0: يجبي مرحبا بك.
1: مرحبا خويا منتصر، شكرا بزاف على الاستضافه، شكرا ميديان على الدعم ديال ديما الاعمال الفنيه ديال الشباب المغربي. وانا من الناس اللي كنعترف بهذه القضيه بانه ميديان وتا خويا منتصر من اكثر الناس يدعمونا في المغرب.
0: مرحبا
1: وشكرا بزاف. نعاودك ليا
0: يعني من بديتو من دو فايف
1: بدينا من دو فايف
0: ودابا بديتي بهضر على الاول، باقي تتلاقاو باقي تتهضروا بعضياتكم تتبعوا الاعمال بيناتكم ولا كل واحد شاف طريقه بوحدو؟
1: الموسيقى ماشي كلهم داروا بقاو في الموسيقى صراحه. انا اكثر واحد هو اللي يجي باقي في الموسيقى. العلاقه ديالي كنهضر مع اغلبيه ديال الشباب سيرتو احمد المصري ولي عندهم كل شيء عمل كيستشرني تيقول لي راه غنخرج اغنيه وكازيم وسعيد تا هو الجزائري اكثر من
0: نعم. اليوم انت تبارك الله عليك تتشق الطريق ديالك تتنزل لي سينجل كما تنقولوا تتقاتل باش توصل الاغنيه ديالك توصل الرساله ديالك، يعني المشوار طويل وصعيب. شنو اللي خلاك باقي شاد ما حطيتيش السلاح؟
1: انا نقول لك علاش الحوايج الحمد لله اللي معاونيني هي يمكن هذه هي اللي الميزه يمكن اللي عندي على بالنسبه للدراري الاخرين اللي كانوا معايا في الجروب هو اني كنكتب وكنلحن. حتى في الاغاني ديال فايف لا بزاف اني كاتبهم لحن قلت انا فعندي ديك يعني ماشي كنغني فقط يعني كنكتب حتى الاغاني ديالي ديني معك الكلمات والالحان ديالي الكلمات والالحان المتواضعه بالسر ديالي وهذا الشيء كيخليك بانك عندك واحد السلاسه في انك تقد اغنيه كتمشي استوديو مثلا كتجلس مع البروديوسر ولا الموزع فما كاينش ديك القضيه ما كنحطوش بزاف ديال العناصر معنا بيسو انا من فتح للناس اخرين خدمت مع شباب وكولابوراسيون في الكتابه والتلحين ولكن احسن تكون كدير كل تتفهم في الكتابه وفي التلحين تكون فنان شامل كيسهل عليك اكثر
0: ومزيان ان الواحد يكتب لان باش توصل ذاك الاحساس واخا تجي عندي انا كاتب كلمات تقول له اكزامبل كتب لي اغنيه على الفراق بين حبيب وحبيبه ماشي بحال انا غنوض نكتب لان طلبتيني كوموند ولكن الا عشتيها انت يمكن تبدع فيها اكثر.
1: اي اكزاكتومون حتى في الكتابه مثلا في فاش كنقاد اون شونسون مثلا بحال كنقاد بحال قلت كنبدا كل مره كنقيس فيها شويه كل مره كندير كنقاد كوبلي الرفرا مثلا كتكون عندي ميلودي مره اخرى كنبدلها كندير ميلودي اخرى ما كيكونش عندي ما كنكون ستاك بواحد ميلودي كلام جايبو لك اون بيرسون خاصك تتبعهم واحد الكاتب ملحن خاصك تتبعهم ومزيان كاين بزاف والاغلبيه ديال تنظن بانه اغلبيه ديال الفنانين المغاربه اللي الدراري اللي مستمرين كيكتبوا كيلحنوا هذا هو السر
0: هو معلوم
1: ماشي ذا فايف يعني اغلبيه الدراري اللي تيكتبوا كيلحنوا كيبقاو عندهم انتاجات.
0: نتايا فين راسك دابا الان وسط الاغنيه المغربيه فين نحطوك؟ الأغنية العصرية الشبابية البوب فين؟ أنا بغيت عن
1: شدك
0: ما بغيتش تشدي
1: أنا نقولك دابا بحال دابا
0: تتراوغ معانا
1: دابا بحال دابا كتسمع الديني معاك كتسمع البياتي يعني طرب أغنية طرب هي بمعنى الكلمة كتجي مثلا غادي جاي فيها أغنية اللي فيها شوية خفيفة لحن بسيط ولكن كيكون كاتشي ما عنديش مشكل يعني من فتح على جميع كنسمع الغربي حيت الباك جراوند الموسيقية دي كنسمع الغربي كنسمع الشرقي كنسمع طرب كنسمع كل شيء الموسيقى ما عندهاش حدود أي حاجة.
0: تلاحظ كاين تطور يعني في واضح في اختياراتك الفنية وحتى في الأسلوب الغنائي ديالك كيفاش تتوصف هذا التحول في المسيرة ديالك؟ واش انت ما بغيتيش تبقى في نمط واحد اللي يكونوا تيتسناوك الناس يقول لك صافي سي لا ميم شوز ولا انت واخد على عاتقك انك خاصك كل مره تبدع وتسمع شنو جاري وما تمشيش مع الموجه الا باقا موجه
1: ما بقاتش موجه كما قلت لك باقا موجه ما بقاتش موجه وهي لا قبل شنو جاري وشنو كنتبع بالعكس انا بحال مثلا ديني معاك هي هو الستيل المفضل عندي انا هو ديني معاك تشبه الاغنيه لا ولا ديالي ديال ما خلطنا بغي غير بياتي انا البياتي بالنسبه لي العشق فبالعكس هذا هو غير انا كان عندي مشكل مع لونطوراج ديالي اللي كانوا كيخدموا معايا تيقول لي لا خاص دابا شتي لا بليبار كتكون ميلودي بسيطه كلام كيتعاود لا كنقول يا خويا انا خاصني شي ميلودي كتغنى نقدر نغنيها اكابيلا نقدر نغنيها مع عود نقدر نغنيها مع باندا فهذا هو بالعكس انا مثلا الاغاني اللي فيهم شويه الطرب وفيهم الغناء هما اللي كي هما اللي سي بلو مون ستيل على لي شانسون اخرين كتكون ريتميك, رغم انه مثلا الشكل اللي شفتيني مع السبور مع كنبان الانسان اللي كيسمع الترافيس كوت
0: ولكن الفنان المغربي تبارك الله راه تيسمع لكل الالوان الموسيقيه وتبدع في كل الالوان الموسيقيه وفي المحطيتي ما تخافش عليه يعني, يعني وانت التكوين ديالك لا باز ديالك حتى هو كذلك كان طربي شويه يعني ياك ولا لا يعني
1: اكيد
0: دونك نفعك حتى هو النتيجه اللي وصلتي ليها الان
1: حتى الباك جراوند الموسيقى اللي كنت كنسمع مع مالين الدار مع الوالد كنت اسمع العسري اسمع جدوان كنت كنسمع داك حتى داك المغربي كنهضر على المغربي كنسمع داك المغربي اللي شويه شعبي ولكن كتحس فيه شويه ديال فيه شويه الطرب.
0: كي تشوف انت موقعك الان في في الساحه الفنيه المغربيه؟
1: شوف الموقع ديالي ممكن ماشي انا خاصني نهضر على راسي يعني
0: ودابا انت معايا خاصك تهضر معايا.
1: كنشوف الاغلبيه ديال التعليقات ديال الناس يقولوا بانه underrated بزاف يعني انا انت اون بيرسون فريمون ارتيست underrated ولكن انا كنفتخر بها وميم طوم ما كتعجبنيش هذه الكلمه هذه ولكن انا ما كنقولش ما كنلومش الناس لانه ما كتلومش لي زوتر تقول انا ما كاين بزاف ديال العوامل اللي كيخلوا الانسان مثلا في الاول ما ينطلقش ديك الانطلاقه اللي خاصو ياخذ ولا ما ياخذش البوزيشن اللي خاصو ياخذها هو ولكن ما خاصكش تلوم الناس تلوم راسك فهمتي انا كنقول بانه دابا الموسيقى خاصك انتاجيه كثار تخرج بزاف تبين بزاف الاغاني كما كنقولوا ما تربيش كبدا على الاغاني يعني حنا لي زارتيست ما دافاش تقاد اغنيه خاصها تيكونوا دي كونديسيون باش نخرجها خاصني تا لا دابا لا راه كاينه لا كوب دافريك لا راه ما بقى والو الناس مشغولين مع رمضان لا دخل مدرسي لا موسيقى خرج احنا بحال قلتي فاش كتخرجها كتولي فري موسيقى بحال شي طير
0: تتخليها خليها تطير و يا اما تنزل ولا تبقى طالعه الفوق
1: وما خاصكش تعصب راسك مع الارقام كيجوا الارقام كيجوا كيجوا
0: بحال انت تشوف الارقام
1: كنشوف الارقام كنشوف الارقام ولكن ماشي كان ماشي اوبسيشن يعني بالنسبه لي ماشي معيار
0: يعني شنو خاص تضرب مليون جوج مليون مشاهده ثلاثه
1: دابا كاين اللي كيضرب مليون في جوج مليون تقدر يجيب فيك وفهمتي اش بنقول لك ولكن بالنسبه لي رده الفعل ديال الناس وحتى النجاح ديال الاغنيه ما عمر النجاح ديال الاغنيه كيتربط بالوقت من دليل كاين بزاف ديال التجارب ديال الاغاني نجحت من بعد عام بعد 6 شهور
0: اكيد
1: اغنيه فاصله ديال اللي تراندي دابا في العالم
0: نعم.
1: عام ونص باش خرجها مولا يعني ولكن الحمد لله انا لا يعني بانه انا ماشي ساتيسفي بالارقام ديالي الحمد لله انا بالعكس
0: ولكن ما عندكش داك
1: داك مازال ما عنديش داك اش يقول لي البيج بانك ديك الشانسون ديال 60 مليون 70 مليون عندي 9 مليون في غادي جاي عندي 3 مليون عندي 4 مليون ولكن كاين بزاف ما عندهمش هاد اللي خاصك ديما تشوف
0: ديما الواحد ديما الواحد خاصو
1: عندي 14 شانسون في كارير من 2019 ما خاصكش يعني ماشي بزاف خاص يكون عندي بزاف الاغاني
0: ديما الواحد تيقول انا احسن من الناس وكاينين الناس احسن مني يعني ديما تتبقى ديك
1: خاص تركز على راسك
0: دابا انت مركز على راسك دابا انت تنتج لان هاد السنة الأخيرة يعني 2025 نزلتي بديتي تتنزل وتنعرفو الآن باش دير أغنية أو دير كليب راه تطلب فلوس وانت هي واش كاين اللي تيمولك ولا انت
1: أنا سالي مع شركة ديستريبيوشن ديال كدير التوزيع ديال الأثمن ومآمنين بيا بزاف يعني باغفوا باغفوا كنصرف من جيبي أنا باغفوا مثلا كيعطوك واحد كيعطوك بحال قلتي أدفانسز ديالهم باش تخدم هي ماشي شركة ماشي ثاني شركة ديال ماشي ثاني شركة ديال احتكار نو نو نو ادفانسز هما بالعكس تيقول لي حيت بغيناك تخرج تيقول لي ما كتخرج حيت نقول لهم لا راه بارفو مع الماما بارفو انا ما عنديش جي با لا تيت باش نخرج نكذب عليك هذاك المود ما كيبغيش في الموسيقى الموسيقى خاص ديرها بحال عمل تفيق الصباح تمشي استوديو تخدم تخرج اغنيه خاصني نخرج مورا رمضان خاصني نخرج مورا رمضان خاصني نخرج دابا في الصيف جوج اغاني خاصني بحال لا واقف عليك شي حد كيقول لك حنا لا قاطع القايب وصافي سي باغاف ما استعمل بيت
0: دابا انت فنان مودي
1: مودي بزاف ماشي مودي بزاف وهادشي ما خدامش شنو
0: نعم ولكن اسمح لي غنمشي معاك
1: تكون بيزنس مان في دماغك
0: ايكا وهادشي بغيت نمشي معاك الخصوصيه ديالك واش عندك شغل اخر من غير الفن
1: ماشي ما عنديش حتى شغل اخر بعد الفن ولكن بخير يعني شفت
0: حيت ما تنشوفوكش في بزاف المهرجانات الكبرى
1: مهرجانات هضره اخرى انا خير منتصر عارف انت
0: لا ولكن بغيت نعرف يعني
1: ما هضرنا مهرجانات طالعين لهم الناس ما كيخرجوش اغاني كاع يطلعوا لهم مهرجانات
0: انت كفنان تشوف هذا الشيء كي تتحس
1: كيبقى فيا الحال عمرني هضرت في هذا الموضوع نهائيا
0: لان انت تبارك الله شومان
1: شومان وبشكيله اول فاش كنت كنت مع جروب كنت انا اللي كنهز الشو
0: دو فايف انت اللي كنتي
1: نطلع كنت نهز الشو ومشكله غنيت قدام 70,000 في ابو ظبي غنيت في بيروت مع في حفله درت الاوبنينغ لحفلات الهيفا وهبي وعرفتي في المغرب بلادي نقول لك واحد القضيه اول مره غيعرفها عمرني طلعت لا سين في المغرب كي بنادم ما تعرف تمشي مع النوط وكيطلع مع احترامي يعني

0: ما عرفتش شنو شنو مطلوب، ولكن انا عندي شي اخبار في الكواليس كومون سا سباس لي شوز.
1: وانت ما بغيتيش دير بعد
0: ما كارداش
1: ما تهضرش
0: ما كارداش عرفت فين ما كارداش ما كارداش
1: ماشي نهضر مع سيركوي كاين ماشي لي راجنات كلهم اي فونكسيون كوم سا
0: ماشي كلهم ماشي كلهم
1: ولكن عارف انت لو سيركوي كيف داير
0: يقدر يكونوا الناس اللي دايرين الميراج ما عارفينش ولكن اذر سايد كاين
1: اي بلاصه فيها سماسريه اي بلاصه فيها سماسريه
0: سماسريه كلمه عادي دابا انت جبتي لي كلمه سماسريه
1: لا لا هادشي عرفتو انا خدمت مهرجانات وبعض المرات يتصل بك مول المهرجان يقول لك عافاك بغيت فنان شكون رايك تقول له مزيان ومن بعد تنعيط انا للفنان تنقول له شحال راه هالمهرجان تقول لك كاشي ديالي 100 ميلي غرام تنقول له راه 100 ميلي يقول لك لا وراه تهضر معنا واحد السيد ماناجر ديالو راه هبط الثمن بغيف المهم كاين لي ميك ماك لي ميك ماك
0: اكزاكتومون دابا شوف اللي كاين كنقول بانه اتس لايك غادي واحد المومون بانه كلشي
1: غيتغربل
0: لا لا يكون قاعد ليسونسيال ولا يفح ولا صحيح وشوف وليف على الجامع انا ما كان انا عادة أقسم بالله هذا الموضوع كنقول ايفيتي ما تدويش ما عرفت علاش وخفت لما خاف بغيتش ندم علاش دويت عليه
1: لا علاش لأن انا عارف داك الشيء
0: لانه ما ما حيت
1: اللي طرحت عليك السؤال وما كنتيش غادي تجاوبني غنجاوبك انا في بلاصتك لان عارف اللي كاين يعني انا تيبقى فيا الحال كاينين فنانين ماشي غير انت كاينين الناس اللي تيستاهلوا حتى هما يكونوا في مهرجانات في حفلات لان رسالتهم الفنيه زوينه نقيه موسيقى ديالهم زوينه وانهم تعطاهم الفرصه سواء مغني او ممثل او يعني كل واحد عنده الفرصه ديالو يمكن تمشي وعاوتاني الارقام حنا تنعرفوا الارقام
0: ماشي كاين الارقام
1: انت يمكن لك تشري وتقدر دير 3 4 مليون فولوور الا بغيتي
0: ديال في انستغرام
1: هذاك معيار لحد الان معيار انا مؤخرا قالوا لي فلان قلت لهم هذاك زوين قال لك لا وانا ما عندوش وصل المليون
0: مليون فولوور اوكي
1: دونك كاين هذه القضيه اللي تضر كذلك الفنان
0: بعض القضيه ما عرفتكم واش سباس هذه اللعيبات هادو ولكن كاين بزاف ديال الحوايج كاينين بزاف ديال العوامل اللي كتلعب دور ما عرفتش
1: وشنو اللي تيخليك انت مالغري كاع هاد الاكراهات وهاد الشيء واللي بعض المرات البيبان تيتسدوا انك تتكمل وتجي تخدم ومازال تكتب وتلحن وتغني
0: الحمد لله هو الفيدباك ديال الناس ماشي زعما كنقول لك فيدباك ديال الناس هو كيقول لي هاد الهضره ما كنقول والو علاش هذا ما انا علاش هذا الناس في لي كومونتير الحمد لله ما انا دابا في يوتيوب بغيت لي كومونتير واحد خايب الحمد لله ما كاينش اغلبيه ديال الناس لا خويا شد شي واغنيه ما والجميل هادشي كيكفيني بالنسبه ليا مهرجان وبالنسبه ليا فان وبالنسبه ليا بزاف الحوايج كيكفيني انايا بالنسبه ليا نشوف الناس انهم كيقولوا هاد الهضره وبزاف ديال لي زارتيست دازو من هادشي بزاف وكتجي في الاخر كما يقولوا غير بيان كي غالو ديرني فهمتي انا كتجي في الاخر كت
1: نعم انت عندك انت عندك مناجر
0: مناجر راسي براسي
1: راسك براسك انت كان عندك مناجر قبل
0: شحال هادي
1: لان كاين بعض الناس كذلك تقول لك ولا حنا تنبغيو نتعاملوا مع الفنان تيجي المناجر تيبلوكي بزاف الحوايج هي سي بيان لان الدور ديال المناجر انه انا كي تنشوف انا اللي غنكون المناجر ديالك غندخل في لي بوتي ديتاي مع مولي المهرجان غنبدا من لا فواتور لا لوج لوتيل تذكره الطياره ونمشي لان الفنان خاصو هكذا
0: لان عشت اكسبيرينس ديال الماناجمنت بحال هكا
1: وانت هي درتي مع دو فايف
0: مع الجروب كنا ما كنعرفوش لي ديتاي ديال كلشي كنجيو
1: كانت قناه عربيه عندها الفلوس يعني
0: المهم شوف الخيبه وتكون مع السيش هادشي انا عشتو لو نيفو زعما صراحه البيتش تفرج درت ليالي بيروت في البيال درت انرجي فيستيفال في كايرو مع الدراري انا عشت خيبه وتكون مع السيش قاعد تسوي كيف بلادي عمري ما عشتو سي تريست فهمتي شي قاسحه
1: ونتمنوا ان اللي
0: شي قاسحه
1: نتمنوا اللي كانوا نساو بان عادي ايش بي فنان يعني اللي عنده الباك جراوند عنده الموسيقى ديالو عنده الفن ديالو زوين بوغوز كذلك هادشي تينفع لا بيان سور فو دير لي شوز وكذلك شومان حنا راه شفناك ملي كنتي مع مجموعه دو فايف في البرنامج ديال تيلي رياليتي اللي كان معروف
0: اكس فاكتور
1: اكس فاكتور تبارك الله عليك كنتي متميز وكنتي مبين كنتي انت اللي هاز
0: فيغلو هادشي اللي كان
1: دونك الغناء مازال غنغني ومازال غنكتب ومازال غنلحن حتى حاجه ما توقفني
0: ما توقفني حتى شي حاجه عندي بزاف الاغاني

0: بيان. تمثيل
1: ما داوي ما عرفتش ما عرفتش اخويا.
0: ايوا دونك انت اذا انت يمكن تطلع الليفل فوق.
1: لا لا ما مطلع ما نيفو ما والو صراحه ما
0: ولا الناس ما عارفينكش فين انت والتارود. ها هو في التارود انت هو في مراكش هو في الدار البيضاء. دابا اش تقول لهم؟
1: كيف مراكش
0: حتى انا تالف ليا ما عرفتش فين
1: شاد. انا في مراكش بشحال
0: هذه الدار البيضاء ولا الرباط ولا طنجه ولا مراكش فين كنا؟
1: انا مراكش نزيدهم في مراكش.
0: واحد الوقيته كنت في كازا.
1: كنت في كازا
0: حيت الناس بعد مرات تيقولوا واش غتجيب
1: المغرب واحد.
0: لا لا لا لا, لا انا تنقول لك تيقول لك دابا غنجيبو من مراكش عاود ثاني خاصني لوطيل. راه تيدخلوا في هاد لي بوتي ديتاي.
1: اوكي
0: دونك تبارك الله عليك. الاغنيه ديني معاك كيفاش جات الاجواء ديالها كيفاش خدمتيها الفكره ديالها واش هي جديده ولا قديمه كنتي مخبيها عاد عاود خدمتيها ولا كيفاش؟
1: هي كانت عندي شحال هذه تقريبا ماشي قديمه بزاف تقريبا الصيف قبل من هذا.
0: ايوا كمان
1: ولكن دخلت في كولابوراسيون مع واحد الدري كنا معولين نديرو ان او بي درنا فيه امورا ديستونس موناليزا وماشي نورمال. من بعد كنت أغنية صوبتك ما كانتش مسالية ما كانتش كوبلي تاني كون اللي درت مع الفاض هذيك ما كانتش كتبتها في الصيف دغنيغمون وكملت لا شونسون عجباتني وكان عندي فيدباك عند الناس زوينة واحد ستيل هذا زوين عادي علاش نقول لهم اوكي غنخرجها خرجتها دابا وفغيمون شوف في منتصر باغمي لي شونسون اللي جاني عليهم فيدباك واعر يعني يعني في parmi les derniers chansons اللي خرجنا عليهم فيدباك زوين بزاف.
0: وعلاش علاش في نظرك هاك
1: مغربيه بزاف تاتش مراكن ايقاع مغربي الكلام مغربي 100% حتى في لا ميلودي طريقه الاداء ديالها وكيفاش كيفاش كتغني مع الايقاع ديال فهمتي حيت كاين واحد حلقتي السوين كما تيقولوا السوين ديال الشعبي كاين فيها فالمغاربه عجبهم الناس
0: يعني المغاربه يعني الفنانين والمغاربه حتى هما ولاو تيبغيو متشبتين بالهويه ديالنا بالايقاعات ديالنا والايقاعات تبارك الله راه اشكال وانوان يعني من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب يعني انتم كشباب راه عندكم الباتريمون ديالنا راه ما تبشيو تبيزيو وتجبد منه وحتى مغربيت في الموسيقى هي اللي هي اللي تتبقى.
1: انا يعني انا هذه الاغنيه مثلا الله يذكره بالخير رفاعي صديق ديالي جيبو ملحن معروف
0: معلوم
1: تبارك الله فنان كبير قال لي زوينه هاد الاغنيه هادي تيقول لي هاد الشيء هو بالنسبه لي كيقول لي بانه هاد النوع ديال الالحان كيعجبو المغاربه هذا قال لي تما ايزي شي بحال قلت واحد الطريق اللي هو سهل القلوب ديال الناس هي بحال حسبني طماع بحال هذوك الاغاني اللي دارهم اللي تاهو ورثقوا الناس في راسهم فهذه الموسيقى هذا النوع هذا البياتي هذا البياتي المغربي حيت مختلف شويه كاين واحد كيعجب الناس
0: اكيد غنسمعوا لها قبل ما ننهي معك هذا اللقاء. حنا الموسيقى انا ديما بالنسبه لي انا هي احساس قبل ما تكون صوت
1: قلت لي جادور فاش حطيتها
0: بيان سور الو انا كتبت لك بون حد انت صديق وانا
1: لا ولكن هذه بالضبط قلت لي
0: فوالا هو عرفتي كل واحد الشيء دابا هذه الاغنيه كون درتها يمكن عادي عامين ما كانش غتقيسني شوف على حسب كل واحد المود والطريقه اللي تيكون فيها والمومون اللي غنسمع هذه الاغنيه واش غنكون المود ديالي ناشط ولا طالع لي الدم ولا معصب ولا في الصباح فهمتي دونك سا سي امبورطون هادي ديال لي ميساج واش نتوما يا الفنانه اللي معروفين في الساحه الفنيه يعني كاينين اللي تيهنيوك من تتنزل اغنيه ولا تنت دير تنتم تشوف شي اغنيه زوينه تتهني الفنان ولا
1: لا سوري الا عجبتني كنهني الفنان انا القضيه كنديرها ماشي بزاف بانت ليا ما كايناش
0: خوك في الحرفه هذوك
1: ما نقدرش نسمع هذوك مي بون مشاغل يمكن
0: صافي تبارك الله عليك. انا كما قلت لك الموسيقى احساس قبل ما تكون صوت ورساله قبل ما تكون لحن. انا النصيحه اللي نعطيك هي داك الشمعه اللي عندك شاعله لداخل ما تخلي حتى واحد يطفيها لك خليك هكذايا مالغ هاد الاكراهات اللي تتعيشها ولكن غتجي وقتك الوقت ديالك كل واحد تقدر تجي له من هنايا شهر سيمانه تسلط عليه الاضواء
1: سمعت
0: كل شيء
1: بحال شفت واحد اللعيبه ديال واحد الباساج ديال احمد سعد احمد سعد كان كيعجبني بزاف وقال لهم 13 سنه وانا معروف لكن مش مشهور جاتو أغنية واحد ولا نمبر وان دابا. شوف وكتالي ما نكونوش نكونوا واقعيين خويا منتصر، كان دابا الدراري دابا الموسيقى كيف ولا ترى كيبان لك يخرج ألبوم فيه 16 أغنية. أنا قلت لك عندي 14 أغنية من 2019، يعني خصت الإنتاجية، خص ما خصكش تخرج موسيقى، تخرج
0: الموسيقى
1: على واحد الكويرة تلوح
0: اكزاكتومون.
1: وتا الالغوريتم باش نتفاهم واحد النقطة أخرى، هي ماشي الناس راه باغفوا راه غير ما وصلش الناس داكشي اللي كدير، سيرتو انك ما عندكش ان غون بودجي ديال ديال ديال الماركتينغ كيوصلوا الناس الموسيقى بزز و سبونسورين وكا، ما انت ما كتعتمد على راسك يعني كتعتمد على
0: الاذاعات، خاصهم يلعبوا الدور تا هما باش يديروا داك لو ماتراكاج، وانني نسمع الاغنيه ثلاثه اربعه المرات في النهار.
1: فهمتيني
0: تيك توك تا هو تي بعض المرات يطلع الاغنيه،
1: تيك توك يطلع الاغنيه وباي دو واي على قبل الاغنيه باش نوضح واحد الامور. شو ساتيسفي راه كانت ديزيام في توندونس ميوزيك لا سومي ديغنيه، يعني راه مزيان، واللي قبل منها تي دخلت لي توندونس، يعني جيتي كتقيس 10 توندونس راه مزيانه.
0: نون تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. شنو هي النصيحه اللي تبغي تعطي للشباب اللي بغاو يسلكوا ويدخلوا للموسيقى الان؟ شنو تقول لهم اخطاء ايفيتي ولا يديروا
1: واحد واحد واحد واحد اللعيبه اللي غنقول للناس الدراري الشباب، اي واحد عنده الحلم ديالو وحاس براسو ارتيست، النصيحه اللي ما كرهتش تكون قالها لي شحال من واحد، هو اعتمد على راسك. اعتمد على راسك وما تكونش ما تعتمد على لي زوتر لي فو بروميس، يجي شويه يقول لك لا راه غندير لك ورانا هكا، وثق في راسك. بارفو راه عندك افكار احسن من الناس اللي كيقولوا لك هادو كيبروبوزيو عليك شي افكار اخرين. ثق في افكار ديالك، ماشي مشكل انك تخطا وتعاود تنوض ثاني مره اخرى تكون تعلمتي. باغ كونتخ درتي راي ديال ناس اخرين وخطاتي ما تعلمتي والو، حيت ما درتيش راي ديالك.
0: اكزاكتومون.
1: الهدف اول حاجه واهم حاجه هو تعتمد على راسك.
0: نعم.
1: الا اعتمدتي على راسك راسك ما عمرو يخوي بك.
0: نعم. ويمكن يديروا تنصحهم شي يديروا برامج اكتشاف الاصوات ولا لا؟
1: شحال هذه كان ممكن، دابا كاين السوشيال ميديا ممكنه بالماتراكاج كما كنقولوا، راه تقدر تقدرها فيديو. شوف ما يقدر الانسان ما عنده حتى الامكانيات باش يدير فيديو كليب، يديرها فيديو ليريكس ويحطو في يوتيوب ويحطو في لي بلاتفورم، يقدر يوصل للناس. داكشي وداكشي ارزاق.
0: نعم. شوف انت عندك تقريبا 20 اغنيه، لو شو عندك
1: شحال؟ عندي دابا 16
0: هو سي بيان.
1: وبلا لا غني دير 5.
0: اي وانا كلشي انا
1: تاع يعني غني دير 5، غتكون عندي 23
0: اغنيه. يعني عندك باش تطلع ان سبيكتاكل.
1: تطلع سبيكتاكل وير نهار اشوف ماي فيرست سبيكتاكل العقل هضره كنقول لك عليكم تورخ
0: صافي وعندي انا نقدمك فلاس.
1: انا عرفت راسي في
0: السخسان ان شاء الله.
1: حيت اقول لك واحد القضيه، درت باساج في التلفازه في واحد القناه مع مون اكس ماناجر، وجاو الباندا كيقولوا له حشومه، قال لي هذا في فهمتي
0: اكزاكتومون
1: فين هو هذا؟
0: يمكن جا وقتك دابا،
1: يمكن ما عرفتش.
0: صافي عادي لانك تفرحان شفتك اليوم وهضرنا بزاف المواضيع، تنتمنى لك التوفيق. اديني معاك نهايه حلقه اليوم، الى اللقاء. شكرا لك.
1: شكرا منتصر، شكرا ميديا.

ويكاند الأسرة نمنحكم مساحة لكل ما يهم العائلة والشباب. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت أحد بعد موجز التاسعة صباحاً على ميديا.

0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

الله غير خدوني، روحي نهيب لفداكم غير خدوني، وما صابر انا علمشا وانا ما صابر، صفايح في الدين حداد انا ما صابر، غير خدوني الله غير خدوني، غير خدوني الله غير خدوني.

يا ولفي رزق شي في شي ودايم الله فتحة في قلبي بدقة صعيبة ولا نحكي على أحبابي حاليا مقواه خداتهم الغربة في صنارة وسبيبة سار البحر جبانة والحوت جاه جاه الشط بعيد الشط بعيد والبوغاز راه فين راه وفين غادي فين غادي الدراعية والمواج قليبة الهواعة خد التمن ودى المجداف معاه المركب المركب يغرق المركب المريكب المريكب يغرق والموت قريبة واش قبلها شاهدوا حبابي بالله يا ولفي يا ولفي أرزق شي في شي دايم الله.

ادوات النحلة وقالت: ما عندي وزير طماع يداري. قلت لها: شوفي يا شامة ضريفة، ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة: السلطان طبيب والراعي مضرور، ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة.

مهمومة يا خيي مهمومة، مهمومة هاد الدنيا مهمومة، فيها النفوس ولات مضيومة، ولا بنادم عباد اللومة. المسكين في همومه ساير يلالي، عايم في الفقايس عومة محمومة. شي مفتون بماله ساير يتعالى، لا يحرزانا في قهاوي محرومة. هايم بالقصاير وليلات تلالي، الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة. لا حرمة، لا حرمة بقات، لا دين لا عبادة. خرجات شهادة من قلوب معلومة. كيسان مكبوبة والخمر الغالي، حيان يا شدان الفعايل مدمومة. عمرو الحباسات بطفال مهمومة، ماتوا الرجال برسايل ملغومة. عمرو السواق بردايل الفاني، تبنات البيوت، تبنات البيوت بفحايش مسمومة.

0: سيني هبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
1: هذه هي عيش الفنان.
0: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار.
2: أوكي.
0: كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا. كاتب وكتاب اعتماد سلام،
3: وحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع، وأسعد باستضافة الشاعرة والناقدة والباحثة الدكتورة حورية الخمليشي. دكتورة حورية، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
4: أهلا وسهلا وشكرا على كرمي الاستضافة المطلة على الثقافة والإبداع والتي تليق باسمك، وأتمنى أن تظل دائما مشرعة على كل ما هو نبيل ومضيء.
3: لطف منك أستاذة حورية، وأولا أهنئك بمناسبة تكريمك من قبل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. طبعا هذا الاحتفاء والتقدير العربي وليس المغربي فقط، لا شك أنه مهم بالنسبة لك ولمسيرتك أيضا.
4: شكرا لك اعتماد. أكيد طبعا سعيد جدا بهذا التكريم الذي أضاف لي شعور كبير بالامتنان والمسؤولية، فهو تقدير وتكليف ومسؤولية وتدفعني إلى المزيد من الإبداع، إلى المزيد من الكتابة، وأنا سعيدة لأن هو تكريم على البحث وعلى المعرفة وعلى مجموعة من الإصدارات، وبالتالي أنا سعيدة أيضا لأنها كتب وصلت إلى المشرق وقرأت، والتكريم أيضا جاء من المشرق، وأن يكرمونك في بلدك فهذا شيء جميل جدا.
3: نعم، واسمك لامع ومعروف في المشرق سادة حورية، وهذا الملتقى طبعا الإماراتي الذي يكرم أسماء مغاربة، أعتقد بأنه نموذج للتعاون الثقافي بين الدول كذلك.
4: نعم، ونموذج للتعاون الثقافي، والشارقة لها السبق في هذا المجال لأنها فتحت العديد من دور الشعر في الكثير من البلدان العربية، وبالتالي يعني معارضها وخدمتها للكتب والشباب والثقافة بصفة خاصة، وهو أيضا هناك أيضا تعاون مع دول أخرى كما تعرفين، و أتمنى يعني في المجتمع العربي أن يظل هذا يعني أن يظل هذا الأفق الجميل بالاعتراف بالثقافة وبالمثقفين المغاربة والعرب.
3: نعم، وهذا التكريم أستاذة حورية كان صحبة قامات مغربية أخرى، يتعلق الأمر بالأساتذة كليطو والأشعري وأيضا المديني الذين لهم نبعث لهم كل التحية طبعا التقدير. قلت لي إنه تكريم نظير البحث ونظير المعرفة، وأنت بدأت مسارك في خدمة الشعر وأيضا النقد منذ أكثر من 24 عاما تقريبا أستاذة حورية. اليوم كيف تنظرين إلى هذا المسار وإلى ثماره؟
4: اليوم أحس بأنني كأنني أبدأ من جديد يعني كلما هذا هو طبيعة البحث العلمي، كلما تعمقت في أشياء معينة كلما أصبحت لدى الكاتب حاجة ماسة إلى المزيد، لأن المعرفة لا تنتهي. فأنا في المشروع الذي أشتغل عليه هذا يكلفني الاشتغال على مشاريع بحثية متعددة في نطاق الاشتغال عن الشعرية العربية الموسعة، فأنت مطالب بالاشتغال على يعني عن الفلسفة، على الفكر، على تدخل مجال الفن، السينما، التشكيل، إلى غير ذلك من الأشياء. وبالتالي أنا كما قلت قبل قليل عن التكريم، سعادتي أكبر دائما أنني كرمت إلى جانب هذه القامات، الأصدقاء الأساتذة الذين أعزهم كثيرا وقرأت لهم، منهم الأستاذ أحمد المديني الشاعر والروائي الكبير، وهو أيضا قارئ، يعني الأستاذ أحمد المديني يقرأ الإنتاجات قبل في بداية السنة، ترسل له دار غاليمار كل الإنتاجات للسنة المقبلة. الأستاذ عبد الفتاح كليتو أيضا أنا استفدت منه، وخاصة في اشتغالي في مجال عن الدكتوراه، وكذلك الأستاذ الشاعر والروائي الكبير محمد الأشعري، وهو أيضا من مشروع الذي أشتغل عليه في الشعرية الموسعة،
3: وجميعهم طبعا نفتخر بهم ويفتخر بهم المشهد الأدبي
4: الثقافي المغربي والعربي.
3: صحيح. تماما أستاذة حورية، طبعا بالحديث عن مشروعك حول الشعرية العربية المفتوحة أو انفتاح الشعرية، هذا المشروع مرت عليه سنوات ومجموعة من المؤلفات التي صدرت في إطاره. كان هناك انفتاح أولا على الترجمة مع بلاشير، ثم انفتاح على الأجناس الشعرية، وكذلك الشعر المنثور والتحديث الشعري، ولم تتوقفي هنا أستاذة حورية. آخر إصداراتك جاء بعنوان تجاور الأجناس الأدبية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة.
4: هذا آخر إصدار كان لي، وجدت لو يعني أصدرت كتب أخرى، لأن هذا كان في آخر 2025. فدائما المشروع ممتد، وبين نهر الشعر ومجراه كما كتبت يعني في العنوان، لأن الشعر نهر الحياة، حياتنا تتجدد دائما، هكذا يتجدد الشعر، ولكن هذا النهر يعني ضخم، نهر كبير جدا، فتحضرين هنا نازك الملائكة. حينما سألتها صديقتها ماذا يقول النهر، فقالت لها يقول النهر، يعني قصيدة رائعة جدا، يقول النهر قصة ويقول أغنية ويقول، فالشعر متعدد الأجناس، ولكن دائما هذا التعدد يجب أن يكون انطلاقا من الشعر وليس العكس كما نجد في بعض الدراسات.
3: نعم، والشعر أيضا منفتح على مجموعة من سواء الأجناس أو أيضا ربما العلوم كذلك، والفنون طبعاً البصرية وغيرها.
4: محمود درويش منفتح كثير
3: الفيزياء مثلا.
4: الفيزياء نعم صحيح، وعلى التاريخ وعلى الأساطير وعلى الملاحم. الملاحم شيء عظيم، دائما تعطينا جديدا، ودائما يعني خصوصا لأن ما عندنا ملاحم في ثقافتنا العربية، والشعر الملحمي عرفته الدول الشعريات الكبرى ولم نعرف، ولكن عندنا نفس ملحمي الآن يتجدد ويستمر عند الشعراء المعاصرين والشباب كذلك.
3: نعم، علاقتك بالشعر أستاذة حورية قديمة، قبل الاشتغال الأكاديمي والنقد عليه، أنت كتبت الشعر في مرحلة مبكرة، لكنك كنت تخشين نشره في البداية.
4: أنا أحب الشعر، ولهذا دائما أنا يعني أنظر له نظرة عشق ونظرة نظرة كبيرة. يعني لماذا؟ لأن أنا اعتدت دائما على قراءة النصوص الكبيرة، سواء في الثقافة العربية القديمة أو النصوص الحديثة لكبار الشعراء، ويعني أريد أن أقول أيضا أن هي مسألة انبهار دائما بالقصيدة، ودائما الشعر دائما يبنى حاليا على المعرفة وعلى الثقافة. قديما كان عندنا شعراء ونقاد مثقفين كبار، الآن يعني لا نلمس هذه الأشياء في النص الشعري. أنت قلت قبل قليل النص الشعري الآن نجد فيه العلم والفلسفة والفكرة، نحن في أمس الحاجة إلى هذه النصوص العميقة حقيقة أنا أسميها النصوص المعجزة في الثقافة العربية، وإن كان لفظ المعجزة لا يعجب بعض النقاد، لأن الإعجاز ما يعني أن الإعجاز لا يلتصق فقط بالنص الديني ولكن بالنص الإبداعي.
3: نعم، وهو تعبير جميل منك بالمناسبة أستاذة حورية. طبعا أنت شاعرة وأيضا ناقدة، ربما الجانب النقدي يمارس نوعا من الرقابة على الجانب الإبداعي أم لا؟
4: ربما نعم في كتابة الشعر، لكن هناك اختلاف كبير ما بين أن تكتب

0: القصيدة وأن تكتب نصوص نقدية، لكنها هي علاقة محبة وليست علاقة نفور. القصيدة إبداع، يعني الإحساس بالكثير من الحرية، بالكثير من يعني لا أدري، يعني هي أن تكتب النقد محتاج إلى البحث في المراجع، في لا يمكن مقارنة يعني النقد بالإبداع، لكن في فهمت قصدك، يعني هذه النقد يعني يمارس رقابة على الأداء، نعم، ولو يعني بصفة غير مباشرة.
1: نعم. طيب هناك مجال آخر ربما بعيد عن هذه الرقابة وهو الفن التشكيلي. أسامة حرية، وأنت أيضا ترسمين، ومرة قلت لي إن أدونيس أكسبك جرأة الرسم وعشق الشعر أيضا.
0: نعم صحيح. الفن ما لا شيء سوى الفن. حينما أقول عن الفن فالفن رائع جدا ويعطيك حرية في العمل، وخاصة أني عندي علاقات كثير الآن مع تشكيليين شعراء أو شعراء تشكيليين أو تشكيليين خدموا القصيدة العربية، وأطمح كثيرا إلى إنجاز هذه الكتب الفنية الرائعة التي تجسد هذا الحوار الإبداعي الجميل بين الشعر والتشكيل. والآن لدينا كثير من هذه الكتب الفنية،
1: هذه الأعمال، وقد اشتغلت أعتقد مع الفنانة أحلام مصفر.
0: نعم، مع أحلام مصفر، ولدي كتاب فني مع الفنان العراقي المقيم بالأردن وليد القيسي، وهناك أيضا أعمال أخرى تنتظر النشر.
1: نعم، بالتوفيق في كل ما تشتغلين عليه أستاذة حورية. عادة ما يطرح على الناقد أو الشاعر سؤال يتعلق بربما إمكانية الانتقال إلى شكل إبداعي آخر، وسأطرح عليك هذا السؤال لكن في علاقة بالرواية. أنت كنت تكتبين رواية؟
0: نعم، للأسف.
1: أين وصلت؟ ما مصيرها؟
0: لم تنشر بعد. للإضافة فقط عندك أغلفة كتبي كلها من لوحاتي،
1: لوحاتك أنت،
0: ومن التشكيل أيضا. والله هذا كله تعلمته من الشعر، من دراسة الشعر
1: ومن انفتاح الشعر
0: والرواية. نعم، شوفي اعتماد دائما في علاقة تواشجية جميلة بين الرواية والشعر، للحد أننا نحن حينما نحكم يعني عن جمالية الرواية نبحث عن الشعري أيضا في الرواية.
1: صحيح.
0: الرواية تتضمن الشعري، والنثر قصيدة النثر جمالية النثر في الرواية، والنثر شعري أيضا حينما يكتب قصيدة. إذا لا، ليس هناك خلاف في هذه النقطة، وأتمنى فعلا أن أصدر هذه الرواية. والعمل الروائي شيء عظيم جدا، والآن يعني وصلت، أنا لست ضد كتابة الرواية، لكل مبدع يعني
1: طبعا الحرية في اختيار
0: الإبداع. وأنا أيضا أقرأ الروايات، ولكن أقرأ الشعر أكثر من الرواية.
1: نعم، أتمنى أن ترى هذه الرواية النور، وأن تصير بين أيدي القراء قريبا. أسامة حورية الخمليشي، لدينا في نافذة فقرة ثابتة تتعلق برسالة من ضيف الحلقة، ولك الكلمة الآن أسامة حورية.
0: رسالة من ضيف الحلقة، رسالتي أوجهها دائما للعناية بالشعراء الشباب وبالمبدعين الشباب كافة. يعني أنا في الآونة الأخيرة يعني أكتب، أخصص كتابا للشاعرات والشعراء الشباب. ليس عيب أن يكتب الإنسان يعني أو الكاتب عن تلامذته وطلبته، محتاجين دائما لتشجيع، ولأني أرى أن شباب الشعراء يعني هم مستقبل الشعر العربي ومستقبل الإبداع كذلك. وأنا سعيدة لأن الآن إحنا في المغرب عندنا كثير يعني شعراء شباب، ويعني أتمنى لهم وأكيد إن شاء الله يكون عندهم مستقبل ظاهر، وخاصة وأن ما يعني تشجيعات دور الشعر، ففي كل سنة يعني هناك جوائز، هناك حضور في المعرض، وهناك وأشكرك أنت أيضا لأنك تعتنين بالباحثين الشباب واستدعيتي الكثير من الباحثين الشباب. وهذا يعني نحن الآن يعني في فخر لأن المغرب ثقافتنا بخير، عندنا أساتذة كبار في الفكر في الفلسفة، عندنا مبدعين كبار، يعني حبذا لو الشباب يعني يكونوا دائما في أولى الأولويات سواء في وزارة الثقافة وفي الجمعيات، وأن يعني أن ودعم الكثير من الجمعيات خاصة التي تعتني بالشباب لأنهم محتاجين لهذا الدعم. لأنني أتذكر أيضا أنا حينما كنت طالبة كنت أحتاج دائما إلى من يقول لي، لمن يدفعني إلى القراءة، من يدفعني إلى البحث، وأنا دائما متفائلة من ثقافتنا والحمد لله ومن شبابنا المغاربة والعرب.
1: نعم، ونفتخر أيضا أستاذة حورية بأن يوجد لدينا أستاذات مثلك وأساتذة يأخذون بيد الشباب ويؤمنون بكفاءات الشباب. طبعا الشباب المغربي كفء ويستحق الدعم على كل المستويات، ومن ذلك من قبل الإعلام أيضا كما ذكرت.
0: لأن الإعلام سلطة كذلك، واحنا عندنا إعلام ثقافي ما شاء الله، عند اعتماد سلام، سعيد راوي، قبل أن السيدة اسمها العمور، ما كان بغيش نذكر أسماء لأن الأسماء عديدة، وعندنا قناة ثقافية يعني عبد الصمد بن شريف، وأيضا المديرة الجديدة للقناة، ويعني ثقافة مغربية جد مزدهرة، وهذا يثلج الصدر.
1: وأتمنى أن تصل رسالتك للجميع، لكل من يمكن أن يدعم الشباب المغربي. أستاذة حورية، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
0: الكتاب الذي أقرأه حاليا البحث عن الشعر في السينما لمعز ماجد، هذا الباحث المترجم وشاعر التونسي، وهذا أيضا يدخل في اهتماماتي. كتاب هام جدا.
1: أتمنى لك قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذة حورية الخمليشي على وجودك معنا اليوم.
0: شكرا لك اعتماد، وكل الشكر لفريقك أو فريق البرنامج على جميل الحفاوة والتقدير.
1: شكرا لك دكتورة حورية الخمليشي، وشكرا لكم مستمعين الأوفياء، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من دروس الحياة ودرس جديد. والحياة هي مجموعة من الدروس والمواقف السعيدة والحزينة. الحياة في كل يوم تعطينا درسا جديدا نتعلم منه ومن خلاله، وينضاف إلى خبراتنا في الحياة. كل شيء نفعله في حياتنا يعود إلينا، فيجب أن نفعل دائما ما هو جميل. الحياة ليست في التعثر، لكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. سنرحل عبر محطات قد تختلف في الزمن والمكان، سيوقع لنا في هذه الرحلة مع درس من الحياة الشاعر والإعلامي الدكتور أحمد حريشي. مرحبا دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا بك دائما وأبدا وأدبا، ومن خلالك إلى جمهورك الممتد في هذه الفقرة الأثيرية الجميلة التي تنفتح على مسارات الحياة وكل السيناريوهات التي تخلق من الإنسان ما هو عليه.
1: دكتور حريشي، دروس الحياة ليست ضدنا، بل هي لأجلنا، لكي نعم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن قد فهمناها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف، أحداث نستقي منها الدروس والعبر. الحياة ما هي إلا نجاح، كما قلت، في الدروس التي عشناها واستوعبناها. دكتور أحمد الحريشي، كيف هي علاقته بالدروس؟ علاقة ود يستفيد منها، علاقة محبة دعني أقول، أم علاقة خصام ربما قد غيرت في أشياء وأشياء، ربما قد غيرت في هذه الأشياء للأفضل، للأجمل، للأحسن، للأقوى أيضا؟
2: فعلا عندي مقطع يقول: هنا أيت المكان الحر رب الأرض والأكوان، هنا حيث اكتمال الروح في جسد من النقصان. نحن فعلا كلما طعن هذا الجسد في الزمن كانت هذه الروح أكثر شبابا وحكمة، وكلما توغلنا في الحياة كلما ازدادت هذه الروح قدرة على معرفة ما يحيط بها. وفي لحظة اكتمال هذه الروح في المعرفة يكون الجسد وصل لذروة النقصان، حيث المفارقة، كأنه يقدم رسالته الكاملة ليرتقي لمقام أكبر ومقام رؤية الله. وأتصور أن دروس الحياة بشكل عام لا تشكل إلا جزء من هذه الرحلة، فنحن نعيش ونقاوم لكي نعيش، ثم نكتشف بعد ذلك سبب هذه المقاومة وسبب تشبت بالحياة. ولذلك في العادة أو في الدارج العام فإن الحياة لم تكن كريمة تماما معنا كما كنا نتصور، قد شحت علينا وبخلت في كثير من تفاصيلها، لكن هذا البخل وهذا الشح يستضمر كرمها الحقيقي.
1: نعم.
2: حيث أنني كنت أتساءل دائما عن كثير من الوضعيات القاسية التي قد نكون مررنا بها، وكانت تبدو شديدة القسوة لكنها تستبطن في جوانيتها الكثير من الحكمة حينما نتجاوز ذلك ونكتشف أن هذه المطبات والخيبات الكبرى لم تكن إلا سلالم نرتقي بها ومعها لنعرف من نحن. وهكذا أتذكر ما قاله الشاعر:
1: نعم تفضل.
2: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم.
1: صحيح. نعم. صحيح. طيب، على هذا الأساس دكتور

0: الحريشي، يعني دروس أو الحياة ربما عموما لا تعطينا هذه الدروس بالمجان، يعني هذا ربما ما حاولت أن أستشفه من كلامك الآن. يعني ندفع ضرائب، ندفع أثمان غالية باهظة، نخسر أشياء أو أشخاص، يعني ربما تكسر هذه العلاقات الإنسانية جراء دروس نتعلمها أو تعلمها لنا الحياة دون أن ندري. ما الذي خسره الدكتور أحمد الحريشي جراء هذه الدروس؟ ما الذي دفعه في مقابلها؟ ماذا خسرت؟
1: في الحقيقة يعني الحياة يعني هي محترفة في كسر براءاتنا، خصوصا فيما يتعلق بعلاقاتنا الإنسانية، حيث نكون في البداية مدفوعين بهاجس طوبوي مفتوح على الآخر، كأننا ننكشف أمامه تماما بدعوى أنه قريب أو حبيب أو صديق أو مقرب بشكل من الأشكال، لكن تكتشف أن هذا الانفتاح الكلي أو الحياة تعلمك ذلك ليس بالضرورة يكون صحيحا، وأن الإنسان لابد أن يترك مسافة للعودة وبابا غير موصد بالرجوع، وإلا فإنه سيتورط تماما في هذه العلاقات. علمتني الحياة ربما بتعبير سلامة موسى كما يقول هؤلاء علموني، علمتني الحياة أن الإنسان لا يجب أن يقتصد كثيرا في علاقاته الخاصة، وأن لا ينفتح تماما، وأن يردد ما كتبته ذات خيانة أو خيبة من أحد الأقارب الأصدقاء الذين كانوا معي، وهم كانوا ضدي متقنعين تماما بقناع الصداقة المقدس. قلت إذا لم تكن طاعنا في البهاء تدرب على الكبرياء، إذا اهترأت في يديك اللغات فكن شدة بين حاء وباء، من الغيم قولوا إلى كوب ماء أهكذا تختصرون السماء. في كثير من الأحيان حينما تعتقد أن الشخص هو سماء كاملة واسعة، فتكتشف أنه مجرد كوب ماء يلقى في أول معترك وأول امتحان على الأرض تماما.
0: عندي واحد حب فضول، دعني أقول، لاكتشاف الإنسان أحمد الحريشي، يعني من خلال دروس الحياة طبعا، لأن كل واحد فينا من موقعه، كل واحد فينا في وسطه بخلفياته يعيش دروس ربما يكتشف فيها أشخاص على حقيقتهم، يكتشف فيها زملاء على حقيقتهم، أهل أحيانا نصاب بخيبات وأيضا خذلان من أشخاص خبرناهم لمدة طويلة، لكن نحتاج أيضا دكتور حريشي في درس يعني ربما مهم جدا، يقول إن السهم يحتاج أن ترجعه خطوة للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. ربما هذا الدرس يحيلنا على أننا يجب أن نراجع حساباتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل لننطلق أقوى مما كنا عليه. هذا درس إلى أي حد ربما هو حاضر عند
1: فعلا
0: الدكتور أحمد الحريشي في حياته الخاصة.
1: نعم، فعلا هذه الفكرة هي مسيرة التقدم، كلها هي خطوة للوراء لأجل خطوتين للأمام، هكذا حتى العلوم تتقدم وتتطور، وحياة الإنسان كحياة العلوم تماما. يقال إن حياة العلوم أو مسيرة العلم هي مسيرة تصحيح لأخطائه، نحن أيضا مسيرة لتصحيح أخطائنا التي ارتكبناها أو يعني تصويبها بمنظورنا الخاص حتى نحس أننا نتقدم ونتطور. لكن بشكل عام أتصور أن الإنسان حينما كالسهم يحدد هدفه الذي ينطلق لأجله ويذهب بسرعة خيالية ليصيب هذا الهدف، ويعتبر الخيبة الكبرى هي حينما هذا السهم لا يصيب هدفه المقصود. لكن الحياة الإنسانية ليست كذلك تماما، لأن الجمالية الحقيقية في الحياة بعد أن تتقدم في العمر تكتشف أنها هي الاستمتاع بالرحلة نفسها وليس الوصول. أي هذا الاستعجال الذي يقوم به السهم لاقتطاف ولل

0: الوصول إلى هدفه ليس صحيحا، أولى بهذا السهم أن يتوقف قليلا ولأن له ذلك لا يستطيع ذلك، وينظر يمينا يسارا يتنفس قليلا قبل أن يصل لهدفه. نحن للأسف،
1: هل أصبت بخذلان بخيبات أمل من أشخاص مقربين دكتور أحمد؟
0: مما لا شك فيه، يعني نحن محاطين بكثير من الشخصيات السامة في الحقيقة.
1: وكيف كان التصرف؟ كيف كان رد فعلك؟
0: يعني هذه الشخصيات السامة تبدو في البداية وللوهلة الأولى صالحة جدا للصحة ومفيدة جدا للصحة، لكن تكتشف أن شخصيات في النهاية يعني ذات أقنعة متعددة. وفي النهاية وصلت لخلاصة ربما قد تكون قناعتي الخاصة أن الطبيعة الإنسانية أننا في النهاية لا يجب أن نحتد كثيرا على هذه الشخصيات، لأن الإنسان تركيبته نفسية، تاريخه الجمعي يرتبط أساسا بمثل هذه الممارسات، الحقد، الحسد، الغيرة.
1: ولكن كيف يكون رد فعلك؟ هل تسامح
0: أتجاوز
1: ولكن لا تأخذ الحذر والحيطة، تسامح ولكن لا تنسى، كيف يعني يكون رد فعلك؟
0: في الحقيقة أستاذ خديجة، هذا السؤال بالنسبة لي مأزق حقيقي، لأني أنا أحاول أن أتجاوز مرحلة الفهم للتفاهم، يعني أفهم دوافع هذا الشخص وأحاول أن أتفهمه أيضا من منطقه، من موقعه الخاص. ولكن أكتشف دائما في نفسي، وربما هذا مشكل ربما، هو أنني لا أستطيع أن أقوم برد فعل قاسي يقابل الفعل الذي قام به. ولذلك عندي شعار أرفعه، أنا لا أكره شيئا سوى الكره، وأتصور أن المحبة كفيلة بأن تعيد الأشياء إلى نصابها.
1: صحيح.
0: وكم من أشياء قضيناها بتركها في كثير من الأحيان لمن أساء لنا، تركت لهم مسافة حقيقية، فإذا بالزمن يعيد الأشياء إلى نصابها. لكن لا بد على الإنسان أن يكون حذرا عاطفيا، فإن سوء الظن من بعض، يعني من بعض الفطن كما يقول. فالمفروض أن الإنسان أن يتوسط وأن لا ينكشف تماما دفعة واحدة أمام الآخر، وأن لا يعطي الأشياء الثمينة للأشخاص الرخيصين. وهذا الأمر نكتشفه مع الزمن، يعني مع التجربة، مع الخبرة بطبائع الناس.
1: صحيح.
0: وأتصور أن مجتمعنا الآن والمجتمع يعني الإنساني في الفترة المعاصرة يميل إلى هذه الجوانب المادية أكثر. إلى
1: هذا يجعلني أن أتبحث معك في درس آخر وذات صلة بما تفضلت بذكره الآن، فيما يتعلق بالحياة. الحياة ربما تم تشبيهها بالبيانو، فيها مفاتيح.
0: نعم.
1: البيانو فيه مفاتيح سوداء وهي لحظات الحزن، ونعيش هذه اللحظات كلنا. في المفاتيح البيضاء لحظات السعادة، البهجة، الفرح، نعيش أيضا هذه اللحظات، وكلاهما تلعبان معا لتعطينا موسيقى جميلة. لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء دون المفاتيح الأخرى. هكذا هي الحياة. ربما حتى الأشخاص اللي هما يعني ذات طبع سيء، أو ربما عندهم نية مبيتة، أو أشخاص غير أسوية، أو ربما هذول اللي تخذلنا منهم في حياتنا نعمة كما يقال، فلولاهم لما عرفنا الرائعين في حياتنا. إلى أي حد ربما أنت متشبث بالرائع في حياتك أو بالرائعين في حياتك دكتور أحمد؟
0: حقيقة أنا متشبث حتى بهؤلاء الحقدة والحساد الذين يحسدوك على الموت يوم الجمعة.
1: رجل نعم.
0: وأتصور أن هذا التشبيه البيانو جميل، بيد أن البيانو يعني مفاتيحه البيضاء أكبر بكثير من مفاتيح السوداء، على عكس بعض العلاقات التي نعيش فيها. وأتصور أن هؤلاء الأصدقاء هم ضروريين. ضروريون. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض.
1: صحيح.
0: يعني هد سنة التدافع، بل إن الشاعر مدح أعداءه لأنهم يعتبرهم دافع حقيقي للاستمرارية والعطاء، كما يقول الشاعر: عداية، أي أعدائي، عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم عرفوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأعداء الذين ينافسونك هم يكشفون لك أخطائك وتستطيع تصحيحها ينافسوك فتتقدم.
1: تمام.
0: هؤلاء ضروريون للإنسان في حياته، ولذلك قال صاحب الجلالة نصره الله: اللهم كثر أعداءنا. فبالأعداد لا يتقدم الشخص وإنما تتقدم الأمم أيضا في هذا التدافع الحضاري الذي يدفعنا لكي نكون أحسن وأقوى وأجمل وأكمل وأشمل وأنور وأظهر وأقهر. هذا التنافسية للأعداء مهمة، ولكن أخطر الأعداء هم الذين كما يقول الشاعر المتنبي يعني ما من مصاحبته بد. الصديق الذي الذي يكون قريب منك وهو عدو أنت تعرف ذلك، ولكن لا تستطيع أن تخلق مسافة معه بحكم العمل، بحكم الجوار.
1: صحيح.
0: بحكم
1: صحيح.
0: هؤلاء يعني يدفعونك يعني أقصى أنواع يعني الضريبة النفسية العاطفية التي يجب أن تقدمها لتتعايش مع إنسان يكرهك. تمام. لمجرد أنه يكرهك.
1: تمام. تمام. للأسف.
0: أو يحقد عليك لأنه يحبك كثيرا. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مكانك، فهو بالنسبة له أنت نموذج حقيقي يدفعه دفعا لكي يحقد عليك. فربما الحقد هو مرادف لشدة الحب المفرط والزائد عن الحاجة، يعني بمعنى آخر.
1: نعم. نعم.
0: بهذا المعنى قد تكيف علاقاتك.
1: تمام. طيب دكتور أحمد الحريشي، مشاورتك للعاقل هو استئجارك لعقله، وأيضا ما خاب من استشار. لكن أحيانا في هذه الاستشارة نندم. هل أحسست يوما أنك ربما كانت استشارتك في غير محلها وبالتالي كانت درس بالنسبة لك؟
0: لا، في الحقيقة لم يعني ما ندم من استشار وما خاب من استخار. وأتصور أن الاستشارة هي دائما مهمة ومفيدة.
1: صحيح.
0: لأنك تفكر.
1: نعم.
0: بنفسك، أي أنك تفكر بعقل واحد، لكن حينما تستشير فأنت تتجاوز العقل إلى التعاقل، أي أنك تقلب المسألة من أطراف قد لا تراها. في الحقيقة دائما الاستشارة تكون إيجابية، لكنها استشارة في النهاية. القرار يجب أن يكون لك، هي ليست إجبار حقيقي، هي مجرد استشارة. وكلما وسعت دائرة الاستشارة عن الذين تسيم فيهم الخبرة في المجال الذي تستشير فيه، وتستشين فيهم أيضا حسن النية على الأقل يعني ورغبة الخير، هؤلاء دائما الاستشارة هي منهج حياة في اختيار القرارات الكبرى والمصيرية. أتصور أن هذه المسألة كانت وسيلة حقيقية لتجاوز الخيبة وليس العكس.
1: تمام.
0: وأنا أنصح تماما بهذه القدرة الاستشارية. نحن نستشير في كل شيء الخبراء، حتى في المجال الصحي القانوني الشخصي. لا يمكن الإنسان أن ينفرد تماما بقراراته، لأنه بالتأكيد إن وكل من يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
1: تمام.
0: الأشياء التي تغيب تحضرها الاستشارة إليك، فترى المسألة أكثر وضوحا من كل جوانبها.
1: تمام.
0: أتصور للا خديجة.
1: أحلى درس، وبه سنختم هذه الرحلة دكتور أحمد، أحلى درس في حياتك؟
0: الحقيقة الدرس الأكبر في حياتي هو أن الإنسان لا يجب أن يستعجل سكن القصر بقدر ما يستمتع في عملية بنائه. كل شيء تبنيه بيدك أنت هو لك، كل طوبة تضعها على طوبة هي التي تشكل بالنسبة لك معنى الحياة. وأن الإنسان الذي يفكر في البعيدين في العالم لا يجب أن ينسى أسرته الخاصة، فهي جزء أساسي من هويته. كل شيء مؤقت وعابر، وكل شيء متغير ومتحول، لكن الثابت يظل هو من نحن عليه، هو دواخلنا التي نحاول أن نقاوم تماما لكي لا يغيرها الخارج، وأن نكون جديرين بهذه الحياة التي تستحق أن نختمها بإنجاز حقيقي، ونتصور ماذا سيقول الآخرون في لحظة غيابنا. هل كانت طيبا محسنا مضيفا لأمته، أم كان مجرد عابر لا يذكره الزمان كما سيأكله المكان الذي سيدفن فيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحريشي الشاعر والإعلامي، نورتني حقيقة في درس من الحياة، وشكرا على هذه الثقة التي وضعتها في درس من الحياة على ميديا. كل النجاح والتميز لك الدكتور أحمد الحريشي.
0: شكرا جزيلا لك خديجة، ووفقك الله في النتيجة كما أقول دائما.
1: شكرا جزيلا، مرحبا نورتني، إلى الملتقى. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من دروس الحياة على ميديا.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: ألفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكر البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم الشفيع المشفع سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر، والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك والعنبر، صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها. جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها والمظهر. بعدما كانت القلوب غافلة والأرواح جاهلة بها، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم القلوب لما كانت عنه غافلة، وعلم الأرواح ما كانت له جاهلة.

والأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم، ومطلعة على النار والجنة، لأن كل ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها بمحمد المختار خاتم رسله. طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا، فترة إخبارية جديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. ميديا روبورتاجياتكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، والقصة قصة اليوم تتعرفون من خلال مستمعين الكرام الصباح الأخبار على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرة صباح الأخبار عبد النور المصور. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس في عامة النواحي، وغادي يعطي شي نشاط ديال الشتاء في الخد النهار في الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية، في الريف، الحوز، درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو معتاد لعامة ما عدا في السول الغربية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت قوي شوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب المناطق، ما عدا في تادلال، أطلس متوسط، درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار غادي تطلع بشي درجات على ديال البارح، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30-33 درجة في الريف، ما بين 31-37 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-38 درجة في الأطلس المتوسط، 34-35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35-38 درجة في الحوز، ما بين 35-41 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 37-41 درجة في ناحية درعا، و40-41 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس لازم ما نرجع نفكر الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميد باش يبقى وراد دي البال مزيان للتكاتور ديال القملة والبخيخشات الصغار ديالها في الورق والغلة اللي سيرت غلاد دابا، بالخصوص يوجدوا راسهم للمحاربة ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وقبل ما تفلت وتغطى بالغشا ديالها الفوقاني اللي يمكن يحميها من الدواء ما يقيسهاش مزيان. وإن شاء الله

0: ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستزول من الوجود إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب، متهما طهران بخرق وقف إطلاق النار. اقتصاديا، علاقة بإيران سجلت التضخم في البلاد مستوى قياسيا بلغ 88.6% على أساس سنوي. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولية تطبيق الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية. وبالرغم من هذا الاتفاق وبعد ساعات من إعلانه، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان استهدفت بلدة نبطية مخلفة قتيلا على الأقل في سياق. شهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. في المقابل، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سيتعامل معه على أنه منعدم الوجود. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم، فيما أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخصين في منطقتي دنيبرو بيتروفيسك وسومي. في المقابل، أدت هجمات أوكرانية على مناطق روسية وأخرى خاضعة لسيطرة موسكو إلى مقتل 3 أشخاص وفقا للسلطات المحلية. أعلنت كوريا الجنوبية أن دخول أكثر من 10 طائرة حربية صينية وروسية إلى منطقة دفاعها الجوي دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء في إجراء احترازي لمراقبة التطورات، تقول سيول. أشاد المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وجاء ذلك في قرار صادر عن المؤتمر بشأن مواجهة السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك في ختام أشغاله التي نظمها البرلمان العربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. توصلت موجة الحر الشديد في عدد من الدول الأوروبية، حيث سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية في ألمانيا والدنمارك وتشيك، وتشير التقديرات إلى أن نحو 193 مليون شخص تأثروا بدرجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في موجة وصفت بأنها من بين الأشد خلال السنوات الأخيرة. ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم الصادر في تونس والقاضي بسجن المعارضة سهام بن صدرين لمدة 25 عاما، معربا عن قلقه إزاء أوضاع الحرية العامة في البلاد. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. في المونديال، سيطر التعادل السلبي على مواجهة البرتغال وكولومبيا في ميامي لحساب الجولة 3 عن المجموعة 11. بالرغم من ذلك، نجح معا في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يلتقي منتخب كريستيانو رونالدو بكرواتيا، بينما تلعب كولومبيا أمام غانا. عن ذات المجموعة، نجح منتخب الكونغو الديمقراطية من الفوز على أوزبكستان بثلاثية لهدف واحد ليضرب موعدا مع إنجلترا في الدور القادم. وقبل قليل، نجحت الأرجنتين في الفوز على منتخب الأردن بثلاثية لهدف واحد لتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما سيطر التعادل على مواجهة المنتخب النمساوي والجزائري ليضمن معا التأهل إلى الدور المقبل. النمسا في المركزية الثاني، بينما الجزائر صاحبة أحسن مركز في المركزية الثالثة. نقطة نية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، أولى محطته كما عودناكم قصة اليوم. وقصة اليوم لها علاقة بكرة القدم وبالمونديال. في كرة القدم هناك من يشغل مراكزا داخل الملعب، وهناك من يمنح فريقه حلولا في كل المراكز. نصير مزراوي من هذا الصنف النادر، لاعب صنع مكانته بذكائه التكتيكي وقدرته على التألق والتأقلم حتى أصبح أحد أبرز ركائز المنتخب المغربي وأهم الأسماء في الملاعب الأوروبية. لكن وراء هذا المسار اللامع تختبئ قصة شاب واجه الشكوك والعقبات وكاد أن يبتعد عن كرة القدم قبل أن يتحول إلى أحد أبرز سفراء الكرة المغربية في العالم، خصوصا في أوروبا. قصة الدولي المغربي نصير مزراوي نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل سفيان ومحنود.
1: في كرة القدم هناك لاعب يؤدي دورا واحدا، وهناك لاعب يختصر لك نصف الفريق. لاعب يستطيع أن يكون ظهيراً، قلب دفاع، ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماماً ما أصبح عليه نصير مزراوي. ولد نصير في 14 من نوفمبر عام 1997 بهولندا لعائلة مغربية بسيطة، وهناك بدأت حكايته مع المستديرة. في سن 9 التحق بأكاديمية أياكس أمستردام، إحدى أكبر مدارس التكوين في أوروبا، لكن الطريق لم يكن سهلاً. شعر بالتهميش وكاد أن يترك كرة القدم نهائياً، متجهاً نحو الدراسة وحلم آخر، أن يصبح محامياً. لكن فرصة جديدة أعادته إلى الميدان، ومن هناك تغير كل شيء. صعد إلى الفريق الأول لأياكس وتألق في دوري الأبطال قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ثم إلى مانشستر يونايتد، حيث رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين اكتمالاً في أوروبا. بين هولندا التي كونته والمغرب الذي يسكن جذوره، اختار نصير حمل قميص المنتخب المغربي ليصبح أحد أعمدة الأسود.
2: احنا كل واحد كي هادشي الدريم ديالهم وديالنا، ويدرناها جريونا في التيران باش نفرحوا البشر، وكل واحد اللي كيتفرج وكل واحد اللي في ستاديوم اليوم، ويعني عودة الحمد لله.
1: نصير ليس مجرد لاعب، بل حكاية إصرار أثبتت أن لحظة شك واحدة قد تكون بداية مجد كبير.

0: ونتمنى التوفيق لنصير مزراوي مع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم، خصوصا في المباراة المقبلة أمام هولندا. مباشرة إلى ميديا روبورتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط من العاصمة واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في البلاد يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف، وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات، خصوصا عبر السياحة وحقوق البث وعقود الرعاية. لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأكثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ، يبقى المونديال اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية. فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة.

0: السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
1: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها بنحو 30 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 200,000 وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة، فنحن نشغل حالياً 5,000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300,000 شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات إلى ما هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
0: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة، وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة. غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبير الاقتصادي دانيال زنزان:
2: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصاً في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلاً بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة. فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمراً صعباً. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً، لكن هناك أيضاً ما يعرف اقتصادياً بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
0: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضاً على قرارات بعض المدن الأمريكية. فشيكاغو، ثالث أكبر مدن البلاد، فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
3: لم أكن مستعدا لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
0: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهيناً بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
4: مديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: في صباح الأخبار 5:15 إليكم أبرز العناوين: تصعيد عسكري خطير بين طهران وواشنطن يهدد استقرار الخليج، وتصريحات نارية من ترامب تنذر بانفجار أوسع في المنطقة. لبنان بين اتفاق هش وتصعيد ميداني متجدد في الجنوب وتباين حاد في المواقف الإسرائيلية واللبنانية والدولية. الجيش الأوكراني يعلن تصعيدا صاروخيا جديدا على روسيا، ومراكز ومعارك متبادلة تسقط قتلى في روسيا وأوكرانيا. إشادة عربية بدور المغرب في حماية القدس ودعم فلسطين، وقرارات تؤكد رفض محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. إشادة كبيرة بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس. تأهل البرتغال وكولومبيا إلى الدور الثاني بعد تعادل سلبي في ميامي. البرتغال تواجه كرواتيا فيما تلعب كولومبيا أمام غانا في الدور القادم. الأرجنتين تواصل التألق وتتأهل على رأس المجموعة العاشرة بتسع نقاط بعد الفوز على الأردن، والنمسا تكتفي بالتعادل أمام الجزائر بثلاثية لمثلها ويضمن معنا التأهل إلى الدور القادم. استمرنا معكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا، وإياكم إلى نقاش الحصاد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمقاولة الصغرى، تتجدد الأسئلة حول مكانة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد المغربي باعتبارها خزانا لفرص الشغل وركيزة أساسية للنسيج الإنتاجي، غير أن هذا الدور يصطدم حسب مهنيين بإكراهات تهدد استمرارية عدد كبير من هذه المقاولة، ما يطرح الحاجة إلى إصلاحات عميقة لضمان تحولها من فاعل اقتصادي هش إلى محرك حقيقي للتنمية. الموضوع محور نقاش الحصاد رفقة محمد بن عبو وضيوفه، وهذا مقتطف منه.
6: الحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدني أن أستضيف كلا من عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالدار البيضاء. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: الشكر لك أيضا. وأيضا مستمعي الكرام، يحضر معنا محمد الوزيري رئيس جمعية المقاولات الصغيرة جدا بجهة الشرق. أستاذ محمد مرحبا بك.
8: مرحبا بكم ومرحبا بضيفكم الكريم.
6: شكرا جزيلا لك. البداية ستكون معك أستاذ عبد الله الفرقي، وكما تعلمون في اليوم العالمي للمقاولة الصغيرة أو الصغرى، كيف تقيمون واقع هذه المقاولات في المغرب اليوم؟ تشير بعض المعطيات حسب بلاغ الكونفدرالية التي ترأسونها إلى أن هذه المقاولات تمثل حوالي 98% من مجموعة المقاولات بالمغرب، وهذا رقم كبير جدا، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
7: نعم، المقاولات الصغرى تشكل أكثر من 98%. هذا الرقم يعني طالما يعني طالبنا به، إلا أنه في 2025 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو أكد هذا الرقم هذا ديال 98%. دونك حنا دابا امام واحد الرقم اللي هو يعني متفق عليه من عده اطراف مستقله. ثاني حاجه هو انه هذه المقاولات صغيره جدا، يعني كتشغل اكثر من ثلثين من اليد العامله في القطاع الخاص.
6: نعم.
7: واكثر من هذا يعني من حيث الارقام كنشوفوا بانه حنا يلاه في المغرب عندنا ما كملاش 500 مقاوله كبرى، وهذا بالنقاش مع وزيرة المالية، وأكدنا على أساس أنه أكدتنا بأنه النص ديال هذه المقاولات هي مقاولات حكومية. في المقابل كنلقاو ما كملاش عندنا 100,000 مقاولة صغرى متوسطة دي بي ام، وفي المقابل كنلقاو أكثر من 4 مليون ديال المقاولات صغيرة جدا، 2.3 مليون في القطاع الغير مهيكل، وهذا المندوبية السامية للتخطيط. على الصعيد العالمي كنلقاو بأنه 90% من المقاولات هي مقاولات صغرى.
6: أنتقل إليك أستاذ محمد الوزيري. أستاذ عبد الله الفرقي أعطى أرقام مهمة ومهمة جدا بخصوص هذه المقاولات، وأنا بدوري أضيف لها الحديث عن اختفاء حوالي 150,000 مقاولة بين 2022 و2025، ربما يطرح علامات استفهام حول بيئة الأعمال. وفي نظركم ما هي الأسباب العميقة وراء هذا الوضع؟ هل يمكن القول أن المشكل في المغرب ليس في خلق المقاولات، وإنما في ضمان قدرتها على الصمود والنمو، أليس كذلك؟
8: سؤال مهم جدا. أولا قبل كل شيء نهنئ بعد جميع المقاولين عبركم هذه الإذاعة بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة. السؤال كما تفضل السيد الزكري بخصوص الإحصائيات اللي وردها، طبعا الحال هي من حيث توصيف الواقعي بأنه كان 98%، ولكن كاين كما كتبتوا في السؤال ديالكم بان كاين واحد 70% ديال المقاولات ولا

0: 150 ألف تقريبا من 2022 حتى 2025. يعني لهذه المقاولات اللي وقع لهم الإفلاس على كل 10 دقائق تتفلس ولا تضمحل واحد المقاولة. إذا السبب العميق اللي هضرت عليه شنو هو السبب العميق اللي خلى المقاولة تتمشي ولا ما تستمرش ولا ما تتبقاش في نفس الدينامية اللي بدأت بها؟ أولا كاين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية. أولا نبدأ وكاين أسباب ذاتية. أولا افتقاد الثقافة المقاولاتية في المغرب، أولا باعتبار أن المغرب حديث نشأة بخصوص البحث عن المقاولة وعن الفكر المقاولاتي وكذلك عن المبادرة الحرة.
1: نعم أستاذي الكريم، إذا نقطة المواكبة هي نقطة مهمة جدا ينضاف إليها كما قلتم أن المغرب حديث عهد بهذه التجربة المقاولاتية، وبالتالي هو لا زال في البدايات ربما. وأنا أضيف إشكال آخر وسؤالي موجه إليك أستاذ عبد الله الفرقي، إشكال متعلق بالتمويل البنكي، ربما يعتبر من أبرز التحديات المطروحة في نظركم. لماذا ما تزال المقاولات أو لا تزال المقاولات الصغيرة جدا تواجه صعوبة في الولوج إلى القروض رغم دورها الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل يحتاج المغرب إلى نموذج تمويل خاص بهذه المقاولات الصغيرة جدا مثل الدعوة مثلا إلى إحداث بنك وطني موجه لهذه الفئة؟
2: منذ المقاولين الشباب يعني أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إلى حد الآن باقي نفس الأسلوب ديال التمويل. التمويل تجاري، أبناك تجارية، ما كاينش أبناك يعني متخصصة. يعني المقاولين طوروا، المقاولين الشباب طوروا، ولات مقاولة صغيرة جدا، ولات مقاولة ناشئة لستارت اب، دابا داخلين الرقمنة والذكاء الصناعي. إلا أنه هذه المؤسسات المالية باقا بنفس الطريقة كما سيروا القرض المقاولين الشباب، كيسيروا دابا قرض ديال الانطلاقة، كما سيروا يعني القرض ديال الفرصة إلى آخره، ودازوا مع قرض ديال المقاولاتي في الحكومة ديال عباس الفاسي إلى آخره. للأسف لأنه في المغرب المؤسسات، احنا ما كنهضرش على الحكومات، كنهضر على المؤسسات، لا البنكية ولا بنك المغرب ولا المجموعة المهنية الأبناك ولا مغرب مقاولات وإلى آخره. يعني ما كانش واحد تطور، واحد انفتاح المقاولة الصغيرة جدا، لأن المقاولة الصغيرة جدا عندها واحد الخصوصية ديالها. احنا في الدراسة اللي درنا في مارس هذا السنة وملي علمنا على أنه كل 10 دقائق يعني كتسد مقاولة راه واحد المشكل كبير كنعانيو منه. وأنه ملي كنجيو نحصيو مؤخرا تم إنشاء 34900 مقاولة، ولكن راه فيها مقاولة ذات طابع المعنوي الشخصي. الحكومة ملي كتبغي تجبد خلق المقاولات كتجبد يعني ذات طابع، يعني المقاولات ذات طابع الشخصي والمعنوي. ولكن ملي كتجي تعلن على الإفلاس ديال المقاولات كتقول لك يلا 18000 في السنة الفارطة، حنا حسينا 52000 كل 10 دقائق يعني كتسد مقاولة صغيرة جدا. دونك هنا ملي كيجيو على الإعلان ديال الإفلاس المقاولات كيتم الإعلان فقط على المقاولات ذات الطابع المعنوي، ما كيذكروش المقاولات ذات الطابع الشخصي. معليش نعم. بأن هذه المقاولات كتشكل أكثر من 66% من الناشئ ديال الاقتصادي ديال المغرب في أي منطقة كتشوفها في العالم القروي، يعني في المدن الصغرى الكبرى إلى آخره. نعم. للأسف لأنه ما عندهاش واحد تمويل خاص. بلدان أخرى بحال فرنسا، مؤخرا كنت في باريس وشفت البنك ديال العمومي الفرنسي بي بي فرانس، يعني كيهتم بالمقاولات الصغيره جدا. كذلك كاين الكونفدراليه ديالهم يعني عندها الولوج الى الى الى المؤسسات الدستوريه، حاضره في المؤسسات الدستوريه، حاضره في المديريات العامه ديال عده يعني ادارات. اللي كيتم يعني كيكون فيها يعني القرار. بحال دابا حنا عندنا المجالس الاداريه ديال عده مؤسسات اللي كتقرر في المصير ديال المقاوله الصغيره جدا. حنا غير حاضرين. حاضره الباترونا هي عندها عندها عندها عندها 8 المقاعد، عندها فريق برلماني داخل الغرفه الثانيه. للاسف داز قانون الماليه 2023 23

0: اللي رفع السقف ديال ضعف الضريبه من 10% ل 20% المقاولات الصغيره جدا، ما اعترض حتى شي واحد وما تم التعديل ديالو. كذلك كاين قانون اللي كاين حنا 20% من الصفقات العموميه منذ 95 حنا كنطالبوا باش يكون واحد الكوطا.
1: نعم
0: ديال
1: نعم أستاذ عبد الله، نعم
0: أنه ملي تعطى في 2013 لحد الآن ما كاينش مراسم تطبيقية.
1: نعم بالفعل أستاذ عبد الله، ربما المشاكل بخصوص هذا القطاع كثيرة وكثيرة جدا، ولكن للأسف وقت البرنامج لا يسعنا يعني للتفصيل فيها بشكل أكبر، لكن بهذه المناسبة نتمنى من أن تجعل الجهات المختصة المقاولة الصغيرة وصغيرة جدا جزءا من النموذج التنموي الجديد، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل للشباب. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد. أشكر ضيفي الكريمين، كل من عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر للأستاذ محمد الوزيري رئيس جمعية المقاولات الصغيرة جدا بجهة الشرق، شكرا جزيلا أستاذ محمد الوزيري.
2: مرحبا، شكرا.
3: للتخفيف من تداعيات مسؤولين
4: أمريكيين. ميديا، إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: في سوريا بدأ الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
7: ميديا، دانجي 95.3، نادور 99.9.
4: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
8: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
9: محطتنا تتواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية قبل موجز 5:30.
10: في المغرب طقس مشمس شمال خط تازة الجديدة مع أمطار فوق الأطلس الكبير وثلثي الجهة الشرقية الجنوبية للبلاد. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء، 28 بالسويرة، 29 درجة مرتقبة بطنجة أسفي، 31 بالعيون أكادير النظور، 35 بفاس، 36 بوجدة، 38 درجة بالرشيدية، و 39 درجة على المقيس مرتقبة بمراكش وبني ملك. لا. في الجزائر الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان غرب خط مستغانم المنيعة وصافية ببقية المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 29 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بعنابة، 36 بتيارت، 37 بقسنطينة، 40 ببسكرة، 41 بتمنرست، و 48 درجة المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد صباحا، كما ستستمر الأجواء المشمسة خلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالمنستير، 32 بمدني، 33 بأتبرق أسفاقس جابس، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 38 درجة مرتقبة بقفصة، و 39 أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
9: لحظة يلتحق بنا في الاستوديو مارتان جيبير من أجل تقديم موجز 5:30.
11: مع
2: Bonjour à tous. Est-ce la fin du cessez-le-feu en Iran? Alors que Washington et Téhéran doivent poursuivre les négociations, les deux capitales ont échangé de nouvelles frappes cette nuit. Les États-Unis ont visé plusieurs cibles dans le territoire iranien, notamment des systèmes de surveillance militaire, selon l'armée américaine. Selon elle, ces frappes sont une représaille à une nouvelle attaque iranienne contre un navire dans le détroit d'Ormuz. La réponse des gardiens de la révolution ne s'est pas faite attendre. Ils revendiquent plusieurs bombardements sur des bases américaines au Koweït et au Bahreïn. Ils menacent également de ripostes implacables en cas de nouvelle agression américaine. Le président américain, de son côté, assure que l'Iran cessera d'exister si jamais les États-Unis repartent en guerre. Nuit de bombardement également en Ukraine. La capitale Kiev a été visée par des missiles cette nuit. Selon l'armée ukrainienne, 2 blessés sont recensés. En Russie, en revanche, les attaques ukrainiennes ont fait 1 mort dans la région de Krasnodar. Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie locale. L'Ukraine, qui semble dans une bonne position face à la Russie, c'est en tout cas ce que pense Donald Trump selon le média américain Axios. D'après plusieurs responsables américains cités par le média, le président américain serait frustré par Vladimir Poutine et envisage un renforcement de la pression sur Moscou. Le bilan augmente encore au Venezuela après les deux séismes qui ont frappé le pays.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم من جديد معنا مستمعينا الكرام عبر المباشر في صباح الأخبار إلى كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر المغربي محمد الميموني من رواد الحداثة في الشعر العربي المعاصر. توفي في العام 17 و2000 وترك للمكتبة الشعرية العربية العديد من الدواوين، كما أصدرت وزارة الثقافة أعماله الكاملة. ومن مؤلفاته النقدية 7 خطوات رائدة، دراسة في الشعر المغربي المعاصر وفي الشعر المغربي المعاصر، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: ينقسم هذا الكتاب إلى بابين، باب أول عن عتبات التحديث ويتضمن مقاربات ونماذج لكل من علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي وعبد الكريم بن ثابت وعبد النجيد بن جلون، ثم ينتقل إلى نصوص منسية من الشعر المغربي المعاصر، حيث يؤكد المؤلف بأن مدينة تطوان شهدت خلال الأربعينات والخمسينات حركة ثقافية حيوية أفرزت تجربة فريدة في الشعر المغربي من حيث احتضانها لبذرة التطور والتجديد. وفي محاولة منه للاقتراب من أجواء تلك الحركة الثقافية، يقرأ محمد الميموني إبداع 3 من أعلامها، عبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال. ويقول محمد الميموني إنه إذا ركز على أسماء دون أخرى فبقصد الاختيار وليس الإهمال لباقي شعراء المرحلة، فركز على شعر علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي ممثلين لشعراء الثلاثينات، ثم عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم بن ثابت ممثلين لمرحلة الأربعينات. فعبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال المجموعة التي يسميها المؤلف بكوكبة تطوان. يحاول محمد الميموني في هذا الكتاب في الشعر المغربي المعاصر 7 خطوات رائدة تتبع الخط التطوري للشعر المغربي من سنة 1930 إلى بداية الاستقلال، ويؤكد بأنه لم يتخير النصوص المدروسة اعتباطا، وإنما اقتناعا منه بأحقيتها التمثيلية عن ذوق خاص وليس استرشادا بمقاربات سابقة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام، السادسة إلا ربع إليكم تذكير بأبرز العناوين. لبنان بين اتفاق هش وتصعيد ميداني متجدد في الجنوب وتباين حاد في المواقف الإسرائيلية واللبنانية والدولية. تصعيد عسكري خطير بين طهران وواشنطن يهدد استقرار الخليج، وتصريحات نارية من ترامب تنذر بانفجار أوسع في منطقة الشرق الأوسط. سيول ترفع حالة التأهب بعد اختراق جوي صيني روسي واسع، وتحركات عسكرية احترازية لمراقبة المجال الجوي. الجيش الأوكراني يعلن تصعيدا صاروخيا جديدا على كييف، ومعارك متبادلة تسقط قتلى في روسيا وأوكرانيا. أوروبا تحت وطأة موجة حر غير مسبوقة تهدد الصحة العامة، وتحذيرات من تداعيات واسعة على الملايين عبر القارة العجوز. الاتحاد الأوروبي ينتقد حكما قضائيا في تونس، ودعوات لضمان التعددية السياسية وحماية الحريات. تأهل البرتغال وكولومبيا إلى الدور الثاني بعد تعادل سلبي في ميامي. المونديال، البرتغال تواجه كرواتيا، فيما تلعب كولومبيا أمام غانا في الدور القادم. الأرجنتين تواصل التألق وتتأهل على صدارة المجموعة العاشرة بتسع نقاط، تواجه الرأس الأخضر بعد الفوز على الأردن، وتعادل إيجابي بين النمسا والجزائر، وتأهلني معا إلى الدور القادم.

0: تايلور سويفت عبر ميديا في صباح الأخبار. مستمعين الكرام نحييكم إلى فقرتنا الموالية تراند. أثارت مشاهد خضوع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإجراءات التفتيش الأمني بأحد المطارات الأمريكية تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تنقله مع بعثة المنتخب البرتغالي في إطار منافسة كأس العالم المقامة في كندا، أمريكا والمكسيك. وتداول النشطاء بكثافة مقاطع فيديو تظهر اللاعب وهو يمر بمختلف مراحل التفتيش قبل السفر. وكان رونالدو متواجدا في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل التوجه إلى ميامي بولاية فلوريدا، حيث واجه المنتخب البرتغالي كولومبيا. وتحظى هذه المواجهة، مواجهة كولومبيا والبرتغال، حظيت باهتمام كبير خلال عملية التفتيش. أظهر رونالدو روحا مرحة عندما مزح إحدى الموظفات بقوله: هل ستفتشين نظارتي أيضا؟ واعتبر كثيرون أن هذا التعليق كان طريفا، في حين رأى آخرون أنه يعبر بشكل غير مباشر عن انزعاج رونالدو من تكرار إجراءات التفتيش ودقتها في الولايات المتحدة. وانقسم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها ومنصاتها حول هذا الموقف، إذ أكد بعضهم أن خضوع رونالدو للإجراءات نفسها التي يخضع لها جميع المسافرين يجسد مبدأ المساواة أمام القوانين في أمريكا. في المقابل أعرب آخرون عن تعاطفهم مع اللاعب، مشيرين إلى أن هذا هو ضغط على رونالدو قبل المواجهات، وإلى أن ضغط السفر وتكاثف التنقلات قد يجعل مثل هذه الإجراءات مرهقة حتى للنجوم العالميين. ولم يكن رونالدو وحده محل اهتمام في هذا السياق، إذ أظهرت مقاطع أخرى خضوع عدد من نجوم المنتخبات المشاركة في كأس العالم للإجراءات الأمنية ذاتها داخل المطارات الأمريكية. ويأتي هذا في إطار التدابير المشددة التي تطبق خلال البطولة، والتي تهدف إلى ضمان أمن الوفود والمشجعين وسلامة مختلف الفعاليات المرتبطة بالمونديال.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
2: لا تحركش.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
3: طرابلس.
4: باريس.
5: دي شرطة لندن.
3: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار نتعرف وإياكم مستمعينا الكرام على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية.
2: في المغرب طقس مشمس شمال خط تازة الجديدة مع أمطار فوق الأطلس الكبير وثلثي الجهة الشرقية الجنوبية للبلاد. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء، 28 بالسويرة، 29 درجة مرتقبة بطنجة أسفي، 31 بالعيون أكادير النظور، 35 بفاس، 36 بوجدة، 38 درجة بالرشيدية، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش وبني مليك. لا. في الجزائر الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان غرب خط مستغانم المنيعة وصافية ببقية المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 29 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بعنابة، 36 بتيارت، 37 بقسنطينة، 40 ببسكرة، 41 بتمنرست، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد صباحا، كما ستستمر الأجواء المشمسة خلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالمنستير، 32 بمدني، 33 بأتبرقة أسفاقس جابس، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 38 درجة مرتقبة بقفصة، و39 أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: السادسة صباحا باستديوهاتنا في ميديا، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
3: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. الجيش اللبناني يحذر من تحركات غير محسوبة العواقب بعد تظاهرات مناهضة للاتفاق الموقع مع إسرائيل. حزب الله يندد بالاتفاق وفي إسرائيل انقسام بشأنه. مبادرة أمريكية لحوار ليبي، تقول عنها واشنطن إن غايتها توفير منصة محايدة لدفع صندع القرار في ليبيا نحو تسوية تاريخية تنهي المرحلة الانتقالية، فيما تقابل بمعارضة معلنة من قبل أطياف ليبية.

0: اللي في تاريخه. أهلا بكم. نسأل نشرة من لبنان بها: حذر الجيش أمس من تحركات غير محسوبة النتائج ودعا المواطنين للتحلي بالمسؤولية. غدا احتجاجات لمناصرين لحزب الله في بيروت ومناطق أخرى ضد الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قبيل ذلك ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق باعتباره تنازلا عن السيادة على حد تعبيره. الاتفاق الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات نص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل بشكل تدريجي من الأراضي التي توغلت فيها جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني مع البدء على سبيل التجريب من منطقتين اثنتين. بعد الاتفاق هل بقي لحزب الله من مجال للمناورة للإبقاء على الوضع القائم؟ هذه قراءة سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت، اتصل بها نور الدين قاجعنا.
1: من المستبعد جدا أن يتمكن الحزب من خلال مواقفه هذه من تغيير صيغة الاتفاق أو التأثير عليه. قد يطيل عمر الاحتلال على لبنان ويطيل عمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكنه في النهاية سينسحب وفق الاتفاق ولن يكون له أي مظاهر مسلحة في المناطق التي ستخليها إسرائيل ويسلمها الجيش. تبقى العقدة الأساسية في حيال سلوك الحزب في الداخل اللبناني. يعني من المتوقع أيضا أن يسعى حزب الله ومن خلفه إيران إلى تحصيل مكاسب في السياسة مقابل التخلي عن سلاحه. لا يملك إلا وسيلة الضغط لهذه الغاية لا أكثر ولا أقل، ولا أعتقد أن يعني عقارب الساعة ستعود إلى الوراء بشأن الاتفاق، لأنه ليس وليد علاقة خاصة بين لبنان وإسرائيل، وإنما هو وليد اتفاقات إقليمية حتى من ضمنها إيران، بالإضافة إلى الجانب الدول المتوسطة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت. وفي الجانب الإسرائيلي أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت بالاتفاق الإطاري مع لبنان واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. وأعرب نتنياهو عن عزمه تشكيل ائتلاف حكومي موسع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة نائيا بنفسه عن اليمين المتطرف واليسار على السواء. بالمقابل ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمان بن غفير بالاتفاق، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. إلى مغاربيات النشرة والمحطة الليبية، بها قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية إن مبادرة واشنطن للحوار بين الفرقاء الليبيين تتم بإشراف مباشر من الرئيس دونالد ترامب. وأوضح بولس أن واشنطن ستعمل على جمع ممثلي القيادة العامة وحكومة الدبيبة في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي، موضحا في تصريحات صحفية أن واشنطن لا تفرض حلولا جاهزة بل توفر فقط منصة محايدة لدفع صناع القرار الفعليين في ليبيا نحو تسوية تاريخية تنهي المرحلة الانتقالية، مقرا في سياق ذلك بوجود معارضين للمبادرة الأمريكية. هل تمثل المبادرة الأمريكية فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الليبي؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسي بجامعة نالوت، تحدث إليه من مدينة نالوت الليبية.
2: المبادرة الأمريكية إذا نفذت تمثل تحولا في السياسة الأمريكية من إدارة الأزمة إلى محاولة رعاية تسوية مباشرة، وهو ما يمنحها زخما سياسيا أكبر من المبادرات السابقة، وتمتاز بأنها تتعامل مع موازين القوى الفعلية عبر جمع الأطراف المؤثرة على طاولة واحدة. ولكن نجاحها يتوقف على 3 شروط رئيسية: أولها توافق دولي وإقليمي، ثانيا ضمانات ملزمة لتنفيذ الاتفاق، ثالثا خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. وفي المقابل فإن الاقتصار على تفاهمات بين عدد محدود من الفاعلين قد يحقق تهدية مؤقتة، لكنه لن يصنع استقرارا دائما ما لم يتوسع إلى حوار وطني شامل يؤسس لدولة المؤسسات والقانون. هذا ما نفقده الحقيقة في الحوارات السابقة.
0: إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت الليبية. من مختصرات الشأن المغربي، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بالحكم على المعارض التونسي سيهان بن سدرين بالسجن 25 عاما. وأحد السلطات على معاودة تأمين بيئة مواتية للتعددية معربا عن قلقه البالغ من الوضع الحقوقي في تونس. بن سدرين كانت قد أكدت في تصريح خاص لميديا أن الحكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها كان حكما مسيسا. نواصل نشرتها. أوروبيا يوم حار آخر عاشه

0: أمس قسم كبير من أوروبا من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي تخطت الحرارة 35 درجة مئوية، ما شكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في منطقة يقطنها ما يقرب من 200 مليون نسمة. ومع انتقال موجة القيض إلى شمال شرق القارة أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر، فيما أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غرقا منذ 18 من يونيو على صلة بموجة الحر الحالية. إيطاليا هي الأخرى تعيش صيفا قائدا، ما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى جاهزية البلاد للتكيف مع التغير المناخي وكيف تعيد موجات الحر المتكررة رسم أولويات السياسة المناخية في إيطاليا في ظل التهديد المتزايد للصحة العامة. من تورينو هذه مراسلة عبد المجيد الفرجية.
1: اليوم درسنا وتناولنا الغداء ونحن نطل على النهر هناك في الأعلى حيث يوجد قليل من الظل.
2: مارتا طالبة لم تجد سوى نهر بو في تورينو ملجأ للتحضير للامتحانات بسبب ارتفاع الحرارة.
1: المشكلة هي أنه في المنزل كما هو الحال في كل مكان الجو حار جدا، وإذا اضطر الشخص إلى البقاء أمام الحاسوب فهو بحاجة أيضا إلى الكهرباء.
2: إيطاليا تحت موجة حر تسببت أحيانا في انقطاع الكهرباء. ستيفانو لوروسو عمدة تورينو:
3: لهذا السبب أصدرت توجيهاتي لإعداد قرار إداري عاجل واستثنائي يلزم شركات تشغيل شبكات الكهرباء بالتعزيز الفوري للفرق الميدانية وتكثيف حضورها على الأرض ومراجعة خطط تدخل حتى يتم تقليص المدة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي بشكل كبير. فعندما تكون سلامة المواطنين على المحك يكون من واجب رئيس البلدية استخدام جميع الصلاحيات التي يخولها له القانون لحماية الصحة العامة وسلامة السكان، وهذا بالضبط ما أنوي القيام به.
2: وماذا عن السياسات المناخية الإيطالية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة؟ سيرينا جاكومين المديرة العلمية للشبكة الإيطالية للمناخ:
4: لدينا الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وجدير بالذكر أن الاستراتيجية الخاصة بها وضعت قبل 13 عاما وأعدت من قبل فريق من الخبراء المتخصصين في قضايا المناخ والتكيف معه.
2: بين الحرارة والوقاية يبقى التكيف مع المناخ تحديا يفرض نفسه على إيطاليا. عبد المجيد الفرجي، تورينو، ميديان.
0: في فنزويلا تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد الأربعاء الارتفاع مسجلة قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود. في غضون ذلك بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. في الرياضة السادسة مع نهاية دور المجموعات من منافسات كأس العالم، 9 منتخبات عربية من أصل 10 تضمن حضورها في الدور الموالي، وميسي يضيف هدفا إلى رصيده كهداف للمونديال في تاريخه. يوسف الشاطر:
5: تميز إفريقي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور 32، وليونيل ميسي يواصل تقديم عروضه اللافتة، وقمة البرتغال وكولومبيا تنتهي كما بدأت. العناوين البارزة لسهرة مثيرة بدأت مع تأهل مستحق لمنتخب كرواتيا وصيفا في المجموعة الثانية عشرة بعد الفوز على غانا بهدفين لواحد خلف إنجلترا التي تغلبت على بنما بثنائية، وانتهت فجرا بصفحة أخرى مثيرة في المجموعة العاشرة حيث أنقذ المهاجم النمساوي كلاديزيتش منتخبه من الخروج من كأس العالم بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 بعد دخوله بديلا، لتنتهي المباراة بين النمسا والجزائر بتعادل بثلاثة أهداف لمثلها. كان التعادل يكفي المنتخبين للتأهل لكن المباراة جاءت مليئة بالإثارة. تقدمت النمسا مرتين عن طريق أرناوتوفيتش وسبيت زارو، عدلت الجزائر النتيجة مرتين عبر بلغالي ومحرز، وفي الدقائق الأخيرة عاد قائد الخضر ليسجل الهدف الثالث، لكن قرار المدرب راجنيك إشراك كالدزيتش في الوقت بدل الدائع منح النمسا بطاقة التأهل وتواجه إسبانيا في الدور الثاني. وفي هذه المجموعة أيضا نزل ليونيل ميسي في الدقيقة 60 وسط استقبال جماهيري كبير قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة الحرة مباشرة. في الدقيقة 80 رفع رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات و19 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. ومن الخلاصات المهمة في هذا الدور الأول تألق المنتخبات الإفريقية التي تأهلت إلى الدور الثاني

0: استثناء تونس آخر الملتحقين الكونغو الديمقراطية بقيادة المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر التي تغلبت على أوزبكستان وغانا بقيادة كارلوس كيروس. محطات دور الاثنين والثلاثين تبدأ مساء اليوم بنزال كندا وجنوب إفريقيا. الفائز يواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، معك نور النشرة والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين واليوسف. أيضا مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار سنتعرف من خلالها على أبرز ما جاء في الصحافة الرياضية الدولية وكذلك الوطنية مع الزميل وديع أحتي، يخصص الجزء الأكبر منها لمباراة المغرب وهولندا.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجولة الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحف المغربية والعالمية، ونستهل جولتنا من جريدة المنتخب المغربي التي اختارت عنوانا بارزا يقول الثانية بيننا وبين هولندا في كأس العالم. وتوضح جريدة المنتخب أن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور 32 في المونديال ستكون ثاني لقاء يجمعهما في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد المباراة التي أقيمت في مونديال الولايات المتحدة سنة 94-900 بمدينة أورلاندو وانتهت بفوز هولندا بهدفين مقابل هدف، بينما حمل هدف المنتخب المغربي توقيع حسن ناظر بعد تمريرة حاسمة من مصطفى حاجي. ولا تكتفي جريدة المنتخب بالعودة إلى التاريخ، بل تستحضر أيضا المواجهتين الوديتين اللتين جمعتا المنتخبين، الأولى سنة 99-900 وحقق خلالها المغرب انتصارا بهدف لواحد، والثانية عام 2017 بمدينة مراكش وعادت نتيجتها لمصلحة المنتخب الهولندي بالنتيجة عينها. وترى جريدة المنتخب أن التاريخ يمنح هذه المواجهة نكهة خاصة، لكنه يترك الحسم لما سيقدمه المنتخبان فوق أرضية الميدان بمونتيري المكسيكية. من المغرب إلى هولندا، وعين على الصحافة الهولندية، حيث كتبت صحيفة فوتبال نيوز أن المنتخب الهولندي يدخل ابتداء من الدور 32 مرحلة مختلفة تماما من المنافسة. وتؤكد الصحيفة أن مواجهة المغرب تمثل أول اختبار حقيقي للطواحين، موضحة أن الفوز المحقق أمام تونس لم يكن كافيا لإقناع المتابعين من الناحية التقنية، وأن المنتخب الهولندي سيكون مطالبا بتقديم مستوى أفضل بكثير إذا أراد تجاوز المنتخب المغربي الذي فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة واحدا من أبرز المنتخبات على الساحة الدولية. في سياق نفسه، أفردت صحيفة سوكر نيوز الهولندية مساحة واسعة للحديث عن القمة المرتقبة والتي حذرت من التقليل من شأن المنتخب المغربي، مذكرة بأن المنتخب الهولندي لم يحقق أي انتصار على منتخب يوجد ضمن أفضل 25 منتخبا في التصنيف العالمي للفيفا منذ عودة رونالد كومان لقيادة المنتخب. ويضيف سوكر نيوز أن وجود المغرب في المركز السادس عالميا يعكس حجم الصعوبة التي تنتظر المنتخب الهولندي، خاصة في ظل بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة والتي قد تكون مكلفة أمام منتخب يتميز بسرعة والانضباط والفعالية في الخط الأمامي. نعود اللحظة إلى الصحافة المغربية مع جريدة البطولة الإلكترونية التي نقلت تصريحات نجم المنتخب الهولندي فرانكي ديونغ قبل المباراة المقبلة. وتبرز جريدة البطولة أن ديونغ تحدث بكثير من الاحترام عن المنتخب المغربي، مؤكدا أنه تابع أداء الأسود أمام البرازيل وخرج بانطباع إيجابي للغاية. وأضاف ديونغ أن المنتخب المغربي يضم لاعبين أصحاب جودة عالية ويلعب كرة قدم منظمة وجماعية، كما يتميز بانسجام كبير بين عناصره بفضل الاستقرار الذي يعرفه منذ سنوات، معتبرا أن المباراة ستكون من أصعب مباريات هولندا في المونديال. نذكر أن مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الهولندي ستجرى بمونتيري المكسيكية بداية من الساعة 2 فجرا ليوم الثلاثاء. ونختم جولتنا مع صحيفة ليكيب الفرنسية التي خصصت تقريرا للمنتخب الألماني والأداء غير المقنع لحارسه الأسطوري مانويل نوير، مؤكدة أن الحارس الألماني لم يقدم المنتظر منه إلى حدود الساعة في هذا المونديال، خاصة المباراة الأخيرة التي فاز فيها منتخب الإكوادور على المانشافت بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما قد يشكل تحديا للمدرب يوليان ناجلسمان في قادم المباريات بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية. دائما بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية في أبرز عناوين الصحافة الرياضية المغربية والدولية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار. عثمان.

0: عثمان الطاهري.
1: ومن الأجواء الرياضية إلى الفلاحية، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: آخر نوع من الأمراض اللي بقنا نتكلموا عليه في هذه السيمانة، في هذا النص الأول من ميتنا، واللي خصناها الأمراض البحيرة، تكون دلاح ولا بطيخ ولا خيار ولا قرعة، غادي تكون هي الأمراض ديال الفيروس. وهذا الفيروس هو أصغر جرثومة ولا ميكروب كما تيقولوا العامة عندنا، أصغر ميكروب يمكن يكون في شي غلس ولا حيوان ولا حتى الإنسان، الله يحفظ. ومن المميزات ديال هاد الأمراض اللي تيسببوها هاد الفيروسات هي أنها ما عندها دواء ضدها إلا مشات حتى خليناها شدت وبانت في البحيرة ديالنا. وهذا الشيء كنا أكدنا عليه مرارا من اللي تكلمنا عليهم فيما يخص زراعة مطيشة ديال لاصير. وأول حاجة تتميز المظاهر باش تيبانوا هاد الأمراض ديال الفيروس على الغلس هي هداك الزرقيط على الورق ولا الصفورية والتكماش ديال الورق في جنابه، واللي غالبا تيتبعوا تعواج الغله مع شي لوان فيها ماشي بحال اللوان اللي موالفه تخرج فيها. ومن اهم ما تاكدوا عليه الاختصاصيين في ميدان المحاربه ضد هاد الامراض ديال الفيروس هي المحاربه ضد الحشرات ديال المن بالخصوص، لانهم تيقولوا ان هاد الامراض فيهم حاجه من جوج حوايج، يا اما تيجوا مع الزريعه وهذه مسؤوليه ديال الشركه اللي تتنتج الزريعه وتتبيعها لنا، يا اما تجي من بقعه اخرى مقيوسه بواسطه حشرات المن اللي الذكر ديالها تيطير وتيحولها من غرس لغرس اخر ومن فيرما لفيرما بعيد عليها. اذا من هنا تنفهموا علاش المحاربه ضد حشرات المن فيها جوج المنافع: المحاربه ضد الحشره والخسائر ديالها هي بنفسها على الوريقات الصغار والفتيين ديال الزرعه ديالنا، والمحاربه ديال الدخول ضد هاد الامراض بحال هذه ديال الفيروس ما يجيبهمش معاه المن للبحيره ديالنا.
3: ملاحظه اليوم.
2: من اللي بدينا تنتكلموا على موضوع الأمراض ديال زراعة البحيرة حتى اليوم ما تكلمنا في الحقيقة إلا البعض من هاد الأمراض المهمة اللي تيمكن تسلط عليها وتدير فيها خسائر كبيرة بزاف، يمكن توصل حتى للضياع ديال البحيرة كلها. لكن هاد الأمراض ماشي هي كل شيء اللي يمكن يقيس البحيرة من الأول الزريع حتى الجني، بل إلا بغينا نحسبوا غير اللي مهمين ومعروفين منهم غادي نلقاو أكثر من 23 مرض، منهم تقريبا 10 تيمكن يضربوا النباتة في الأرض، ومنهم 13 ولا أكثر تجي من الهواء ولا من فلاحات أخرين بواسطة وسائل الخدمة ديال الفلاح ولا بواسطة الريح ولا بالماء ديال الساقية ولا بالحشرات بحال حشرة المن بالخصوص. لكن ما بغيناش نتقلوا على إخوان الفلاحة بقوة الأمراض وقوة السميات، وحاولنا ما نتكلموا إلا على الأمراض الكبيرة منهم واللي فاتلهم سمعوا بها ولا موالفين يجيوا عندهم والزرعة ديالهم وتيقدروا يتعرفوا عليهم في البحيرة ديالهم. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر المباشر إلى توقيعات، وتوقيع اليوم رسالة الرباط. رافق الصعود اللافت لكرة القدم المغربية نقاشات وتساؤلات على مستويات عدة، آخرها بات يمس هوية لاعبي المنتخب المغربي الحاملين لجنسيات أخرى عطفا على الجنسية المغربية. كثير من هذه النقاشات والتساؤلات باتت أهدافها مريبة وتطرح في سياقات غير بريئة. كرة القدم المغربية هذه هي الهوية، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. فضلا عن نتائجه غير المسبوقة عربيا ولا قاريا في المنافسات الكروية، يتكثف حضور اسم المنتخب المغربي في النقاشات العامة داخليا كما بالخارج ضمن مواضيع ومحاور تؤثث بأسئلة غير رياضية في الغالب، من أسئلة عن وصفة النجاح إلى أخرى عن المسار والرهانات وحدود الطموح، وصولا أخيرا إلى أسئلة فارقت علامات

0: الاستفهام لتتحول إلى طعون في هوية اللاعبين ومدى صدق انتمائهم لوطن اسمه المغرب. قبل كل قول ينبغي التنبيه إلى أن أكثر الأسئلة المطروحة أو الطعون المعلنة مستوردة، أو هي بمعنى أدق في الحالة المغربية مصدرة، هي ليست بحال شجونا ولا شؤونا صميمة، ولا كانت يوما هموما مغربية حقيقية. إن النقاش في كثير من فصوله لم يكن بريئا، غايته في كثير من محطاته زمانها ومنابرها، كما يدرك المتتبع الحصيف، التشويش على التجربة المغربية في كليتها وعلى مسار المنتخب المغربي بشكل خاص. التجربة والمسار اللذان باع كثير من الخلق أنفسهم لخصومة مجانية مع المغرب بسببها وبسببه. ولكن بما أن هذا البلد الأمين لم يضبط متلبسا يوما بالحرج من أي سؤال كان، فإنه ليس كذلك في حاجة لمن ينوب عنه في طرح الأسئلة، كما يحتفظ لنفسه بالحق في رفع الإجابات. في خضم النقاش الدائر حول الانتماء الهوياتي لبعض اللاعبين المغاربة، تم التوسل بكافة التساؤلات المرتبطة بمعضلة الهجرة والانتماء. استدعيت هذه المعضلات سيلا واحدا في سياق التحشيد. لا مجال للهروب إلى الأمام هنا. سؤال الهوية في صفوف المهاجرين ومعه سؤال الاندماج أسئلة مهمة ملحة. إن إقبال مغاربة من الأجيال الأخيرة من المهاجرين عن اقتناع على تفضيل القميص الوطني على غيره أمر لم يستصغه كثير من الغامزين اللامزين الذين لا يعرفون معنى للاندماج غير الانسلاخ والتنكر. ليس المغرب بدعا في هذا الباب، فلا هو أول بلد يلعب له مزدوجو الجنسية، ولكن ليس هذا أقوى دليل في الترافع على كل حال. وبعيدا عن اللاعبين، حاولت بعض المنابر تعميم المعضلة فتحدثت عن الحيرة الهوياتية أو التمزق الهوياتي لدى أفراد الجالية، خصوصا الأجيال المتأخرة من شبابها المولودين هنا أو هناك. قالت إن هذا التمزق وتلك الحيرة تظهر جلية في صفوف هؤلاء حين يشاهدون مثلا نزال لأسود الأطلس مع هذا المنتخب أو ذاك من منتخبات بلدان إقامتهم. يؤسس أصحاب هذا الفهم استنتاجاتهم على مقدمات مغلوطة، يتجاهلون عن قصد ولا ريب أن الهوية، أن الانتماء أعمق بكثير بكثير جدا من مجرد مشاعر لحظية تعود إلى رشدها بصافرة تطلق من حكم النزال. ليست الهوية المتعددة ولم تكن يوما معضلة، ولا هي دليل اضطراب ولا هي موجبة له. لا يمكن تعريف الهوية انطلاقا من تفضيلات رياضية أو اختيارات شخصية، لكن مع ضرورة البقاء على قيد الوفاء في جمال الوصل في كل حال. لهذه الحيثية يعتبر تصريحات العناوي الأب مثلا غير موفقة. هي حقيقة، لكن ما كل حقيقة تقال، وما كل حقيقة تقال في كل وقت، وللحقائق طرائق بها تقال. لا يمكن صون الهوية بإهدار الحرية. لا يمكن أن تنزع عن لامين يامال هويته المغربية بعدما اختار اللعب للمنتخب الإسباني. كثير ممن يفعلون ذلك حتى من خصومه يرفعون له القبعة وهم يشاهدونه بألوان البارسا الكاتالونية. ثمة نقطة هامة في الهوية المغربية، خصوصيتها. عام 1993 جزم الملك الراحل الحسن الثاني في حوار شهير له على قناة TF1، جزم أن اندماج المغاربة في فرنسا اندماج انسلاخ 100% غير ممكن. قال إن كل محاولة قصرية لدمجهم بهذا الشكل تجعل منهم فرنسيين سيئين. هذا القول أثار جدلا كبيرا حينها. إلى اليوم يظل جزم الملك الراحل صامدا أشبه بنبوءة. الهوية المغربية بعد توفر أصلها تتسع وتضيق، هي كالإيمان في هذا الباب. وبما أن رب ضارة نافعة، فإن النقاش الذي فتح حول هوية لاعبي المنتخب المغربي وأجيال شباب المهجر قد وفر سانحة غير مسبوقة. هي سانحة أكد فيها هؤلاء وأولئك أنهم تجاوزوا مفهوم الهويات القاتلة بالمعنى الذي قصده أمين معلوف، وليس بالمعنى الذي يفهم به كثير من المتثاقفين ظاهر عبارة معلوف، وهم لم يقرأوا من الكتاب أو لم يسمعوا منه إلا بالعنوان. والسلام.
1: بتوقيعات نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام صباح الأخبار ليومه الأحد. كنا سعداء طيلة ساعة ونصف من الزمن كي نكون معكم.

معكم عبر المباشر. شكرا لعبد النور المصور الذي كان معنا في إخراج عدد اليوم. بعد قليل ما تنفو في تقديمه مارتن جيبير، إلى اللقاء.

0: New Heart par Crash Adams, c'est la première chanson de cette matinée, il est 6h58 sur Médias. Dans un tout petit instant, le journal de 7h juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في عامه النواحي وغادي يعطي شي نشاط ديال الشتاء في الخد النهار في الاطلس الكبير والمنطقه الشرقيه الريح غادي صوت شرقي في السول الغربيه في الريف الحوز درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه والقوه ديالو معتدله عامه ما عدا في السول الغربيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت قوي شويه الرطوبه في الجو ما بين 50 و 75% في غالب المناطق ما عدا في تادله الاطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45% الحراره وسط النهار غادي تطلع بشي درجات على ديال البارح ما بين 24 و 43 درجة في واد الذهب ما بين 26 و 33 درجة في دكالة ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس ما بين 29 و 34 درجة في ناحية عبدة ما بين 30 و 33 درجة في الريف ما بين 31 و 37 درجة في الساقية الحمراء 32 و 33 درجة في الشاوية ما بين 32 و 36 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط 34-35 درجة في ناحية سايس ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب ما بين 35-38 درجة في الحوز ما بين 35-41 درجة في ناحية تافيلالت ما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعا و40-41 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس لازم ما نرجع نفكر الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميد باش يبقى وراد دي البال مزيان التكاتور ديال القملة والبخيخشات الصغار ديالها في الورق والغلة اللي سيرت غلاد دابا بالخصوص يوجدوا راسهم للمحاربة ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها وقبل ما تفلت وتغطى بالغشة ديالها الفوقاني اللي يمكن يحميها من الدواء ما يقيسهاش مزيان وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Heures sur Médias, place à l'actualité avec le journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamani Kiram, ilaykoum anawin as-sabiha. في المغرب موجة حر جديدة بعدد من مناطق المملكة تتواصل إلى غاية الأربعاء من الأسبوع المقبل. الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا آلاف الجثامين لا تزال تحت الأنقاض تظل عالقة في ظل منع إسرائيل إدخال المعدات الضرورية لانتشارها. مؤتمر الحوار الوطني السوري يتواصل في يومه الثاني والأخير في إدلب يتباحث مسارات التعافي والعدالة الانتقالية. اختتام الدورة 27 لمهرجان جناوة موسيقى العالم بالصويرة الاختتام كان بأمسية جناوية مغربية برازيلية. أهلا بكم من السيل والنشرة.

من المغرب، حيث توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتواصل موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة إلى غاية الأربعاء من الأسبوع المقبل. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية أن موجة الحر ستكون بدرجات حرارة

0: وقع الخبير في قضايا المناخ تحدث اليوسف النعماني من مدينة طنجة.
1: يعرف المناخ الحالي تطورا سريعا في ظواهره على صعيد الحرارة والدورة المائية، وبالتالي لاحظنا على أن الأمطار حينما عادت نهاية سنة 25 كانت بطريقة عنيفة ومتواصلة وغير مسبوقة. اليوم نحن أمام موجة حرارة كذلك مغايرة لما كنا نعرفه، تتسم أولا بالحصول بطريقة مبكرة، ثانيا لفترة طويلة، وكذلك بعودة متكررة. الآن برامجنا للاندماج داخل الاحترار الأرضي بناء على ما قامت به مديرية الأرصاد الجوية من تقارير سنوية حول تطور المناخ المغرب، هو الآن بحاجة إلى اندماج حقيقي داخل السياسات العمومية العامة المرتبطة بهذا الموضوع. بالتالي لابد من التسريع بقوانين إجرائية لتنفيذ كل ما فكرت الدولة في إجرائه على جميع الأصعدة، بدءا بالموارد المائية إلى تنظيم المدن وطريقة بنائها وتوجيهها وقنوات الصرف الصحي إلى آخره.
0: محمد سعيد قروق الخبير في قضايا المناخ. موجة الحر الحالية تمتد على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. قسم كبير من أوروبا عاش أمس يوما حارا آخر، من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي تخطت الحرارة 35 درجة مئوية، ما شكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في منطقة يقطنها ما يفوق 190 مليون نسمة ويفد إليها ملايين السياح. ومع انتقال موجة القيد إلى شمال شرق القارة أعلنت حالة التأهب القصوى في كل من فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر، فيما أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غارقا منذ 18 من يونيو على صلة بموجة الحر الحالية. ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط. أولها ملف غزة. وضع إنساني وصحي صعب يمر منه القطاع الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة، من مظاهر استمرار وجود آلاف الجثامين تحت الركام. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل أكد أن القطاع الفلسطيني يعاني من نقص المعدات اللازمة لانتشال هذه الجثامين، وهو ما يتعذر في ظل الرفض الإسرائيلي لإدخال معدات ثقيلة لإتمام العملية. لهذا الوضع كاسة صحية خطيرة حذرت منها الجهات المختصة، وهو يزداد تعقيدا جراء استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلين من غزة سيف السويطي.
2: تحت ركام يقدر بأكثر من 60 مليون طن، لا تزال جثامين أكثر من 8500 فلسطيني مفقودة تحت أنقاض قطاع غزة المدمر. جثامين تحللت ولم يتبقى منها سوى رفات يصعب على طواقم الدفاع المدني العثور عليها لغياب المعدات والمقدرات الهندسية، بحسب ما أكده الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.
3: إجمالي 8500 شهيد، هذا العدد يزيد وينقص حسب قدرة الطواقم على الانتشال. كثير من العوائق ممكن أن تواجهنا، ممكن أن يكون هناك صاروخ غير مفجور في المكان. هذا الملف ملف إنساني بحت، كثير من العائلات تعاني من جراء أن أبنائها حتى الآن تحت الأنقاض تريد أن تستريح.
2: لا تتوقف المأساة على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى مخاطر بيئية وصحية وكارثية حذر منها الخبير البيئي عبد الفتاح عبد ربو، الذي أكد أن تحلل جثامين الضحايا تحت ركام المنازل يعني ارتفاع منسوب التلوث البيئي وانتشار مزيد من الأوبئة والأمراض.
4: تحلل هذه الجثث يؤدي إلى إنتاج يعني ما يسمى بالليتشيت، العصارات، وهذه العصارات غنية جدا بمواد الأمونيا والمركبات النيتروجينية والفوسفور وكثير من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
2: جهات صحية أكدت أن طواقمها تتعامل بشكل يومي مع حالات تعاني من أمراض تنفسية وجلدية لا يستبعد أن تكون جراء الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من بين حطام غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: ومن غزة ننتقل إلى سوريا بمدينة إدلب شمال غرب البلاد. تتواصل الأحد في ثاني أيامها أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن مؤسسات دينية ومجتمعية وشخصيات أكاديمية وحقوقية. الحوار يهدف إلى بحث سبل تجاوز آثار الحرب وتعزيز التماسك المجتمعي ومسار العدالة الانتقالية. وتعد محطة إدلب أساسية باعتبارها تشكل

0: فرصة للاستماع إلى أبناء منطقة عانوا على غرار بقية أبناء المناطق السورية الأخرى، عانوا كثيرا من ويلات الحرب وممارسات نظام الأسد. عن أبرز انتظارات السوريين من حوارهم الوطني نتابع توضيحات أدهم مسعود القاق الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، اتصل به نوردين جاجان.
1: حاليا نحن بحاجة دولة قانون، دولة مواطنة، دولة تقوم على أسس حديثة تماما. على هذه الحكومة الانتقالية أن تسعى باتجاه تفعيل السياسة المغتالة التي اغتالها النظام السابق، أن تفعل دور المنظمات المجتمع المدني بشكل كامل، وهي أنا بتقديري قادرة، وهناك الكثير من يعني النوايا الصادقة من جانب موجود في الحكومة بعتقد يسعون لهذا المنحة، وإنما عدم التجانس في الحكومة يعيق التقدم في هذا المجال. هي المسألة هذا يجب أن ينجح طبعا بإدلب، أهم شيء أن يكون في إرادة سياسية صادقة اتجاه الحكومة. يجب أن نسعى باتجاه بناء مجتمع مدني، رؤى تتعلق بالجانب المدني أكثر ما له علاقة بالطائفية أو بالتدين أو إلى آخر ما هنالك. ونحن نتمنى أنه تنفتح يعني ينفتح السوريين على بعضهم، وأنه يكون في قدر من الحوار، القبول بالحوار وعدم احتكار الحقيقة.
0: أدهم مسعود القاق الكاتب والمحلل السياسي السوري كان معنا من دمشق. في شأن سوريا أيضا، أثار إعلان الحكومة الانتقالية إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى فنزويلا للمشاركة في عمل الإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مخلفا قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، أثار انقساما في الآراء توزع بين الإشادة والانتقاد. ففيما اعتبر قسم من السوريين الخطوة امتدادا للدور الإنساني لسوريا، قال آخرون إن وزارة الطوارئ كان ينبغي أن تركز على رفع جاهزيتها للاستجابة للكوارث داخل البلاد، ولا سيما بعد الانتقادات التي رافقت التعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأسابيع الماضية. آخر محطات السابعة نخصصها لشأن فني، ليلة استثنائية احتضنتها منصة مولاي الحسن بمدينة الصويرة مساء أمس باختتمت فعالية الدورة 27 لمهرجان غناء وموسيقى العالم. في الليلة رسم المعلم حميد القصري والفنان البرازيلي كارلينيوس براون لوحة موسيقية عابرة للحدود امتزجت فيها روح غناء بإيقاعة برازيلية في عرض خطف الأنظار وشد الأسماع. المزيد في روبورتاج موفى تسميدي على الصورة وفاء التوزري.
2: ختامية استثنائية نجح المعلم حميد القصري مرة أخرى في خطف الأنظار وسحر القلوب، الهجهوج والقراقب إلى جانب الطبول والإيقاعات اللاتينية صنعت حوارا موسيقيا نابضا بالحياة بين المعلم حميد القصري وكارلينيوس براون من البرازيل. المعلم القصري أكد على أن موسيقى غناوة تتميز بانفتاحها وقدرتها على الاندماج السريع مع مختلف الأنماط الموسيقية، ما جعل هذا التراث الأصيل يحجز لنفسه مكانة مرموقة على كبريات المنصات الدولية.
3: تاكناويز عنده واحد الروح كنت أقلم مع جميع الموسيقى، وهذا الفنان هذا اللي غادي يكون معايا يعني زرناه في البرازيل، دخلنا وشفنا ديك الطقوس ديالو اللي كيدير والستوديو ديالو بلاصة التمرين ديالو، وموراه واحد الحومة والله العظيم إلى اللي باط خارج في الشراجم والناس كتلعب الموسيقى أنا بهروني.
2: الجماهير واكبت كل لحظة بالتصفيق والرقص، معتبرة أن الفيوجن بين فن غناوة والموسيقى البرازيلية منح الحفل طاقة استثنائية وجسد المعنى الحقيقي للتبادل الثقافي، ما يسهم بشكل فعال في إبراز تاكناويت كموسيقى عالمية.
4: تبارك الله عليه حمد القصري ما قدرش نوصفه بشكل ما وحدة، كيف ما كتشوفوا راه رائع.
5: الموسيقى الغناوية روحانية، زاد عليها فروق أجنبية بس ولات بداك الفيزيو بس ولات عالمية.
6: المزيج ما بين المعلمين ولي غروب لي سيزيوم على برا تو عطانا واحد الشهرة كبيرة وكبيرة بزاف، لأن تاكناوي تعرفات عالميا.
7: غناوة ستيل واعر زوين، هادشي اللي داروا في المستوى أي واحد يقدر يسمع ليهم وتبارك الله عليهم.
2: حفل الاختتام كان أكثر من مجرد حفل فني، كان احتفالاً بقدرة الموسيقى على عبور القلوب والقارات بالرغم من اختلاف التقاليد والثقافات. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
0: شكراً لك وفاء التوزري مفدت ميديا إلى الصويرة، ومعك نور النشرة والكلمة تعود لك مارتان.
8: Merci beaucoup Nourdin. Rendez-vous à 8h pour une nouvelle édition du journal. Tout de suite on ouvre un volet sportif avec vous Youssef Chatter. Bonjour.
9: Bonjour Martin.
8: Et bien sûr, on va parler Coupe du Monde ce matin. On connaît les derniers qualifiés pour les 16e de finale.
9: تميز افريقي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين. وليونيل ميسي يواصل تقديم عروضه اللافتة وقمة البرتغال وكولومبيا تنتهي كما بدأت. العناوين البارزة لسهرة مثيرة بدأت مع تأهل مستحق لمنتخب كرواتيا وصيفا في المجموعة الثانية عشرة بعد الفوز على غانا بهدفين لواحد خلف انجلترا التي تغلبت على بنما بثنائية وانتهت فجرا بصفحة أخرى لا تقل إثارة في المجموعة العاشرة حيث أنقذ المهاجم النمساوي كلاديزيتش منتخب النمسا من الخروج من كأس العالم بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 إثر دخوله بديلا في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بين النمسا والجزائر بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها. كان التعادل يكفي المنتخبين للتأهل لكن المباراة جاءت مليئة بالإثارة. تقدمت النمسا مرتين عن طريق أرناوتوفيتش وسابيتزر وعدلت الجزائر مرتين عبر بلغالي ومحرز وفي الدقائق الأخيرة سجل محرز الهدف الثالث لكن قرر المدرب راجنيك إشراك كالاتزيتش في الوقت البدل الدائع منح النمسا بطاقة التأهل إذ تواجه إسبانيا في الدور الثاني. وفي هذه المجموعة أيضا نزل ليونيل ميسي في الدقيقة 60 وسط استقبال جماهيري كبير قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80 رافعا رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات و19 هدفا في تاريخ مشاركته في المونديال. ومن الخلاصات المهمة في هذا الدور الأول تألق المنتخبات الإفريقية التي تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس آخر الملتحقين الكونغو الديمقراطية بقيادة سيباستيان دو سابر التي قدمت أداء رائعا أمام أوزبكستان رغم التأخر في بداية المباراة. نجح رفاق باكامبو في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني. فرحة كبيرة عاشها هذا المنتخب وفخر كبير تحدث به المدرب الفرنسي سيباستيان دو سابر.
10: هذا يعني أنهم فخورون بمنتخبهم. كنا نعرف جيدا ما الذي يجب علينا فعله. استقبلنا هدفا مبكرا في المباراة لكن كما حدث في مبارياتنا الأخيرة أمام البرتغال وحتى أمام نيجيريا في التصفيات عرفنا كيف نعود في اللقاء. أظهرنا روحا قتالية كبيرة وإصرارا وحماسا طوال المباراة وأعتقد أن الفوز كان مستحقا بالنظر إلى مجريات اللقاء. بالنسبة لنا ما حققناه يعد إنجازا والأهم من ذلك أننا قدمنا مرة أخرى صورة مشرفة عن منتخب الكونغو.
9: غانا تأهلت بدورها بقيادة كارلوس كيروش ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث ومحطات دور الاثنين والثلاثين. تبدأ مساء اليوم بنزال كندا وجنوب إفريقيا. الفائز سيلعب أمام المنتخب المغربي في حال فوزه طبعا على نظيره الهولندي. وبالحديث عن المنتخب المغربي بدأ المدرب محمد وهبي في تحضير تشكيلته لمواجهة هولندا المرتقبة وهي المواجهة التي ستجرى على ملعب مدينة مونتير المكسيكية وتدع أسود الأطلس في محك حقيقي من أجل معرفة مدى قدرتهم على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. المنتخب المغربي خاض فجر اليوم أول حصة تدريبية على أرضية الملعب الجامعي في مونتير وذلك بعد وصول بعثة الأسود إلى المكسيك قادمة من الولايات المتحدة. حصة أخرى مبرمجة فجر الاثنين دائما في إطار هذا التحضير وتصحيح بعض الجزئيات الفنية خصوصا التي أثارت الانتباه في مباراته الأخيرة أمام منتخب هايتي. ومن المرتقب أن يعود محمد وهبي للاعتماد على نفس التشكيلة التي لعبت أول مبارتين أمام البرازيل وأيضا أمام سكوتلندا. مباراة المغرب وهولندا ستجرى يوم الثلاثاء المقبل انطلاقا من الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المغربي. وعلاقة بهذه المواجهة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة أو الأسماء التي ستدير بعد المباريات الخاصة بدور الاثنين والثلاثين. مهمة إدارة المواجهة بين المغرب وهولندا أكلت للبرازيلي ويلتون سامبايو بمساعدة مواطني برونو بيريس كحكم مساعد أول وبرونو بوتشيليا كمساعد ثاني في حين تم تعيين الشيلي كريستيان غاراي حكما رابعا. والاتحاد الدولي أيضا كلف الحكم المغربي جلال الجيد بإدارة مباراة ألمانيا والباراغواي لحساب دور الاثنين والثلاثين. الحضور المغربي يتمثل في جلال الجيد وأيضا في زكريا برينسي وفي مصطفى أكركات كمساعدين في هذه المباراة في حين سيكون الصيني مانينغ

0: حكما رابعا في هذه المباراة. تألق المنتخب المغربي في هذا المونديال أيضا أعاد الانتباه إلى الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، والتي نجحت في ضخ دماء جديدة في الكرة المغربية خلال العقد الأخير، أسود الأطلس، سواء على صعيد المنتخب الأول أو منتخبات الفئات السنية، استفادوا كثيرا من تكوين دقيق مكنهم من التألق على الصعيد العالمي. طارق خزري مسؤول التنقيب في الأكاديمية يتحدث عن أهمية تدعيم المنتخبات المغربية بلاعبين من الأكاديمية، كان ضيفا على برنامجي بوديوم.
1: فطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية، وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي. فواحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا، الأكاديمية عطات واحد مجموعة من اللاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول، قلت اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني يقدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3، ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20 21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال الزبيري بحال الزهواني الان اللي التحق النادي كبير، كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 21 سنة.
0: في أخبار كأس العالم أيضا عاد مدرب فرنسا ديدي ديشان إلى معسكر منتخب بلاده بعد سفره إلى فرنسا بسبب وفاة والدته. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أكد أن ديشان التحق بمعسكر المنتخب في بوسطن استعدادا للمباراة المهمة التي ستعرف مواجهته للسويد يوم الثلاثاء في دور الاثنين والثلاثين. وفي المونديال أيضا خسرت أستراليا خدمة الثنائي ماثيو ليكي وجاكوب إيطاليانو بسبب الإصابة قبل مواجهة مصر يوم الجمعة المقبل. وقبل أن نغلق ملف المونديال نذكر بمباراة دور الاثنين والثلاثين، ألمانيا أمام الباراغواي، فرنسا أمام السويد، جنوب إفريقيا تواجه كندا، هولندا أمام المغرب، البرتغال أمام كرواتيا، إسبانيا تلعب أمام النمسا، الولايات المتحدة تواجه البوسنة، بلجيكا أمام السنغال، البرازيل أمام اليابان، كوت ديفوار تواجه النرويج، المكسيك يلعب أمام الإكوادور، إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، أستراليا تواجه مصر، سويسرا أمام الجزائر، وكولومبيا تواجه غانا. الأخبار كرة القدم المحلية، أمن نادي المغرب التطواني عبوره الرسمي والعودة إلى القسم الأول من البطولة المغربية عقب تفوقه على مضيفه راسينغ البيضاوي بهدفين لهدف واحد السبت في النزال الذي دار على أرضية ملعب الأبجيكو في الدار البيضاء لحساب الجولة 29. أما البطولة المغربية في قسمها الأول فتتواصل اليوم بإجراء جولة جديدة هي الجولة 28، المغرب الفاسي يواجه اتحاد يعقوب المنصور، الوداد أمام أولمبيك تشيرا، الرجاء أمام اتحاد طنجة، الفتح الرباطي أمام نهضة بركان، وحسنية أكادير أمام نهضة زمامرة، الدفاع الحسني الجديد أمام الكوكب المراكشي، والجيش الملكي يواجه اتحاد تواركان. نذكر أن الجيش يتصدر بفارق نقطة واحدة عن المغرب الفاسي ونقطتين عن نهضة بركان الثالث. أخيرا في الجولف، تتجه الأنظار في الجولة الأخيرة من بطولة ترافلز تشامبيونشيب إلى الصراع بين فيكتور هوفلاند وسكوتي شيفلر. المنافسة لم تحسم بعد إذ لا يزال عدد من اللاعبين قادرين على قلب الموازين. يتصدر هوفلاند الترتيب بمجموع 20 ضربة تحت المعدل بفارق ضربة واحدة فقط عن شيفلر. ويأتي أكشاي باتيا وباتريك كانتلاي في المركز الثالث، بينما احتل ويندهام كلارك وشين لوري ومات فيتس باتريك وبن غريفن وإيريك كول المركز الخامس ب13 ضربة تحت المعدل. هوفلاند بدأ الجولة الثالثة متأخرا بضربتين عن المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر، لكنه عادل الفارق سريعا بفضل ثلاث ضربات بيردي في الحفرة الأربع الأولى. وفي الحفرة الأخيرة استغل هوفلاند ارتكاب شيفلر لخطأ فادح بضربة بوغي، بينما سجل هو بنفسه بيردي من مسافة متوسطة ليحقق تحولا مهما ويتصدر بفارق ضربتين في هذه البطولة المرموقة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: Matin Info, Martin Gibert.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. Nous étions en Palestine précédemment pour la chronique d'actualité. On retourne dans la région, direction la Syrie, où des collectionneurs se consacrent à la recherche de reliques littéraires. À Damas, certains livres ont traversé les siècles, des éditions rares venues du Caire, des ouvrages imprimés à Constantinople à l'époque ottomane ou encore des livres illustrés devenus introuvables. Derrière ces trésors, des collectionneurs qui consacrent leur vie à préserver une partie du patrimoine écrit du monde arabe. Le magazine culturel signé Mohamed Erami.
5: Dans sa boutique de Damas, Ziad manipule les livres avec précaution. À 24 ans, il a appris à reconnaître les ouvrages rares auprès de son père libraire. En observant une couverture, une date ou un cachet d'imprimerie, il peut retracer l'histoire d'un livre.
6: Si je découvre un livre qui m'intéresse et que c'est la première fois que je le vois, je fais un check-up rapide mais complet pour estimer sa valeur et savoir combien je pourrais en tirer. Je commence par regarder le sujet du livre, de quoi traite-t-il, s'il parle d'histoire ou de culture, il peut avoir de la valeur. En revanche, s'il traite par exemple de musique, il en aura généralement moins. Ensuite, je regarde la date et le lieu d'impression, c'est très important. Enfin, j'examine l'état du papier et des pages, si elles ont jauni ou grisonné, ou au contraire, si elles sont restées en très bon état. Si le livre a pris l'humidité, cela fait baisser sa valeur.
5: Parmi les volumes qu'il conserve figurent des éditions imprimées au Caire par la célèbre imprimerie Boulak, ou encore des publications datant de la fin de l'Empire ottoman, des ouvrages parfois recherchés par des collectionneurs dans tout le monde arabe.
6: J'ai eu entre les mains un exemplaire des 1001 nuits imprimé en 1914 au Caire par la maison d'impression Boulak. Ce livre est extrêmement rare et peut valoir jusqu'à 50 000 $. Ce prix s'explique par le très faible nombre d'exemplaires encore existants. L'institution Al-Hazar en Égypte avait ordonné la destruction de presque tous les exemplaires de ce livre. Ceux qui restent aujourd'hui sont donc très peu nombreux. À l'époque, Al-Hazar avait décidé de brûler cette édition des 1001 nuits en raison des illustrations qu'elle contenait, notamment des images jugées à caractère sexuel qui avaient été interdites.
5: Mais derrière cette passion se cache aussi une histoire de survie. En 2018, une partie du stock familial est saisie et destinée au recyclage. Des milliers de livres risquent alors de disparaître.
6: Mon père collectionne les livres depuis 30 ans. En 2018, les soldats de l'armée de Bachar al-Assad sont entrés dans notre librairie, dans notre ville, et ont saisi toute notre collection. Évidemment, pour eux, ces livres n'avaient aucune valeur.
5: Une partie de sa collection sera finalement récupérée. Environ 2000 ouvrages sont sauvés.
6: J'aurais préféré que les soldats qui ont pris nos livres les revendent. Ça nous aurait permis de les racheter ensuite. Ils ont décidé de les envoyer dans une usine de recyclage de carton. Avec mon père, nous avons réussi à sauver environ 2000 livres sur les 5000 qui nous avaient été saisis. Tout le reste a été détruit.
5: À ses côtés, un collectionneur de 59 ans venu de Hasaké partage la même passion. Depuis plusieurs décennies, il parcourt marchés et librairies à la recherche d'ouvrages anciens.
7: Nous nous considérons comme des messagers et des protecteurs des livres. Notre objectif est de préserver ces ouvrages pour qu'ils ne disparaissent pas. Bien sûr, c'est aussi notre métier et notre manière de gagner notre vie, même si beaucoup de ces livres finissent par partir à l'étranger.
5: Pour ces passionnés, chaque ouvrage est bien plus qu'un objet ancien. C'est un témoin de l'histoire, des échanges entre les villes du monde arabe et des générations qui se sont transmis ces textes.
7: Aujourd'hui en Syrie, il n'existe aucun soutien ni aucune organisation chargée de préserver la mémoire et les livres anciens, alors qu'ils sont essentiels. Nous qui travaillons dans les livres anciens, nous en vivons, mais en même temps nous accomplissons un véritable travail de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine.
5: Dans un monde où la lecture passe de plus en plus par les écrans, ces collectionneurs continuent de préserver des ouvrages parfois uniques. Une manière, selon eux, de protéger une mémoire qui pourrait autrement disparaître.

0: Midi 1, Laayoun 101, Darla 96.4.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
2: Matin Info. Martin Gibert.
3: On fait le point tout de suite sur les couleurs du ciel dans la région.
4: في المغرب طقس مشمس شمال خط تازة الجديدة مع أمطار فوق الأطلس الكبير وثلثي الجهة الشرقية الجنوبية للبلاد. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء، 28 بالسويرة، 29 درجة مرتقبة بطنجة أسفي، 31 بالعيون أكادير النظور، 35 بفاس، 36 بوجدة، 38 درجة بالرشيدية، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش وبني مليك. لا. في الجزائر الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان غرب خط مستغانم المنيعة وصافية ببقية المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 29 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بعنابة، 36 بتيارت، 37 بقسنطينة، 40 ببسكرة، 41 بتمنرست، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد صباحا، كما ستستمر الأجواء المشمسة خلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالمنستير، 32 بمدني، 33 بأتبرقة أسفاقس جابس، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 38 درجة مرتقبة بقفصة، و 39 أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
5: Il est tout juste 8h sur Médien. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez tout pile pour le journal présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
6: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamayin Al-Kiram. Ilaykoum Anawin Al-Thamina. استهداف أمريكي إيراني متبادل هو الأول من نوعه بعد اتفاق 17 من يونيو الجاري، وسؤال صمود الاتفاق في الواجهة. مسيرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تتحدى سياسة ترامب وتتزامن مع إطلاق الرئيس الأمريكي احتفالات الذكرى 250 لاستقلال البلاد. في المغرب النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل. ضمن هذه النشرة إضاءة حول مطالبها المعلقة. بعد أمسيات فنية عابرة للحدود والأذواق، إسدال الستار عن فعاليات النسخة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم. وفي الرياضة الثامنة مع نهاية دور المجموعات من منافسات كأس العالم، تسع منتخبات إفريقية من

0: الأصل 10 تضمن حضورها في الدور الموالي، وميسي يواصل التألق. أهلا بكم. نستهل النشرة بالملف الإيراني. في تهديد ليس الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. تهديد ترامب جاء بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان عن شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران السبت، ردا على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. من جهة أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على كل من الكويت والبحرين ردا على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، محذرا من رد ساحق على أي هجوم أمريكي جديد. رغم عودة واشنطن وطهران إلى الاستهداف والتهديد المتبادل بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما في 17 من الشهر الجاري، الاتفاق الأخير بين الطرفين سيصمد على كل حال. هذا ما يرجحه محمد رجوب الكاتب المتخصص في العلاقة الدولية، تحدث لنوردين إيجاجان من رام الله.
1: هذا الاتفاق سيصمد بدليل أن

0: ضمنت على الإطلاق، سوى الخسائر الكبرى التي لحقت بكل طرف والتي أثبتت أنه لا يوجد بديل عن هذا الاتفاق، لا يوجد بديل لدى كل طرف عن هذا الاتفاق، وبالتالي البديل هو خسارة الطرفين، كلا الطرفان يحاولان تجنب الخسارة وذهب إلى هذا الاتفاق كانعكاس لنتائج الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين على مدار 40 يوما.
1: محمد رجوب الباحث المتخصص في العلاقة الدولية كان معنا من رام الله. في الساحة اللبنانية حذر الجيش أمس من تحركات غير محسوبة العواقب ودعا المواطنين للتحلي بالمسؤولية غدا احتجاجات لمناصرين لحزب الله في بيروت ومناطق أخرى ضد الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قبيل ذلك ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق القاضي بنزع سلاح الحزب باعتباره تنازلا عن السيادة على حد تعبيره. ومن الجانب الإسرائيلي أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت بالاتفاق الإطاري مع لبنان واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. بالمقابلين ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمام بن غفير بالاتفاق معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. إلى الولايات المتحدة الآن. من نيويورك إلى لوس أنجلوس مرورا بشيكاغو وميامي تنظم عشرات المسيرات احتجاجا على سياسات الرئيس دونالد ترامب وأساليبه في إدارة البلاد وفي إدارة الشؤون الخارجية. وتقف وراء هذه التحركات التي تتزامن مع إطلاق الرئيس الأمريكي احتفالات الذكرى 250 لاستقلال البلاد، تقف وراءها واحدة من أبرز الحركات المناهضة للرئيس الجمهوري منذ بدء ولايته الثانية. مزيد إضافة في مراسلة من عائشة من واشنطن.
2: في ساحة ماكفيرسون على بعد خطوات من البيت الأبيض تجمع آلاف المتظاهرين تحت شعار All of Us في فعالية أراد منظمها أن تكون رسالة موازية لانطلاق احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا سارسور أكدت أن تاريخ الولايات المتحدة لا ينبغي أن يعاد تفسيره لإقصاء فئات من المجتمع.
3: هناك من يريد إعادة كتابة تاريخنا، وهناك من يريد تغيير تاريخنا، وهناك من يريد أن يقول لنا من ينتمي إلى هذا البلد ومن لا ينتمي إليه. ولهذا جئنا إلى العاصمة واشنطن بالتزامن مع ذكرى 250 لنعلن أن 250 عاماً المقبلة هي لنا جميعاً.
2: ركز المشاركون على ملفات الهجرة والحقوق المدنية والرعاية الصحية والعدالة الاقتصادية، معتبرين أن الاحتفاء بتاريخ الولايات المتحدة ينبغي أن يترافق مع نقاش حول مستقبلها والقيم التي ستقوم عليها. تعكس هذه التظاهرات جانبا من الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة في وقت تتزامن فيه احتفالات ذكرى 250 للاستقلال مع نقاشات حول الهوية الوطنية ومستقبل البلاد. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
1: في فنزويلا تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد الأربعاء تواصل الارتفاع مسجلة قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود. في غضون ذلك بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. إلى ملف الشؤون المغربية من هذه النشرة. أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل وخوض إضرابات وطنية احتجاجا على ما وصفته بجمود الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها. النقابة وفي بيان لها انتقدت أيضا استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية رغم الوعود التي قدمت خلال جولات الحوار السابقة. أبرز مطالب النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية نتعرف عليها على لسان عبد اللطيف أيت بن بلدة الكاتب الوطني للنقابة.
4: أول مطلب ديالنا هو النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، لأنه هاد الفئة هذه ديال الموظفي التعليم العالي ما عندناش نظام أساسي، كنتميو لبزاف ديال الأنظمة، منهم اللي كينتمي للنظام الأساسي ديال التربية الوطنية وكاين اللي كينتمي للأنظمة ديال القطاعات المشتركة. كاين وعود حد الآن ما مطبقاش بحال داك الطامناج ديال التوقيت الميسر بأنه الموظفين ديال وزارة التعليم العالي يكونوا معفيين من من هذوك الرسوم ديال التسجيل لمتابعه الدراسه. لحد الان باقي

0: جامعات كيطالبوا الموظفين باش يخلصوا. كنا تكلمنا على الدكاترة وكانوا وعدونا بأنه غادي يلقوا لهم شي حل، وكانوا وعدونا بأن الحل ديالهم يكون على 3 سنين، تتدير كل عام يحيدوا لانتير من هذوك الموظفين الدكاترة يدوزهم بي ا كملهم. لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، كاين واحد الزياده اللي ديال 1000 درهم، وملي جينا نشوفوا التطبيق ديالها لقيناها مشوهه، استدي غتعطى ان بارتي من واحد جزء من الماليه وواحد الجزء غيتعطى من مؤسسات اللي كيعمل بهم موظف. الان تنتفاجئوا بان حتى هذيك الزياده رغم الطريقه اللي غتصرف بها تيقولوا بان غيقسموا على عامين. اذا لحد الان حنا كنقولوا بان الوزاره 3 سنين هذه ونص وحنا كنناقشوا لحد الان ما طبق حتى شي حاجه من داكشي اللي اتفقنا عليه.
1: عبد اللطيف ايت بن بالله الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعيه، متحدثا عن مطالب هذه النقابه التي تظل حسب تاكيده معلقه. نعبر مباشره الى المساحه الفنيه من هذه النشره. بعد ايام من متعه موسيقيه عابره للحدود والاذواق، اختتمت مساء امس فعاليه الدوره 21 من مهرجان موازين ايقاعات العالم. المهرجان الذي نظم برعاية ملكية قدم برنامجا غنيا أثثته أسماء كبيرة من عوالم الموسيقى العالمية والعربية. من الرباط هذا مراسلنا عادل الزبيري.
2: لا يمكن أن أستغنى على سامر حسني.
3: أكيد مقطع الجولد بس نمشي عنده.
4: المعجبون يحاصرون المغني المصري تامر حسني في باب فيلا الفنون في العاصمة الرباط لصورة تذكارية في ختام مهرجان موازين.
2: سامر حسني كيعيط لي ماما زي ابني بلغتهم وبحال ولدي، ما يمكنليش نستغنى عليه أبدا.
3: سامر حسني من الفنانة المفضل ديالي، وهذه 10 سنين فايت جيت لهنا تسنيته، وفي أي مرة سامر حسني كيجي فيها المغرب ضروري خصني نجي نشوفه.
5: 2017 ما بقى جا، مي الحمد لله فين ما كيجي الحمد لله راه كنت ديما معانا.
4: في ليلة طويلة طوط ومراد ختم تباع الليالي مهرجان موازين في ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، وسط تفاعل من الجمهور المغربي القادم من مدن مختلفة.
6: تحلمت واعرة وكنجي نشجعو دايما على الشجاعة.
7: قلنا على طوط ومراد
8: وني فريمون دو كروند فان كنسمعو ليهم من قبل قبل كنسمعو ليهم.
9: أنا بصراحة عزيز عليا طوطو بزاف،
10: جينا عليهم جوج ولكن طوطو أكثر، وفيستيفال موازين واعر منظم وجبنا الحال.
4: يواصل مهرجان موازين تقديم دورات تجمع بين فنون غنائية من الشرق ومن الغرب على أرض المغرب، مع حضور جماهيري يبقى قياسيا واستثنائيا في المغرب. لقاء غنائي مغربي عالمي سنوي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في المغرب أيضا الدورة الصيفية لموسم أصيل الثقافي الدولي تعود لتلتئم في دورة هي 47 برعاية ملكية. تنطلق الدورة اليوم وتتواصل فعاليتها إلى غاية 5 يوليوز المقبل، وتخصص أساسا للفنون التشكيلية والمشاغل الإبداعية. إلى الرياضة الثامنة، مع نهاية دور المجموعات من منافسات كأس العالم 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 ضمنت حضورها في الدور الموالي، وميسي يتألق من جديد. يوسف الشاطر.
11: تميز إفريقي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور 32، وليونيل ميسي يواصل تقديم عروضه اللافتة، وقمة البرتغال وكولومبيا تنتهي كما بدأت. العناوين البارزة لسهرة مثيرة بدأت مع تأهل مستحق لمنتخب كرواتيا وصيفة في المجموعة 12 بعد الفوز على غانا بهدفين لواحد خلف انجلترا التي تغلبت على بنما بثنائية، وانتهت فجرا بصفحة أخرى مثيرة في المجموعة 10 حيث أنقذ المهاجم النمساوي كلازيتش منتخب النمسا من الخروج من البطولة بعدما سجل هدف التعادل في مرمى الجزائر في الدقيقة 96. تقدم المنتخب النمساوي مرتين وعدلت الجزائر عبر بلغالي ومحرز قبل أن يعود قائد الخضر لإضافة الهدف الثالث ثم أشرك المدرب راغنيك كالازيتش في الوقت البديل يعطي بطاقة التأهل لمنتخب النمسا الذي سيواجه إسبانيا في الدور الثاني. وفي هذه المجموعة أيضا نزل ليونيل ميسي في الدقيقة 60 وسط استقبال جماهيري كبير، سجل هدفا رائعا في مرمى الأردن رافعا رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات و19 هدفا في تاريخ مشاركته في البطولة. ومن الخلاصات المهمة في هذا الدور الأول تألق المنتخبات الإفريقية التي تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس آخر الملتحقين الكونغو الديمقراطية بقيادة سيباستيان دوسابر بعد تغلبها على أوزبكستان. المدرب الفرنسي بدأ سعيدا للغاية.
12: هذا يعني أنهم فخورون بمنتخبهم. كنا نعرف جيدا ما الذي يجب علينا فعله. استقبلنا هدفا مبكرا في المباراة، لكن كما حدث في مبارياتنا الأخيرة أمام البرتغال وحتى أمام نيجيريا في التصفيات، عرفنا كيف نعود في اللقاء. بالنسبة لنا ما حققناه يعد إنجازا، والأهم من ذلك أننا قدمنا مرة أخرى صورة مشرفة عن منتخب الكونغو.
11: غانا تأهلت بدورها إلى جانب الجزائر ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ومحطات دور 32 تبدأ مساء اليوم بنزال كندا وجنوب أفريقيا. الفائز سيواجه المنتخب المغربي في حال فوزه طبعا على هولندا.
1: تمام الدقيقة 14 بعد شكرك يوسف الشاطر، نهاية النشرة والكلمة بعد فاصل تعودون معنا.
13: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
14: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
13: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
15: متعفو مارتن جيبر.
16: 8h15 sur Média. L'actualité nous emmène au Liban. Le conflit se poursuit entre Israël et le Hezbollah. Un accord a pourtant été trouvé entre Tel Aviv et Beyrouth. Un accord cadre, mais alors quel avenir pour ce dernier alors que le conflit se poursuit? On en parle tout de suite avec notre invité. La paix au Liban est-elle une utopie? Un accord cadre a été trouvé entre Beyrouth et Tel Aviv, mais aucun des deux parties ne semble vraiment satisfait. Il prévoit notamment le retrait des troupes israéliennes, un point primordial qu'Israël ne semble pas être prêt à accepter. De plus, le Hezbollah rejette cet accord ainsi que toute forme de négociation avec Israël. Le président libanais, lui, en appelle à la responsabilité de Donald Trump. Mais jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à s'impliquer pour le Liban? On fait le point ce matin avec notre invité, Hassani Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranée à Genève. Bonjour Hassani Abidi.
17: Bonjour.
16: Le Hezbollah dénonce donc un accord honteux, humiliant et qui abandonne la souveraineté du Liban. Le groupe chiite dit qu'il ne reconnaît pas cet accord. De l'autre côté, Israël annonce que ses troupes ne vont pas se retirer du Liban. Au vu de ces réactions et de ces annonces, Hassani Abidi, est-ce que cet accord est déjà caduc ?
17: Il est un peu tôt pour dire qu'il était caduque, mais il est né avec des anomalies très importantes. La première, c'est que c'est un accord qui se négocie sans une partie principale de ce conflit, à savoir le Hezbollah. Le deuxième élément, vous l'avez constaté, c'est-à-dire cet accord ne prévoit pas un cessez-le-feu, alors que c'est une demande et une exigence importante. Et le troisième, et qui est à mon avis aussi une faille dans cet accord, c'est qu'il n'existe pas de calendrier sur le retrait israélien donc des localités qui l'occupent depuis le début de cette guerre, donc depuis 4 mois, avec un bilan comme lourd, 4200 morts du côté libanais, en majorité des civils.
16: Et d'un point de vue plus libanais, une partie de la population, notamment chiite, s'affiche contre cet accord. Les partisans du Hezbollah notamment ont manifesté après la signature. Certains responsables libanais se montrent assez optimistes, d'autres beaucoup moins. Est-ce qu'on ne risque pas de voir une fracture s'accentuer davantage encore au sein de la population libanaise ?
17: Oui, ce n'est pas une hypothèse, mais c'est un grand risque, en quelque sorte, cet accord. prévoit à ce que l'armée libanaise nationale, qui est dans une situation pas du tout confortable sur le plan militaire, sur le plan économique, composée elle-même de soldats aussi de confession chiite, donc l'accord prévoit que l'armée libanaise s'occupe elle-même donc de remplir les missions de sécurité, en quelque sorte déloger les forces de Hezbollah. Ainsi, Israël confie cette

0: Des chansons qui ont traversé les frontières, envahi les radios et marqué leur époque. Mais derrière ces succès, se cache souvent le même scénario. Un morceau devient si populaire qu'il finit par éclipser tout le reste de la carrière de son créateur. Le public retient la chanson, parfois davantage que l'artiste lui-même. Et pourtant, être un one-hit wonder n'a rien d'un échec. Dans une industrie où des milliers de chansons paraissent chaque semaine sans laisser de traces, réussir à créer un titre capable de traverser les décennies relève déjà de l'exploit. Patrick Hernandez en est sans doute la meilleure illustration. Son nom n'apparaît peut-être pas chaque jour à l'affiche des festivals, mais son tube continue de faire chanter et danser plusieurs générations. Comme quoi, certains artistes bâtissent une carrière sur des dizaines d'albums, tandis que d'autres entrent dans l'histoire grâce à une seule chanson. Une seule, mais suffisamment forte pour devenir éternelle.
1: La route des arts, signée Hiram Berada. Une fin de matinée tout en musique. Merci à tous d'avoir suivi Matin Info. Tout de suite, place au retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
2: Sabah al-khair laka Martin wa li kulli moussamayna al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله بأخباري الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. في عقب ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستزول من الوجود إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب، متهما طهران بخرق وقف إطلاق النار سياسيا. علاقة بإيران، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي صبيحة اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية يتوقع أن يجري من خلالها لقاءات مع مسؤولين عراقيين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية ستتحمل المسؤولية فيما يخص تطبيق الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية واشنطن. وبالرغم من هذا الاتفاق، وبعد ساعات من إعلانه، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان استهدفت بلدة نبطية مخلفة قتيلا على الأقل. في سياق شاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم، فيما أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخصين في منطقتي دنيبرو بيتروفيسك وسومية. أعلنت كوريا الجنوبية أن دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية إلى منطقة دفاعها الجوي دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء في إجراء احترازي لمراقبة التطورات. أشاد المؤتمر العربي أو الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وجاء في قرار صادر عن المؤتمر بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك في ختام أشغاله في التي نظمها البرلمان العربي بشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي أمس بالقاهرة.

سنهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديا.

لنا بها ذكريات جميلة وذكريات أخرى تجم على صدورنا كالكابوس. لنا بها ذكرى تعادلين مهمين، صمود أمام آلات هجومية كاسحة آنذاك أمام كل من بولندا وإنجلترا، ثم لنا بها للأسف الشديد هدف قاتل في الأنفاس الأخيرة في المباراة التي عصفت بآماننا في المرور للربع النهائي أمام الماكينات الألمانية التي بلغت بعد ذلك المشهد الختام. كان ذلك منذ 40 عاما، منذ 4 عقود. كان ذلك بهذه المدينة المكسيكية عاصمة الشمال، مدينة مونتي.

0: كان ذلك في مونديال المكسيك للعام 86-900 و1000. وهو التاريخ يعيد نفسه، ها هم الأسود الأطلس يعودون إلى هذه المدينة بجيل جديد من اللاعبين بأمال متجددة للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة في هذا المحفل الكروي العالم. بملعب جامعة ليونال بمدينة مونتيري، من دون ضوضاء، من دون ضجيج، في هدوء وسط أجواء يطبع الإحساس بالمسؤولية، وصل الأسود الإعداد والاستعداد لموقعة صبيحة الثلاثاء القادم لتعطيل الطواحين الهولندية والبحث عن مقعد في الدور الثمن النهائي. مواجهة قوية، مواجهة خروج المغلوب داخلها مفقود، الخارج منها مولود، وبالتالي فليست هناك خيارات عديدة أمام العناصر المغربية المدعوة لأن تكون في أتم الجاهزية لعبور هذا المسلك الصعب، حيث لم تخدم القرعة مصالح المنتخب المغربي وحكمت عليه بمنازلة العملاق الهولندي في وقت ستواجه فيه منتخبات أخرى خصوما في المتناول. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم المونديال، كل يوم كل صباحة، ومع أصدقائي. بداية صديقي نزار نور. سي نزار، صباح النور. صباح الأنوار.
1: الله يسلمك.
0: تمام؟
1: الله يسلمك.
0: يوسف الشاطر، صباح الخير. كل شيء بخير سي يوسف؟ صحة لاباس؟ الحمد لله، شكر لله والحمد لله بطبيعة الحال. ونحن نعود إلى هذا الاستوديو كل صباح أصدقائي نزار ويوسف للحديث عن كأس العالم، وندخل بطبيعة الحال المراحل الحاسمة يوم صباحة يوم الثلاثاء الثانية صباحا، والمنتخب المغربي سيواجه إذا نظيره الهولندي في لقاء وموقع كما ذكرت منذ قليل لا تقبل القسمة على اثنين مباريات الدور الثاني والثلاثين، مباريات خروج المغلوب ليست فيها حسابات، ليست فيها فرملة للمجهود أو الاستعداد للقاءات أخرى. هناك لقاء واحد، هناك 90 دقيقة أو ربما أكثر، 120 دقيقة أو ربما ضربات ترجيح من أجل الترشح للمرحلة القادمة. نزار، كما ذكرت في البداية بداية التقديم، مدينة مونتيري تعود بنا 40 سنة قبل ذلك، بداية كأس العالم أنا ذاك كانت تجرى مستهل شهر يونيو، وإحنا بحثنا بالأمس أنا وياك في التواريخ، ربما في الثاني من يونيو أجريت مباراة بولونيا بحال، وبعد ذلك مباراة المنتخب الأنجليزي، كانت نتيجة التعادل السلبي سواء أمام بولندا سواء أمام إنجلترا. كنت تعقل شوية أنت على المباراتين؟
1: حقا على مهدي فاريا ورجاله بطبيعه الحال. نعم. هذا الجيل هو الذي جعلنا يعني نعشق كاس. نعم. العالم والمنتخبات العربيه. كان اول منتخب نشاهده هو المنتخب المغربي يعني. كنا قد ذهبنا وعملنا يعني واحد بودكاست على واحد المايو يعني قميص المنتخب المغربي في تلك الحقبه.
0: اصبح باقي ذاك القميص هو اللي كي كنشوفوا الصور ديال بونييك مع الحارس انذاك بدو الزكي في هذه المباراه التاريخيه ديال بولونيا، سي البويحيه وايضا المدافع، وهذه التشكيله التاريخيه التي نحفظها عن ظهر قلب بالنسبه للجيل ديالنا. يوسف، انت بطبيعه الحال ما عشتيش شحال كان عندك موان شحال ناقص شحال 86
2: ناقص بزاف
0: ناقص بزاف طيب يوسف، طبعا الحال زعما، ولكن اكيد ان من اللي بديتي كتهتم بكره القدم اكيد ان هاد اللقاءات او هاد الصور او بطبيعه الحال الاهداف وهاد الملحمه جات هي الاولى اللي جاتك مثلا لما بديتي كتعشق كره القدم انت، ولا الاجيال اللي جيتو من بعد؟
3: طبعا بكل تاكيد، ربما اول شيء يرويه القدماء لنقول او الاصدقاء الاكبر سنا هو جيل 86، قصات الشعر الفريدة من نوعها والقميص الجميل وأيضا الأسطورة محمد تيمومي، ف يعني منتخب طبع حقبة زمنية وأدخل حب المنتخب المغربي ليس فقط للجماهير المغربية لكن أيضا للجماهير العربية، لأن ليومنا هذا هناك جماهير مصرية عندما أو حتى صحفيين مصريين عندما تتبادل مع الحديث بعد جملتين يذكرك بجيل تيمومي وبودربالة والحداوي وباقي الأسماء، فأكيد أنه ربما نصل لنصف النهائي، نصل للنهائي، قد نفوز بكأس العالم، لكن دائما جيل 86 لديه حلاوة خاصة ومحبة خاصة.
0: بالفعل محبة خاصة، والشعوب العربية تفاعلت كثير لأنه كان أول منتخب عربي إفريقي كيتجاوز ديك

0: عتبة ديال الدور الثمن أو الدور الأول، علما من ديك الساعة راه كانوا جوج المنتخبات فقط اللي كانوا كيشاركوا كيمثلوا القارة الإفريقية مثلا في مونديال 86، كانت أو ثلاث كانت منتخبين فقط،
1: منتخبين
0: كانت المغرب والجزائر آنذاك، وبالتالي المنتخب المغربي كان هو الأول اللي كان تأهل للدور الثاني. نعود مرة أخرى 40 سنة من بعد تقريبا وبدأت أيام، نعود يا نزار يا نور، نعود إلى هذه المدينة، مدينة مونتيري اللي تطورت كثير في هذه 40 سنة الماضية، وهي تعود لتحتضن لقاء هام، لقاء مصيري مرة أخرى لكرة القدم المغربية.
1: صحيح، يعني أعتقد الآن أنت أمام امتحان ومحك حقيقي. نعم. لأن ليس هناك أي فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه هو الآن، أكون أو لا أكون، ليس هناك اختيارات. الاختيار الوحيد الموجود هو الصعود بهذا المنتخب الذي يملك الكثير من الديناميكية ويملك كثير من الشباب والروح القوية إلى الدور المقبل. دراسة الخصم، إعطاء ما يعني العرق داخل الملعب، وتقديم مباراة رجولية حقيقية كما فعل أمام البرازيل، كما فعل أمام اسكتلندا، كما فعل أمام هايتي. يجب المواصلة، يجب أن نضع بأننا وصلنا إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، لعبنا أمام منتخبات كبيرة ليست منتخبات صغيرة، سواء كان أسبانيا والبرتغال، وتأهلنا على حساب فرق كانت مرشحة، منتخبات كانت مرشحة للوصول إلى أعلى الدرجات في كأس العالم الماضي. وأنت تحتل المركز السادس عالمياً، وأعتقد بأن هذا أدفانتج، أنت لديك تفوق على كل الخصوم الذين سيأتوا أمامك.
0: أنا اللي عجبني نزار، كان عايت لك في التليفون دير واحد الأغنية ديال المنتخب المغربي ياك في الانتظار. دير أغنية ديال فوق ما كان عايت لك تخرج لي ديك أغنية ديال التشجيع ديال المنتخب المغربي. أنت اللي دايرها ياك نزار، ماشي
1: هو طلب مني أنا، قلت إيه نعم.
0: أنا ما دايرهاش، ما عرفت شنو داير في
1: فلاتون. بعتلك كود.
0: طيب يوسف، المنتخب المغربي وصل لمدينة مونتيري منذ تقريبا يومين، أمس أجرى أول حصة تدريبية ديالو بجامعة ليونال. شنو الأخبار اللي عندنا وعندك بخصوص هذه الحصة التدريبية؟ في أي أجواء مرات التدريب، الأخبار اللاعبين، كل شيء؟ يعني كنظن أن كله تمام، الأمور طيبة، ما كاينش إصابات وكل جاهز.
2: أكيد فؤاد، وهذا الشيء الإيجابي الذي الحمد لله نعيشه في كأس العالم بعد انطلاقتها، لأن فقدنا لاعبين مهمين في بداية البطولة، لكن منذ المباراة الأولى
0: والله جاش يبارك أسيوس. الله يحد الباس جوج برشا.
2: قلت الحمد لله، لأنه فعلا الإصابات في بعض الأحيان تناغس نوعا ما مشوار المنتخب المغربي في بعض الدورات، كما كان في كأس إفريقيا الماضية أو في كأس العالم الماضية. لكن اليوم هناك نوع من الهدوء الذي يطبع تحضيرات أسود الأطلس. طبعا الحصة التدريبية الأولى التي أجراها كما قلت فؤاد المنتخب المغربي فجر اليوم هي مهمة على صعيد الاسترجاع البدني، حصة خفيفة، لكن انطلاقا من حصة اليوم أو فجر الأحد الاثنين ستكون حصة أكثر.
0: الجو يوسف واش مماثل نيو جيرسي أو أن ربما يكون جو أكثر حرارة؟
2: هو عادة الطقس يكون أكثر حرارة في هذه المدن، في مدن شمال المكسيك، لكن طبعا يجب أن نبحث ربما على المعلومة بشكل دقيق.
0: نعم،
2: أظن أنه أكثر حرارة نسبيا على مقر إقامة المنتخب المغربي أين كان في نيويورك.
0: نعم. طيب نمشي ونشوفوا باش نتعرفوا أكثر ربما يوسف وصديقنا نزار، نمشي ونتعرفوا أكثر على أجواء الاستعداد. رفقة مفد ميديا تي في إلى مكسيك إلى كأس العالم بشكل عام، صديقنا منصف عديلي وصل بالأمس إلى هذه المدينة وبعث لنا بالمراسلة الثانية لنشاهد ونستمع.
3: أهلا بك فؤاد، وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام من ملعب يونيفرسيتاريو، مسرح الحصة التدريبية الأولى للنخبة الوطنية هنا في مونتيري المكسيكية، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الهولندي لحساب دور 32 من مونديال 2026. حصة تدريبية تحظى بتغطية إعلامية كبيرة جدا، فإلى جانب الوفد الإعلامي المغربي هناك حضور إعلام وسائل إعلام يعني من مختلف الجنسيات ومختلف القارات، ما يؤكد هذه المكانة القوية النخبة الوطنية على مستوى كبار اللعبة. الملعب كان قد احتضن مباريات للمنتخب المغربي في مونديال مكسيكو 1986، خصوصا المباراة الشهيرة في دورة الثمن أمام المنتخب الألماني والتي انتهت بخسارة المنتخب المغربي بهدف دون رد وانتهاء الرحلة المونديالية آنذاك. على أي درجة حرارة شيئا ما مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، تتجاوز 35

0: درجة مئوية، لكن بنسبة رطوبة شيئا ما مناسبة ولا تتجاوز 60%، ما يؤكد أنها لن تكون يعني لها أثر سلبي على مردودية اللاعبين في المواجهة المرتقبة. الجماهير المغربية كذلك تواصل التقاطر على مونتيري من مختلف الوجهات، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هنالك رحلات جوية مباشرة خصصتها الخطوط الملكية المغربية سواء يوم قبل المباراة أو يوم المباراة، ما يؤكد هذا الإقبال الجماهيري الكبير والكبير المرتقب جدا من جانب أنصار المنتخب المغربي، وهذا أكيد ما تعودنا عليه. كذلك على الجانب المقابل الجماهير الهولندية دائما ما تكون في الموعد، وسيكون هناك حضور جماهيري كبير وكبير جدا من أنصار المنتخب البرتغالي. على أي نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية ولملعب مواصلة الرحلة المونديالية هنا من قلب مونتيري، وتأهل صوب هيوستن الأمريكية كما قلت لمواصلة هذه الحكاية ولملعب تحقيق ملحمة مونديالية تفاصيلها أجمل من قطر 2022.
1: لما لا صديقنا منصف أصدقاء يوسف والنزار، شفنا مصيف شوية منصف ديالنا بالية بحال شوية كثيرة الحرارة في مدينة مونتيري. نزار، المنتخب المغربي يعد العدة في هدوء كما قلنا، الحمد لله ما كاينش إصابات، كنا كما كنشوفوا في التدريب الفريق كيشتغل بشكل وبانضباط. هذه مسائل عادية جدا لأن المنتخب المغربي بلغ واحد الدرجة ديال الاحترافية وديال النضج، وكل شيء موفر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ فترة كتوفر كل الظروف من ناحية التدريب، من ناحية التدليك، من ناحية التطبيب، من ناحية التغذية، من ناحية الإقامة الجيدة، اللاعبين في ظروف أكثر من جيدة باش المردود يعني ما كيخليو حتى شي حاجة للحظ كما كنقولوا. وبطبيعة الحال هذه أمور اللي كتساهم في هذه النتائج اللي كنحققوها في السنوات الأخيرة.
2: يعني هذه هي الفرصة فؤاد، لأن أنت لديك يعني تملك لاعبين شباب بإمكانك استعادة الطاقة في أسرع وقت. يعني طريقة استشفاء اللاعب صغير السن أسهل من استشفاء اللاعب الذي يتجاوز 30. وهذه هي الميزة المنتخب المغرب، أن لديك مثلا لاعبو الوسط الذين سيقع عليهم عبء كبير في هذه المباراة، لديهم سن صغير جدا جدا 18 20 22 خنوس، يعني لسه احنا بنشوفه كبير لانه يعني لعب
1: كاس لعب في قطر
2: وكان صغير، كان 18 عاما كان بحال بعدي الان اصبح لديه نضج.
1: شكرا وليد الركراكي لان وضع فيه الثقه بالرغم صغر السن ديالو ودام مع كاس العالم.
2: لا يجب ان لا ننكر هذه المرحله من تاريخ كره القدم المغربيه، بان انت لديك تجربه في سن صغير جدا في كاس العالم. الان النضوج، هذا الدرجه من النضوج، عندما تصل الى هذه الدرجه من النضوج عليك إعطاء ثمار هذا النضوج، وهذا ما سننتظره في هذه المباراة. نعم. سنشاهد مباراة مختلفة جدا أعتقد.
1: طيب اللاعبين يوسف، نقول بعض منهم بعض اللاعبين جدد، اللاعبين جدد شحال دابا اللي مثلا ما كانوش في كأس إفريقيا؟ نتحدث عن عيسى ديوب، نتحدث عن شادي رياض، ونتحدث عن بوعدي، يعني هادو اللاعبين الأساسيين اللي مثلا ما لعبوش كأس إفريقيا.
3: السيباري
1: السيباري كان في كأس إفريقيا.
3: لا كأس، أنا حسبني كأس العالم.
1: لا هادو راه بكاس العالم راه شي 6 ولا 8 اللي ما كانوش، دابا نهضروا على كاس افريقيا اللي كانت متوده لثلاث اشهر. هاد اللاعبين لعبوا مباريات خروج المغلوب في دور الثمون، في دور الربع، في دور النصف والمباراه النهائيه. اذا لاعبين اللي كيعرفوا الاهميه ديال هاد المباريات وكيفيه التعامل معها، لانه كما كنقولوا خصك تدخل تعطي 100%، ما كتفكرش في دور قادم او لا، لان دور المجموعات كتبقى تقول غادي نجيري المردود ديالي. لا، الان امور مغايره.
3: طبعا مباريات حاسمة جدا والتفاصيل عادة تلعب دور، لأن أي خطأ فردي، استقبال هدف في بداية المباراة، ربما ورقة حمراء، كل هذه التفاصيل، حتى في بعض الأحيان خطأ في التمركز على صعيد التسلل، فكل هذه الأمور تلعب دور، وهامش التعويض يكون ضيق، في بعض الأحيان التوتر أو التسرع يصبح عائق بالنسبة للاعبين. فأكيد أنها مباراة تختلف تماما على مباراة الدور الأول حين يكون أو لديك مباراة أخرى ستعود عود فيها أو لديك أو مرتاح نفسيا، لكن الآن نسب الضغط ترتفع على اللاعبين، وأظن أن التحضير النفسي لهذه المباراة مهم جدا بالنسبة لمحمد وهبي الذي يجب أن يتعامل بالكثير من الحساسية مع اللاعبين الشباب الذين لم يخوضوا سابقا مباراة من هذا النوع، لأن المنتخب المغربي أكيد من عاش مونديال قطر يعرف كيف يواجه إسبانيا، يعرفون كيف لعبوا أمام البرتغال، لكن هناك الكثير من لاعبين الشباب ما زالوا ربما يتعرفون على هذا النوع من المباريات. الشيء الإيجابي هو رد الفعل أمام هايتي، لأن أظهر أن المنتخب لديه شخصية حتى بعد التأخر يعود في النتيجة، وأظن أننا أمام هولندا الشيء الإيجابي هو

0: وأن الإعلام الهولندي أو حتى المدرب أو اللاعبين بالنسبة لمنتخب هولندا يظنون بأنهم مرشحون على الورق أكثر من المنتخب المغربي، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لي.
1: بالنسبة للمنتخب المغربي سنتابع يعني أقوال أو ما قالته الصحف الهولندية هناك في الأراضي المنخفضة بخصوص هذه المواجهة، لأنه أصدقائي إذا نكونوا صراحة أو تاني على الورق رأى المنتخب الهولندي والمرشح منتخب يشارك للمرة 12 في نهائيات كأس العالم، بلغ المباراة النهائية 3 مناسبات 74 78 و2010 دون أن يحرز اللقب. هولندا هي من خلقت طريقة لعب في بداية السبعينيات، الفوتبول توتال، الكرة القدم الشاملة، واللي هي لحد الآن كنشوفوا الامتداد ديالها مثلا في فريق برشلونة وفي فريق أجاكس وفي فرق أو مانشستر سيتي في فرق أخرى. إذن كرة القدم الهولندية عندها المكانة ديالها، وعلى الورق على الورق فقط المنتخب الهولندي نزار هو المرشح للتأهل.
2: صحيح، يعني أنا أستفيد فقط من فكرة في كرة المضرب، كرة الصفراء، عندما يشارك لاعب بوايت كارت في البطولات يسمى باللاكي لوزر عندما يصل إلى درجات بعيدة. المنتخب الهولندي هو عكسي تماما هذا النوع من الحظوظ، هو الباد لك، لأنه هو دائما ما يشارك ولا لا يصل، لا يعني يصل حتى النبع ولا يرتوي من الماء، وهذه هي المشكلة.
1: لقبه الوحيد 88
2: كأس الأمم الأوروبية،
1: نعم،
2: بجيل كان خرافي، فان باستين، رودغوليت، ريشكارد، أسماء كانت قوية ودلعوا في أكبر الفرق في أوروبا. لذلك أعتقد بأنه هو الباد لك تيم. الباد لك تيم هذه مشكلة كبيرة، لأنه تصل إلى أعلى الدرجات ولا تتوج.
1: علاش كتقولها بحال هكا بلونغري؟ قلنا المنحوس وصافي.
2: المنحوس هو المنحوس، هو هذا المنتخب المنحوس.
1: نتمنى من الله يلازم النحس في صفيعة يوم الثلاثاء القادم،
2: لأنه هذا هو المشكلة.
1: لا لأنه فعلا منحوس، لأنه في 74 راه احنا ما كنتذكروش، ولكن على حسب اللي كنا كنشوف وكنقراو كيقول لك أنه كان مرشح فوق العادة أنه يفوز بلقب كأس العالم بقيادة يوهان كريف آنذاك، ريب، يعني مجموعة من اللاعبين الكبيرة جدا ديال كرة القدم.
2: حتى 78 جيل كومان هذا جيل كومان كان جيل خرافي. هذا كومان كان يقصف الكرة من أكثر من 40 متر وتدخل.
1: المدرب الحالي، نعم،
2: المدرب الحالي كان مدافع لديه قذيفة نارية. لذلك هذا هي الميزة التي تتميز، عندما يكون أفضل على الورق يجب أن يلازمه هذا النحس. هذا هو في تاريخ هولندا، ليس أنا من أقول، أنا لست أقول هذا الكلام وحدي، بل هذه حقيقة تاريخية.
1: طبعا الحال هو كما ذكرت هو منتخب، دعنا نقول في 2010 ضافرت مجموعة من الظروف اللي خلاته يمشي يعني المباراة النهائية، ولكن محظوظ لأنني حضرت مباراة، كنت مدعو لمباراة ديال هولندا مع البرازيل. البرازيل كانت أقوى، واحد المباراة ديال دور الربع النهائي، ولكن عرفوا كيفاش يعني اختطفوا الفوز بواحد المجموعه ديال اللاعبين عاديين، فان كروست، ديونغ، يعني مجموعه من اللاعبين عاديين جدا، ومشاو دور نصف نهائي كنتذكر كانوا ربحوا ربما الاوروغواي، ومشاو المباراه النهائيه امام المنتخب الاسباني.
2: صحيح،
1: يعني يوسف هاد المنتخب بالرغم من ذلك كيبقى منتخب قوي هاد السنه، كنظن حقق شي لم ينهزم منذ فتره طويله جدا، والخاصيه ديالو انه دائما كينتصر بحصص عريضه في المباريات الاخيره اللي خدها لحد الان.
0: طبعا هو منتخب لا يحسب كثيرا، منتخب هجومي، لديه الكثير من الطاقات من خط الوسط الى خط الهجوم، لديه الكثير من الفرديات. صحيح ان افتقد في السنوات الاخيره الى مهاجم منذ اعتزال فان بيرسي، وخصوصا فان بيرسي كقلب هجوم، قبله فان استروي، ليس لديه مهاجم قوي يلعب في أفضل الأندية على الصعيد الأوروبي، لكن كمجموعة أظن أنه منتخب تحسن كثيرا، خصوصا بعد عودة رونالد كومان لأنه كان غادر وعاد مرة أخرى. الشيء الإيجابي
1: ما كانش عندهم استقرار في السنوات الأخيرة ناحية المدربين، يعني حقيقة
0: طبعا. والشيء الإيجابي أيضا فؤاد أن المنتخب تحسن دفاع، لأن أكثر شيء ربما يخيفني في المباراة المنتخب المغربي هي أن هولندا عادة ما تكون منتخب مهمل دفاعي، لكن في هذه الفترة لديه خط دفاعي جيد للغاية، سواء من ناحية البنية الجسمانية، الالتحامات القوية، ولا أيضا من السرعة والتنظيم.
1: غير هو المشكلة يوسف هو أنا شفت الأعمار ديال مثلا خط دفاع دمفريز تقريبا 30 سنة، أكي عنده 31، وفان فان دايك عنده 34 سنة.

واش هذا معطى؟ يعني تقدم هاد اللاعبين في السن، واش حنا لاعبين اللي عندنا ربما السرعه هذا نقدروا نتفوقوا عليه؟ سنعود عليهم. سنعود مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، سنعود في الجزء الثاني لبرنامجكم بوديوم المونديال بعد قليل. تقليل جدا لمواصله يعني الحوار مع شلاش. كضحك نزار تنبال الجزء الثاني حتى تقول لناش كضحك. نعود بعد قليل.

0: Midi 1, podium.
1: برنامج بوديوم المونديال على مصراعيها، نرحب بكم في هذا الفضاء، في هذا الفناء، في هذا الاستوديو، من اجل مواصله الحديث. الحديث دائما ذو شجون، وساعه الحسم تقترب بالنسبه للمنتخب المغربي الذي سيعود الى مضمار المنافسه لحلبه التباري صبيحه يوم الثلاثاء القادم، وذلك في اطار الدوره 32 لكاس العالم. يواجه الطواحين الهولنديه المنتخب الهولندي الذي كان قد احتل الرتبه الثانيه في مجموعته، المنتخب المغربي ايضا ثانيا في مجموعته، وبالتالي المنتخبان ضارب موعدا هناك في مدينة مونتيري شمال المكسيك في إطار هذه المواجهة القوية. نعود أصدقائي للحديث معي بطبيعة الحال هذا الصباح، جد مسرور بذلك، صديقي نزار نور. نزار، أهلا مجددا.
2: صباح الخير.
1: مرحبا فات. وأيضا يوسف الشاطر. يوسف، صباح الخير مجددا.
3: صباح الخير.
1: صباح النهار. طيب اصدقائي، نمشيو نواصلوا الحديث حول اذا هذه المواجهه القويه امام منتخب هولندا. شنو يمكن تكون نزار في رايك يعني القوه ديال المنتخب المغربي؟ هناك تفاؤل كبير بالنسبه لحنا الجماهير المغربيه، لكن هذا التفاؤل يجب ان يكون حذر، لان منذ قليل كما قلت نحن لسنا بمرشحين يا اصدقائي. مهما كانت العروض التي قدمناها، مهما كانت الحصيلة، نحن في هذه المواجهة نحن الأوتسايدر أمام المنتخب الهولندي.
2: يعني القاعدة في كرة القدم فؤاد، ليس هناك أي منتخب أو أي فريق يدخل إلى المباراة يكون مرشح على حساب الآخر على الورق. على الورق هذه كلها تخمينات وكلها إحصائيات وتاريخ وذكر للمعلومات وقراءات مختلفة من شخص إلى آخر. حقيقة الأمر ما تقدمه داخل الملعب.
1: ولكن يعني زار، لما ألمانيا تواجه كوراساو مثلا، نعطيك راه كاين فوارق، ديك الساعه راه تقول بان المانيا
2: هذه فوارق بعيده من السادس والسابع. اسمح لي، يعني انت اليوم تتحدث عن دفاع المنتخب الهولندي، وهذا هو ما اضحكني، ان هناك ثقل غير عادي داخل هذا الدفاع، وخاصه انهم يتقدم دمفريس، عندما يتقدم تكون هناك يعني حديقه خلفيه داخل خط الدفاع. عندما تتحدث عن ان فان دايك،
1: حديقه لان هولندا معروفه بالحدائق والزهور ديالها، وفي القنت كاينه واحد الطاحونه، ديك ديال الطاحونه ديالهم، لانه معروفين المنتخب طواحين.
2: مستواه تدهور جدا ما بين فان دايك الذي عرفناه عندما انتقل إلى ليفربول في تلك الحقبة، وفان دايك الذي لعب الموسم الماضي كان يعني متواضع، يعني كان مدافع عادي جدا. يعني الآن فان دايك عندما يواجه لاعب مثلا سريع ولديه مهارات يبقى
1: إذن زباد النتائج اللي حققها المنتخب الهولندي في الآونة الأخيرة، فوزوا على مباراة ودية لتونس 5-0، ياك مباريات الآن في الدور الأول فاز على تونس أيضا، كان مباراة ودية ماشي مع تونس،
2: قبل مع مصر
1: ومع تونس فاز ب3، مع السويد أيضا فاز ب4. إذن منتخب يوسف اللي من الناحية الهجومية ربما دفاعيا لاعبين ديالو تقال، ولكن هجوميا خصوصا

0: خصوصا ان هذا المنتخب 16 لاعب منه كيلعبوا في البطوله الانجليزيه، اذا عندهم ديك التجربه وديك الخبره، وان كانت يعني البطوله ديال هولندا تراجعت، الانديه ديالها التقليديه تراجعت على المستوى الاوروبي، نتحدث عن اجاكس، عن بيس في ايندوفن، عن فاينورد، هذه فرق اللي ما بقاتش كتلعب ادوار طالعيه في خصوصا لا في دوري الابطال لا في اليوروبا ليغ مثلا، شحال هذه ما شفنا شي فريق هولندي كيفوز بشي لقب، ولكن اللاعبين دابا اللي كيمشي وخصوصا في انجلترا عطاوا المناعه والقوه لهذا المنتخب.
1: طبعا الشيء الذي يثير ربما الاهتمام هو وجود الخيارات المتعددة بالنسبة للمدرب رونالد كومان، وأيضا الجاهزية التي يمر منها خط الهجوم لأنهم سجلوا أهداف كثيرة، والاكتشاف لنقول في البطولة هو اللاعب بروبي المهاجم الأساسي للمنتخب الهولندي، لاعب ساندرلاند سجل هدفين أو ثلاثة أهداف منذ انطلاق
0: هو اللي كان سجل هدف ضد اليابان، هدف أدور الأول كان بواحد الكرة دائرية
1: طبعا. والشيء يعني هو لاعب اكثر بدني يعني في الالتحامات قوي جدا، فسيكون مهمه شاقه بالنسبه للاعبين سواء عيسى ديوب او شادي رياض، وايضا يمتلك خاكبو الذي يبقى ربما العنصر الاكثر مهاره في خط الهجوم، لاعب ليفربول نعرفه جيدا، لاعب سريع قوي،
0: خبره ديباي،
1: وديباي حتى الان لم يلعب كاساسي
0: نعم، ولكن اللي كيدخل راه كيدخل لاعطاء الدعم
1: طبعا، لاعب مهم جدا في تشكيله المنتخب البرتغالي الهولندي، وايضا دون اغفال
0: تقول لي برتقالي ماشي مشكله
1: دون اغفال
0: يلعب اللون الاورنج
1: طبعا، دون اغفال مالين هداف روما، لان مالين كان في استون فيلا، وقع مع روما في اظن اعاره في شهر يناير، وانهى الموسم هداف يعني في 6 اشهر سجل اهداف كثيره، وهو من اكثر العناصر خطوره في الفريق.
0: طيب نمشيو نشوفوا اصدقائي، نمشيو نشوفوا الصحف الهولنديه كيفاش قرات وكيفاش كتقرا هاد المواجهه ديال المنتخب المغربي. الاعلام الهولندي كيحذر من قوه المنتخب المغربي وكيشير الى ضروره تفادي الاخطاء الدفاعيه، هذا تقرير لزميل اكرم زنيدي، لنسمع ونشاهد.
2: قبل موقعة مونتيري لم يهدأ بال الصحافة الهولندية التي شرعت فور تأكد صدام أسود الأطلس بالطواحين في تحذير منتخب بلادها من صعوبة المواجهة، مؤكدة أنها أول اختبار حقيقي لكتيبة كومان في المنافسة. منصة فوات بول نيوز أكدت أن مباراة المغرب ستضع جودة المنتخب الهولندي تحت المجهر لأول مرة في هذه النسخة، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة الوقوف عند نواقص الطواحين التي ظهرت في مباراة تونس رغم النتيجة. أما السوكر نيوز فنبهت إلى أن هولندا لم تنجح منذ عودة رونالد كومان في إسقاط أي منتخب يحتل موقعا بين أفضل 25 منتخبا في تصنيف فيفا، فيما يدخل المغرب المواجهة وهو سادس العالم، محذرة أيضا من أن الأخطاء الدفاعية التي عانى منها رفاق فيرجيل فان دايك قد تكون مكلفة أمام كتيبة محمد وهبي. وفي جريدة ذا تيليغراف حذر محللون من خطورة المنتخب المغربي في الهجمات المرتدة والتي قد تجد أمامها دفاعا هولنديا هشا، ما يعني شيئا واحدا، إقصاء الطواحين الهولندية على يد أسود الأطلس.
0: إذا كما كنشوفوا أصدقائي نزار، الصحف الهولندية يعني هناك حذر، وطبعا الحال يعني هذا دور 32 مرت ليه تقريبا كل المنتخبات القوية مع تواجد يعني، ولازم نذكروا به ديال 9 دول إفريقية مرات للدور الثاني باستثناء تونس، تونس الوحيدة من ضمن المنتخبات العشر اللي ما تجاوزاتش هذا العتبة ديال الدور الأول. الرأس الأخضر أول مشاركة كيتأهلوا، الكونغو ثاني مشاركة كيتأهلوا للدور الثاني، ثم المنتخبات الأخرى اللي سبق لها جنوب إفريقيا أيضا كتأهل لأول مرة للدور الثاني، فمنتخبات الأخرى متعودة خصوصا المنتخب المغربي اللي كيتأهل للمرة الثالثة للدور الثاني في كأس العالم. إذا الصحف الهولندية أيضا كتقول أنها مباراة 50-50 بغض النظر على تاريخ هولندا أو تاريخ المنتخب المغربي، فمباراة 50-50
3: يعني بداية. فهد شوفوا محضروا للمونديال بمباراة مصر هي الجزائر، خسروا أمام الجزائر بهدف لصفر، عقب ذلك لعبوا مع أوزباكستان، كانوا يفكروا في

0: المنتخب التونسي، اعتقدوا أن المنتخب التونسي من المنتخبات العريقة وأن المنتخب لديه تاريخ في مشاركات، ولكن لم يكن هذا هو الحقيقة، فلذلك هم تفاجأوا بوجود المنتخب التونسي بهذا الطريقة يعني، فخرج وودع البطولة من مبكرا. عقب ذلك خاضوا لقاء حاسم أمام السويد، السويد لم تكن في يومها، خسروا بخمسة أهداف مقابل واحد، هم استمتعوا في هذه المباراة. عقب ذلك لما جاءوا ولعبوا المباراة الأخيرة أمام تونس لعبوا بنصف قدم يعني، لم يلعبوا بقوة،
1: بفرامل مرفوعة كما كان
0: بسحب فرامل اليد. بالنسبة للمنتخب الهولندي حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب يعني، كل المباريات التي قدمها باستثناء مباراة السويد، حيث أن السويد أيضا هي لم تلعب
1: السويد واليابان، اليابان كانت مباراة قوية،
0: أوقفوا منتخب هولندا. أنا أعتقد أن مباراة اليابان وهولندا كانت اليابان أفضل فان يعني، أنت عندما تسجل هدفين في هولندا وتضع في وضع محرج جدا، أعتقد بأن الأفضلية لليابان، لأنه هناك فارق ما بين اليابان وهولندا. أنت اليوم تتحدث عن أن المنتخب الهولندي سيدخل 50-50، هذه هي حقيقة المباراة المقبلة.
1: طيب يوسف، الآن بالنسبة للعقلية ديال المنتخب المغربي يجب يعني أن نشير إلى العقلية الآن متغيرة، هذو لاعبين شباب، لاعبين طموحين، لاعبين مكونين على أعلى مستوى، في مكونين في كبريات الأندية، لما نتحدث مثلا عن شادي رياض مكون بفريق برشلونة، نتحدث عن أشرف حكيمي مكون فريق ريال مدريد، نصير المزراوي بفريق أجاكس، بوعدي الآن في فريق ليل مثلا، العناوي في المدرسة الفرنسية نادي لونس قبل ما يمشي لروما، سيباري أيضا مكون أيضا بطريقة جيدة والآن كيمارس فريق وكيعرفوه جيدا لأنه كيمارس فريق بيس في أيندوفن، هو تم اختياره كأحسن لاعب في البطولة الهولندية. إذن عقلية اللاعبين والاستعداد ديالهم الذهني يقدر يكون عامل كبير، لأن لاعبين اللي ما كيهابوا الآن أي منتخب غيدخلوا، كيف ما شفناه أمام منتخب البرازيلي خصوصا في الجولة الأولى، بغينا نشوفوا منتخب أو مشينا نشوفوا أحسن نسخة اللي هي كانت في الشوط الأول ديال المنتخب ديال لقاء البرازيل.
2: وأظن أن تلك النسخة هي التي سنشاهدها، لا من ناحية الطريقة ولا من ناحية أيضا تشكيل الأساسي الذي سيلعب أمام هولندا. هناك تغيير واضح في عقلية اللاعب المغربي أو اللاعب الدولي الذي يلعب مع المنتخب، خصوصا بعد قطر 2022، أن الوصول إلى نصف النهائي حببنا أم كرهنا يعطي للاعبين نوعية أخرى من الكبرياء، يصبح المنتخب يحس أنه ليس أقل من أي منتخب على الصعيد العالمي. وأظن أن المنتخب المغربي خلال مواجهة هولندا لديه فرصة أخرى تاريخية من أجل إثبات أن كرة القدم المغربية تطورت كثيرا، وأن هذا الجيل الجديد الذي بدأ يتكون مع بقاء أسماء طبعا من جيل 2022 يستطيع ربما رفع السقف أكثر. وأظن أن مباراة هولندا قد تمثل منعرج أو نقطة انطلاقة بالنسبة للمنتخب المغربي في حال الفوز، لأن بعد ذلك فعلا سيدخل ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم.
1: ذلك ما نتمنى، غير أنا شخصيا هذه القضية ديال كأس العالم ما كان شخصيا كل واحد عنده ما كان بغيش الناس ديالنا الناس نهضروا خصنا نديو كأس العالم. كأس العالم صعيب وصعيب جدا باش تفوز بكأس العالم علينا، وهذا ربما نداء حتى للجماهير المغربية باش ما نبيعوش الوهم، باش ما نبيعوش الوهم، نقولوا حنا راه غادي نلعبوا
2: كاين اللاعبين والمدرب كنتحدث
1: اي ولكن يعني غير خصنا كنقولوا مباراه بمباراه، يعني خصنا نتعاملوا مع مباراه بمباراه. فإلى حتى الى جينا نتفكروا التصريحات ديال يعني وهبي لما كان مدرب ديال اقل من 19 سنه وكانت انا كيقول لك حنا غادي نلعبوا مباراه بمباراه، دور ثمون بدور ثاني باش ما نوضعوش ضغط كبير على كاهل اللاعب. يعني من لبى الدعوه وهو الجمهور المغربي، مره اخرى يتواجد بمدينه مونتيري المكسيكيه الجماهير المغربيه اللي ايضا تبدي تفاؤلا كبيرا بتاهل الاسود على حساب هولندا. وبطبيعه الحال نمشيو نشوفوا هذه التصريحات ويعني اولى الاراء ديال الجماهير المغربيه هناك في مدينه مونتيري، لميكروفون زميلنا منصف عدي لنشاهد ونستمع.
3: ان شاء الله الماتش غيكون ممتاز، والمنتخب الوطني ان شاء الله بين بانه عنده الامكانيات باش ان شاء الله يتوفق على هولندا، وحنا جينا نشجعوه، هذا الشيء اللي كاين، والامبيونس مزيانه، والمغاربه الحمد لله هنا مفاهمين كل شيء في امان الله
4: ان شاء الله الرباح. انا كنشوف شي 3-1 مع البرولونغاسيون بيت ديال ابراهيم دياز، حيت مازال ما بدا لا كوب دي مون ديالو.
5: جينا من باريس حتى لكازا، شدينا الطياره ما نعسناش وجينا باش نشجعوا المنتخب، ما جيناش باش نتفرجوا، جينا باش نشجعوا ونربحوا.
1: جينا دابا نشجعوا ونربحوا حتى حنا راه ما نعسوش صديقي حنا خصنا دابا نعسوا

0: ثم دابا حنا ناسين حتى نهار 3 نزال اللقاء مع الساعة الثانية صباحا. الكل كيتسائل كيفاش غنديروا، شنو هو الحل؟ واش غادي نعسوا ونفيقوا أولا نبقاو فايقين؟ واش غادير نزال حتى مثلا؟
1: حنا غادي نقول ليلة بيضاء يعني.
0: ليلة لا هذيك
1: لا أكيد
0: لا حنا ليلة بيضاء هذيك ضروري، عندنا البرنامج في الصباح دونك غادي نتفرجوا في الماتش من الجوج للربعة وغادي وغادي نجيو ونجيو ندوشوا كما قلت ونجيو نخدموا. ولكن بالنسبة يوم الاثنين بعد الظهر خصك تنعس العشيه كامله وتفيق مع التسعود ولا العشرات الليل باش باش بطبيعه الحال نتبعوا هذه المباراه ديال المنتخب المغربي. التفاؤل حاضر بالنسبه للعناصر المغربيه، وكان ربما حاجه شخصيا اللي كنلح عليها وربما اللي تقدر تكون عامل مؤثر هو الشباب، هذا الشباب هنا لاعبين شباب طموحين باقي ما حققوش شيء في المسيرة ديالهم الكروية، إذن جايين بطموح كبير برغبة أنهم يحققوا شيء ما المسيرة ديالهم الكروية وبطبيعة الحال المستقبل ديالهم. لأن خلينا نكونوا صراحة أيضا، هاد اللاعبين لا مثلا الا شي دابو عدي ولا شدينا العيناوي ولا شدنا خنوس ولا الصيباري مثلا الان غينتقل لفريق كبير اللي هو فريق بايرن ميونخ، ولكن هاد اللاعبين بالنسبه لهم منافسات كاس العالم هي مراه باش يبينوا فيها المهارات ديالهم الامكانيات ديالهم باش يقدروا ينتقلوا للفرق اكبر. مثلا اهتمام كبير ديال مانشستر سيتي بوعدي مثلا، العيناوي ايضا في رادار مجموعه من الانديه الانجليزيه، اذا هذه فرصه للاعب صحيح يبيع الإمكانيات ديالو ويمشي يحقق نقلة في المسار ديالو الكروي.
1: يعني على هذا الفتى أن يقول ها أنا ذا،
0: ها أنا ذا، هذا هو
1: هذا هي هذا هو المتوقع. لأنه أنت عندما تقدم مباراة أمام كازيميرو قدام كوماريتش قدام برونو كوماريتش قدام باكيتا في أمام البرازيل، يعني أنت تصل إلى أعلى مراحل النضج، وهذا ما قلناه في بداية البطولة بأن النضج لدى هذا اللاعب البالغ من 18 وكأنه لديه خبرة 18.
0: شوفوا مثلا غير في الصورة لاعب جيسيم مثلا لاعب عنده 20 سنة كيشارك في كأس العالم، هذه دابا امتى كانت كأس العالم يوسف؟ شهر اكتوبر نوفمبر ديال كأس العالم اللي الاقل 19
1: اكتوبر
0: نوفمبر من السنه الماضيه، شحال باقي ما كملاش 10 اشهر كان كيلعب كأس العالم وكان بطل. وشنو هذيك الصوره الجميله ديال اللاعب المزراوي اللي كيهضر معاه كيقول ليه خصك تصلي واحد جوج ركعات او لا تركع واحد وتحمد الله وتشكروا على ما عرفتش هذيك واش قبل او لا من بعد، هذيك من بعد من بعد الهدف اللي سجل كتعرف ديك البيج برادر الاخ الاكبر اللي مشاد يعني هذا اللاعب الصغير عنده 20 سنه راه هذه واحد 3 اشهر كان كيلعب في دانكيرك في القسم الثالث وقيله والثاني ديال البطوله الفرنسيه والمؤهلات ديالو خلاته يمشي لفريق ستراسبورغ حتى هو باغي يبين الامكانيات ديالو ولما لا يمشي يوقع فريق اخر اكبر من ستراسبورغ في الاشهر القادمه.
1: لما لا، هو احد بالمناسبه هو احد العناصر الخفيه في هذا المنتخب، يعني عندما يكون لديك مثلا بوعدي وجاسيم وهم في هذا العمر تخيل تماما انهم يكونوا في دور المراقبه، يعني يكون شغال الريكورد يتابع كل شيء بالتفصيل. لما يكون عندك لاعبين مثلا ك أشرف حكيمي ومزراوي وبونو هنا الخبرة تصار
0: نعم.
1: هنا السيطرة على الأجواء حتى أناحي الآن أناحي هو الأنيماسيون لأنه هو لديه كأس عالم في قدميه، لديه نصف نهائي في كأس عالم وليس فقط كأس عالم، عندما يلعب بحرية ويلعب بطلاقة. فقط علينا أن نتجاوز الأخطاء التي حدثت في الدور الأول، لأن في هذا الدور ليس هناك وقت لإصلاح الأخطاء، إصلاح الأخطاء يتم في داخل 90 دقيقة ليس أكثر، أول الوقت الإضافي إذا اضطرينا الوصول إلى الوقت الإضافي.
0: نعم يوسف، الآن ربما أيضا حاجة اللي فائدة المنتخب المغربي عندنا عليهم 24 ساعة ديال المستفدين أكثر، لأن لعبنا يوم أكثر، واش هذا يقدر يكون عامل مؤثر بالنسبة من ناحية اللياقة البدنية من حيث استرجاع اللياقة البدنية والطراوة؟ يقدر يكون عامل إيجابي على الأقل، ماشي غيكونش كبير ولكن دعنا نقول في صالح المنتخب المغربي.
2: لديه وزن لأن أكبر المدربين في العالم يقدرون جدا حتى ساعة إضافية لديها
0: احنا عندنا اليوم 25 ساعة
2: بالنسبة للحسابات، لأن هناك حسابات دقيقة جدا بالنسبة للطاقم المعني بالتجهيز البدني للمنتخب المغربي، وهو طاقم يشتغل كثيرا مع محمد وهبي. هناك أيضا أفضلية نسبية أخرى لأن رونالد كومان في المباراة الأخيرة اعتمد على نفس التشكيلة الأساسية ولم يسير نحو إعطاء راحة لبعض الأسماء الأساسية على عكس المنتخب المغربي الذي أراح قطع غيار مهمة، وهذا عامل قد يكون أيضا إيجابي بالنسبة

0: للمنتخب المغربي. لكن عند انطلاق الكرة ضربة البداية فؤاد الأمور ستختلف كثيرا، ويبقى جودة اللاعب يعني كيف وصل لاعبو المنتخب المغربي ليوم المباراة، فكل هذه الأمور تلعب دور. لكن على الورق كما قلت سابقا أكيد أن هناك أفضلية ربما من ناحية تاريخية للمنتخب الهولندي، لكن المنتخب المغربي لديه الكثير من الجزئيات التي ترجح كفته سواء من هذه الناحية أو سواء من ناحية الطموح، لأن اللاعب المغربي الآن يريد إثبات الذات، يريد تقديم مونديال جيد، يريد كسب أيضا مواصلة كسب احترام الجماهير المغربية، لأنه مهم جدا العلاقة التي أصبحت بين الجمهور المغربي وبين اللاعبين، وهذا بالنسبة لي هو الحافز الأكبر.
1: نعم، إذا تذكرتي يوسف لما بدينا برنامج بوديوم لهذا الموسم كنا كما ذكرنا شهر قبل في منافسات كأس العالم ديال أقل من 19 سنة، كان واحد الخطاب ديال اللاعبين وهو أننا بغينا نحقوا الفوز باش نزرعوا الفرحة في البلاد، خصوصا الملك البلاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، بغينا نفرحوا صاحب الجلالة، بغينا نفرحوا الشعب المغربي، بغينا الشعب المغربي في المغرب في الخارج في الجالية المغربية. فكين هذا الخطاب هذا اللي مشى عند اللاعبين، وهذا الخطاب اللي باقي ربما وهبي ينقلوا لهاد اللاعبين ايضا. هذه ماشي مباراة عادية بالنسبة لهولندا، مباراة يجي بدك الخطاب الاحترافي غادي نلعبوا كرة، انتصرنا تبارك الله ما انتصرناش، هذه كرة القدم. لا، احنا بالنسبة لنا مباراة وكل مباريات تتجاوز ذاك الطابع الرياضي المحض.
2: صحيح، يعني لأنه خاصة فؤاد يعني هو النتائج هي التي تثبت للناس بأنك تسير على الطريقة الصحيح. أنت شغال لك سنين طويلة تعمل في مجال تطوير الفئات السنية وتطوير كرة القدم من منشآت، من استقبال بطولات، من استقبال مباريات للمنتخبات التي لا تلعب في بلادها، من استقبال بطولات أفريقية تساعد الاتحاد الأفريقي، تساعد كرة القدم في القارة الأفريقية. أنت تحمل عبء عليك وتساعد الشباب في بلدك في المملكة المغربية. النتائج هي التي لديها يعني هي الذي يعني هي تعطيك بأنك أنت ناجح.
1: ناجح نعم.
2: عدم النتائج نعم. معناها يجب دراسة ما هو الوضع الذي حدث.
1: والنتائج ديال كرة القدم صديقي نزار كتعكس أيضا النجاح والتفوق اللي كنحقوه ليس فقط كرة القدم، وإنما في مجالات أخرى عديدة في مجال تنمية البلاد، وإحنا الحمد لله غادين في الطريق الصحيح. يوسف أنت معنا غدا إن شاء الله في البرنامج بحول الله؟
0: للأسف لا. نلتقي بعد
1: يوم ثلاثاء.
0: لا معك غدا، اسمح لي
1: معي غدا والشيء بغيت راحتك ناخذ ما حدكش ما كاينش، ولكن البرونسي خلي البرونوستيك ديالك
0: ساهو مني موجود غدا ان شاء الله،
1: وما نديوش عليك فايق في 5 الصباح شي مشكل. دونك اذا حتى الغداء تعطينا البرونوستيك ديال الماتش. شكرا لك يوسف الشاطر، شكرا صديقي نزار نور. بعد منتصف نهار اليوم الساعه 1 برنامج لوتخ ماتش على اثير ميدي ان، بعد ظهر اليوم اكسترا تايم، ومساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة زميل عبد الله الجعفري. دمتم في حفظ الله ورعايته، نقول دائما شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، وتحية اليوم قبل التوديع نسيت تحية اليوم اثنين ضروري للأخت صفاء الغمارتي وحمزة جنابر اللي هما في القسم ديال المكياج، هما اللي كي يصوبوا لنا اللوجيه وغتشعير وخا ما كاينش فهمتي قبل أي برنامج. شكرا لكم، إلى الملتقى.
3: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. نستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. في عقب ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستزول من الوجود إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف في الحرب، متهما طهران بخرق وقف إطلاق النار سياسيا علاقة بإيران. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي صباحة اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية يتوقع أن يجري من خلالها لقاءات مع مسؤولين عراقيين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولية تطبيق الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية واشنطن. وبالرغم من هذا الاتفاق وبعد ساعات من الإعلان عنه، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان استهدفت بلدة نبطية مخلفة قتيلا على الأقل. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم، فيما أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخصين في منطقتي دنيبرو ودنيبرو بيتروفيسك وسومي. في المقابل أدانت هجمات أوكرانية على مناطق روسية أدت خاضعة لسيطرة موسكو، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وفقا للسلطات المحلية. أشاد المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. وجاء ذلك في قرار صادر عن المؤتمر بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك في ختام أشغاله التي نظمها البرلمان العربي بشركة مع الاتحاد البرلماني العربي أمس بمقر الأمانة العربية عامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ندد الاتحاد الأوروبي بالحكم الصادر عن في تونس والقاضي بسجن المعارضة سهام بن سدرين لمدة 25 عاما، معربا عن قلقه إزاء أوضاع الحرية العامة في البلاد. في أخبار المونديال، سيطر التعادل السلبي على مواجهة البرتغال وكولومبيا في ميامي لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة 11 بالرغم

رغم من ذلك نجح معا في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يلتقي منتخب كريستيانو رونالدو بكرواتيا، بينما تلعب كولومبيا أمام غانا. عن ذات المجموعة نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في الفوز على أوزبكستان بـ3 أهداف لـ1 ليضرب موعدا مع إنجلترا في الدور القادم. عن المجموعة العاشرة

0: الملعب مع إسبانيا، بينما تواجه الجزائر سويسرا في وقت متأخر من ليلة أمس في المغرب. هذه المرة أسدل مهرجان موازين إيقاعة العالم الستار على دورته 21 التي تواصلت منذ 19 من الشهر الجاري بأمسيات فنية مكثفة، وقد قدمت هذه الدورة برمجة متنوعة وعروضا موسيقية عالية الجودة. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات عبر إذاعتنا ميديا. إلى اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير والانتعاش والتفاؤل لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح سيفي زوين اللي غادي نرافقكم فيه بمواضيع قريبه من حياتنا اليوميه، لان بزاف ديال السلوكيات اللي كنمارسوها بلا ما نردوا لها البال كتحمل قصص اللي كتستحق اننا نفهموها. كما هي العاده ديالنا، غادي نجمعوا بين الحديث عن النفس البشريه وعلى الاهتمام بصحتنا باش نخليه كل صباح يعني يكون فرصه جديده للتعلم والاستفاده. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن مستمعينا، في الفقرة الأولى غادي نتوقفوا عند واحد السلوك اللي كان مرسوه كاملين بنا في لحظة من اللحظات، واللي هو علاش كيعجبنا نعطيو النصائح أكثر من أننا نطبقوها. يعني ملي كيكون طريق واضح بالنسبة للآخرين وصعيب علينا إحنا أننا نمشيو فيه، وعلاش كيبان الحل ديال مشاكل الآخرين أسهل من الحل ديال المشاكل ديالنا؟ وعلاش كنعرفوا نعطيو النصائح ومن بعد كنلقاو أنفسنا كنعجزوا على أننا نتبعوها ملي كيتعلق الأمر بالحياة ديالنا؟ فغنتكلموا على هذه المفارقة العجيبة الإنسانية، وكيفاش يمكن أننا نحول المعرفة إلى سلوك والنصيحة إلى ممارسة حقيقية. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فهذه تكون معنا الدكتورة كوثر الناصري الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع اللي كيرافق كل صيف. غادي نتكلموا على المثلجات، كيفاش نقدروا نختاروا الأفضل وشنو هي البدائل الصحية، واش كل المثلجات متشابهة من ناحية الغذائية، وكيفاش نقدروا نستمتعوا بها بلا ما نفرطوا في السكر وفي الدهون، وشنو كذلك البدائل الصحية اللي يمكن لنا أننا نحضروها في الدار باش تناسب الكبار وحتى الصغار. إذا غتكون لنا هذه الفقرة مليئة بالنصائح صحيح العملية باش نستمتعوا بالأجواء ديال الصيف مع الحفاظ على صحة أجسامنا. إذن مستمعينا الكرام، الحلقة ديال اليوم فيها يعني بين فهم سلوكياتنا اليومية واختيار داكشي اللي كيناسب الصحة ديالنا في الأيام ديال الصيف الحارة، فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع وزوين دائما في ويكند الأسرة على ميديا.
1: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة، وكيف ما عودناكم دائما قبل ما كنبداو في الفقرة الأولى، والفقرة اللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على علاش كيعجبنا نعطيو النصائح أكثر من أننا نطبقوها، وعلاش كيبان لنا الحل للمشاكل ديال الآخرين أسهل من الحل ديال المشاكل ديالنا، وعلاش كنعرفوا نقدموا النصائح ومن بعد ما كنلقاو أنفسنا ما قادرينش على أننا نتبعوها ملي كيتعلق الأمر بالحياة ديالنا. هذا هو الموضوع ديالنا اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة الأولى مستمعينا الكرام، بعد ما نسمعوا الخليل قنيش يا ماما.

مستمعينا الكرام، شحال من مره كنصحوا شي شخص باش انه يتهدن قبل ما يتاخذ واحد القرار مهم، ومن بعد كنلقاو انفسنا حنا كنتسرعوا في شي موقف اللي يكون مشابه لذاك الموقف اللي كاين فيه داك الشخص. وشحال من مره قلنا لشي صديق ما تديهاش في الهضره ديال الناس، ومن بعد كندوزوا ساعات كثيره وحنا كنفكروا في داك الشيء اللي قالوه الناس علينا. وشحال من مره شجعنا شي شخص على انه يرد البال للصحه ديالو، ينظم الوقت ديالو، او لا يتخلص من التوتر، بينما كنا حنا كنأجلوا هذيك الامور بنفسنا. فالغريب ان بزاف ديال الناس عندهم هذه القدره الكبيره على انهم يقدموا النصائح والحلول للاخرين، ولكن تقدر تكون يعني نصائحهم كذلك تقدر تكون نصائحهم منطقيه ومفيده وصحيحه فعلا، ولكن ملي كيتعلق الامر بحياتهم الشخصيه يقدروا يلقاو واحد الصعوبه في انهم يطبقوا داك الشيء اللي كيقولوه. هذا الشيء ما كيعنيش بالضروره ان الانسان منافق او لا غير صادق، بل كاين واحد الفرق كبير بين معرفه الشيء والقدره على ممارسته. يعني المعرفه ديال الطريق ما كتعنيش دائما القدره على اننا نمشيو فيه، ومعرفه الحل فما كتعنيش بالضروره القدره على اننا ننفذوه في اللحظه ديال الضغط او لا خوف او لا تعب. فعلاش كيبان الحل ديال مشاكل الاخرين اسهل من حل المشاكل ديالنا؟ وعلاش كنشوفوا الامور بوضوح يعني ملي كتكون كتخص شخص اخر غيرنا، بينما كتخلط علينا الامور ملي كتكون يعني نكونوا حنا طرف فيها؟ واش المشكله في ضعف الاراده فقط، ام كاين شي اسباب نفسيه اعمق اللي كتخلي النصيحه تكون اسهل من التطبيق؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نفهموه في هذه الفقره هذه. واول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي اننا نطرحوا واحد السؤال اللي هو علاش كتبان لنا المشاكل ديال الاخرين اسهل من المشاكل ديالنا حنا. اولا لاننا كنشوفوا الى مشاكل الاخرين من الخارج، كنشوفوا من واحد نظره خارجيه، يعني ملي كيستشرنا شي شخص كنشوفوا الموقف من زاويه اللي كتكون هادئه نسبيا، ولكن حنا يعني ما كنعيشوش المشاعر ديالو بالكامل، وما كنكونوش عندنا نفس المخاوف ديالو ولا القلق ديالو ولا الضغوط اللي كيحس بها. هادشي علاش كيكون من السهل علينا اننا نشوفوا الحلول الممكنه، اما ملي كنكونوا حنا وسط ديك المشكلة فالمشاعر ديالنا كتولي جزء من المعادلة، بحال الخوف والقلق والغضب والتردد، كلها أمور اللي كتخلي يعني الأمر يكون أكثر تعقيدا مما كيبان عليه من الخارج. وهذا الشيء علاش كنلقاو أنفسنا أحيانا كنعطيو نصيحة ممتازة لشي شخص آخر، ومن بعد كنعجزو حنا على أننا نطبقوها ملي كنمروا بنفس الموقف. فملي نكونوا كنواجهوا واحد المشكلة شخصية خاصنا أولا نسولوا أنفسنا أشنو كنا غادي نقولوا لشي صديق أو لا يعني شي شخص قريب إلا كان في بلاصتنا. فهذه الطريقة هذه غادي تساعدنا على أننا

كنشوفوا الامور برؤيه اللي تكون اكبر اكثر وضوح. كذلك لاننا كنخلطوا بين المعرفه والمشاعر، يعني كتبان لنا المشاكل الاخرين اسهل من اللي كنخلطوا بين المعرفه والمشاعر. بزاف ديال الناس كيعرفوا مزيان اشنو خاصهم يديروا، كيعرفوا ان خاصهم ينعسوا بكري او لا يديروا الرياضه او لا يتوقفوا عن القلق الزائد او لا مواجهه مشكله معينه، ولكن المشكله ماشي دائما في النقص ديال المعرفه بل في المشاعر اللي كتكون عائق باش اننا ننفذوا. يقدر يعرف الانسان انه خاصو يتخذ واحد القرار معين ولكن كيخاف من النتائج ديالو. يقدر يعرف انه خاصو ينهي واحد العلاقه اللي تقدر تكون توكسيك ولا مؤذيه لكن كيخشى الوحده وكيخاف منها. ويقدر يعرف انه خاصو يغير واحد العاده سيئه ولكن كيلقى الراحه ديالو المؤقته في هذيك العاده. فما خصناش نسولو انفسنا فقط اشنو خاصنا نديروه بل ايضا نسولو انفسنا اشنو اللي كيمنعني من انني ندير ديك الحاجه. وكذلك كنشوفوا المشاكل الاخرين اسهل لان النصيحه ما كتكلفنا والو بينما التطبيق ديالها راه كيتطلب واحد الجهد كبير. ملي كنعطيو واحد النصيحه كيستغرق الامر غير دقائق، اما نطبقوها فيقدر يحتاج واحد الاسابيع او لا اشهر او لا حتى سنوات. فمن السهل اننا نقولوا لشي واحد ايوا صبر، ولكن الصبر الحقيقي كيحتاج لواحد القوه والتحمل. ومن السهل اننا نقولوا لشي واحد ما توترش، ولكن التحكم في التوتر كيحتاج لواحد التدريب ولواحد الممارسه. وعلى هذا الشيء كتبان لنا النصائح احيانا ابسط بكثير من الواقع اللي كيعيشوه الناس. فما نقللوش من الصعوبه ديال التغيير لان الامور اللي كتبان لنا بسيطه بالهضره تقدر تكون معقده بزاف من ناحيه ديال التطبيق. وكذلك كنشوفوا المشاكل ديال الاخرين اسهل من المشاكل ديالنا لاننا كنشوفوا النتائج وما كنشوفوش الطريق. يعني ملي كنصحوا الاخرين كنركزوا غالبا على النتيجه النهائيه، ولكن ملي كنحاولوا نطبقوا النصيحه على انفسنا فكنصطدموا بالتفاصيل اليوميه والعقبات والانتكاسات، وهنا كنعرفوا ان الطريق اطول من داكشي اللي كنا كنتصوروه. فالنجاح في التطبيق كيبدا بتقسيم النصيحه الكبيره يعني الى خطوات صغيره وواقعيه اللي تقدر انها تكون سهله في التطبيق. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي اخر غادي نسمعوا هذه المره المهدي مزين في واحد الاغنيه جميله اللي سميتها ويا الغرام، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على اشنو اللي كيخلي الانسان يكون خبير في النصائح وضعيف في التنفيذ.

مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في ويكاند الأسرة في الحديث على الموضوع ديال علاش كنقدروا أننا نعطيو النصائح ولكن كيصعب علينا أننا نطبقوها. وما تنساوش من دابا شوية أكيد من بعد موجز العشرة والنصف غادي تكون معنا الدكتورة كوثر الناصري الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على المثلجات في فصل الصيف وتعطينا بعض النصائح على أحسن ولا أفضل البدائل اللي نقدروا نستعملوها. ونستمروا معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع ديال الفقرة الأولى. كنا تكلمنا أولا على علاش كيبان لنا يعني المشاكل ديال الآخرين أسهل من المشاكل ديالنا. دابا غادي نتكلموا على أشنو اللي كيخلي الإنسان يكون خبير في أنه يعطي النصائح وكيكون ضعيف أنه يقدر ينفذها. فأول حاجة غنبداو بها هي مثلا كاين ديك الرغبة ديال الظهور بمظهر ديال الحكيم. بعض الناس كيحسوا بالرضا ملي كيقدموا النصائح للآخرين، فهادشي كيعطيهم واحد الشعور بأنهم كيكونوا مفيدين أو لأصحاب خبرة أو تأثير. ولكن امتلاك القدرة على الحديث على الحلول ما كيعنيش بالضرورة امتلاك القدرة على أنه الشخص يقدر أنه يطبقها. فما خصناش نقيسوا النضج ديالنا بالعدد ديال النصائح اللي كنقدموها، بل بعدد الأمور اللي احنا قدرنا أننا نغيروها في الحياة ديالنا. وكذلك يعني كنكونوا خبيرين في النصائح لأننا كنبالغوا في تقدير قوة الإرادة في بعض الأحيان. يعني بزاف ديال الناس أو بزاف ديال المرات عفوا كنعتقدوا أن النجاح أو التغيير كيعتمد فقط على الإرادة، ولكن الواقع راه كيكون أكثر تعقيدا، لأن الإنسان كيتأثر بالعدد ديالو، البيئة ديالو، الظروف ديالو النفسية ومستوى الطاقة ديالو، حتى ضغوط ديالو اليومية. وهذا الشيء علاش يقدر يفشل في أنه يطبق ذاك الشيء اللي كيعرفه رغم اقتناعه الكامل بأن ذاك الشيء اللي كيعرفه راه هو الصح. فما نعتمدوش على الحماس بوحده، بل نبنيو واحد العادات صغيرة اللي تقدر تساعدنا على الاستمرار. وكذلك لأن النصائح كتعطينا شعور مؤقت بالإنجاز. يعني أحيانا كيحس الإنسان بالراحة لمجرد أنه تكلم على الحل أو لفكر فيه، وكأن العقل ديالنا كيخلط بين الحديث عن التغيير وعن تحقيق التغيير نفسه. وهذا الشيء علاش يقدر يكتفي البعض فقط بالكلام والتخطيط بلا ما ينتقل الى المرحله ديال التنفيذ. فما خصناش نخليو الهضره تكون عن الاهداف، يعني بديل على العمل على هذيك الاهداف باش نقدروا اننا نحققوها. ولاننا ايضا كنكونوا اكثر تسامحا يعني مع انفسنا. يعني ملي كيتعلق الامر بالاخرين فكنركزوا على اشنو اللي خاصو يدار، اما ملي كيتعلق الامر بينا حنايا فكنبداو في اننا نقدموا بعض الاعذار والتبريرات والتاجيلات. بحال اللي تيقول لك نهار 2 غادي نبدا نتريني، نهار 2 ولا سيمانه أنا الجاية صافي غادي نبدا ندير ريجيم وغادي نتهلا في الصحة ديالي. يعني ماشي لأننا خايبين، بل لأننا كنعيشوا واحد الظروف من الداخل وكنحسوا بالثقل ديالها. فخصنا نعاملوا أنفسنا بواحد الصدق كيف ما كنصحوا الآخرين يعني بصدق. مستمعينا الكرام، فصل موسيقي آخر غادي نسمعوا هذه المرة لدعاء اليحيوي بالبالة، وغادي نعاود نرجع لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نحولوا النصائح إلى أفعال حقيقية.

0: مدئة ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نحولوا النصائح لأفعال حقيقية؟ أولا خصنا نتوقفوا على أننا نجمعوا النصائح ونبدأوا في تنفيذ نصيحة واحدة. بعض الناس عندهم واحد مكتبة كاملة من النصائح والكتب والمقاطع التحفيزية، ولكنهم ما كيطبقوا حتى شي حاجة منها بشكل مستمر. المشكلة ماشي في نقص المعلومات، بل في الكثرة ديالها. أحيانا نصيحة واحدة مطبقة راه كتكون أفضل من 100 نصيحة اللي هي غير يعني محفوظة. وكذلك خصنا نبدأوا بخطوات صغيرة بزاف، يعني كثير من المحاولات ديال التغيير لأن الإنسان كيدير أهداف كبيرة من البداية، فكيشعر ولا كيحس بالإرهاق وكيتراجع يعني بشكل سريع وكيمشي داك التحفيز. أما الخطوات الصغيرة فتقدر تبان لنا أسهل وأقرب للتحقيق، فما نقلبوش على التغيير المثالي بل على التغيير اللي يكون ممكن. كذلك نقبلوا التدرج ويعني الانتكاسات، لأن التغيير الحقيقي راه ما كيوقعش في واحد الخط اللي هو مستقيم، كتكون أيام زوينة وأيام اللي صعيبة وكاين شي نجاحات وكذلك حتى انتكاسات. واللي كيعتقد أن خاصو نجح يعني النجاح الكامل من أول محاولة فغالبا ما كيتصاب بالإحباط بشكل سريع. وتعثر ما كيعنيش الفشل، بل كيعني أننا يعني ما زالين في الطريق ديال التعلم. وكذلك نحول النصيحة إلى عادة يومية، فالنصيحة بوحدها ما كتغيرش الحياة، يعني اللي كيغير الحياة هو التكرار والممارسة والاستمرار في العادات الصغيرة، وهذه العادات الصغيرة هذه هي اللي كتكرر يوميا أقوى من الحماس المؤقت. وما نسولوش أنفسنا شنو غادي نديرو اليوم فقط، بل شنو يمكن لنا أننا نديروه نعودوه كل نهار. كلنا تقريبا كيعجبنا نعطيو النصائح، وكلنا يعني تقريبا اكتشفنا واحد النهار ان التطبيق ديالها اصعب مما كنا كنتصوروا، ماشي لاننا ما كنعرفوش شنو هو الصواب، بل لان الحياه كتكون اكثر تعقيدا من الكلمات، ولان المشاعر والعادات والخوف والتردد كلها كتلعب واحد الدور كبير في القرار ديالنا، ولان يعني الفرق بين الشخص اللي كيعرف والشخص اللي كيتغير ماشي كميه نصائح اللي كيمتلكها، بل القدره ديالو على انه يبدا ولو بخطوه صغيره في تطبيق داكشي اللي كيامن به. مستمعينا الكرام، من دابا شويه غادي يجي معنا الدكتوره كوثر الناصري الاخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه باش تكلم لنا على المثلجات في الصيف، كيفاش نختاروا الافضل وشنو هي البدائل الصحيه، واش كاع المثلجات متشابهه من الناحيه الغذائيه، ومعلومات اخرى. هادشي كامل من بعد ما غنسمعوا لرضوان برحيل في اغنيه واش. نرجع لكم بعد موجز الاخبار ديال العشيره والنصف، خليكم معنا.

0: ميدي ان ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا الكرام فينما كنتوا. كما ذكرنا سابقا الايام الصيفيه كترتفع فيها درجات الحراره وكيقلب من خلالها الجميع على شي حاجه اللي تخفف الاحساس بالحر وتعطينا بعض الانتعاش. ومن بين اكثر الاطعمه اللي مرتبطه بفصل الصيف كنلقاو المثلجات بمختلف الانواع ديالها واللي يقبل عليها الكبار والصغار على حد سواء. ولكن وسط التنوع الكبير بين الايس كريم والمثلجات الصناعيه والعصائر مجمدة وغيرها كيتطرح الكثير من الأسئلة بحال مثلا واش المثلجات كلها متشابهة وكيفاش يمكن نختار

0: اختاروا الأنواع الأفضل صحيا؟ واش توجد بدائل اللي كتسمح لنا بالاستمتاع بالمذاق بلا إفراط في السكر وفي الدهون؟ وباش نجاوبوا أكثر على هذه الأسئلة وغيرها، أنا فرحان بزاف اليوم أنني نرحب بالضيفة ديالنا الدكتورة كوثر الناصري، الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية. وغادي نقول لها أهلا بك دكتورة كوثر، وشكرا بزاف.
1: شكرا على تواجدك معنا. الله يكبر بيك، شكرا على المقدمة وعلى الاستضافة، وتحية لطاقم البرنامج وتحية للمتابعين والمستمعين ديال أوفياء الويكند الأسرة.
0: أهلا أهلا بك دكتورة كوثر، شكرا بزاف. إذن اليوم الموضوع ديالنا هو المثلجات في فصل الصيف، كيفاش نقدروا نختاروا الأفضل وشنو هي البدائل الصحية؟ وأول حاجة غادي نبدأ بها دكتورة، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة كنعرفوا أنه كيزداد الإقبال بزاف على المثلجات بشكل ملحوظ، فأولا علاش كتزاد الرغبة ديالنا في الإقبال على المثلجات في هذه الفترة هذه بالضبط في فصل الصيف؟
1: فعلا اكيد هذه الفتره كنعرفوا ارتفاع ديال الحراره، فالجسم ديالنا كيعبر على الرغبه ديالته والاحتياج ديال الماء، حيت كيفقد بعض السوائل وكيفقد الماء بالتعرق، فهو استجابه او لا تماشيا مع الوسط اللي كيعيش فيه كيحس بالرغبه، بحال في فصل الشتاء كنبغيو شي حاجه اللي سخونه ودافيه وكتعطينا طاقه، ففي الفصل ديال الصيف كنبغيو كنميلوا والجسم كيميل لشي حاجه اللي غتبرد عليه، ولا غير هو كيكون واحد الخلط ما بين انه داكشي اللي غادي غير يبرد علينا غير لحظيا ومن بعد غادي يعطينا هذه تبعات.

0: الخلط ما بين انه ديك الشيء اللي غادي غير يبرد علينا غير لحظيا ومن بعد غادي يعطينا دي تبعات اخرى ديال الكالوريز وديال الطاقه، وما بين شي حاجه اللي غادي تبرد علينا وتيدغاتي لنا لو كور بصح وتيدغاتي لنا يعني ترطب لنا الجسم ديالنا كيف ما خاصو يكون ترطيب اللي هو كوريكت في الخلايا ديالنا ويترطبوا لنا من الداخل. نعم. ماشي غير فتره لحظيه وصافي.
1: صحيح.
0: دونك فالواحد كيسحب له باش انه الا مشاك لا شي حاجه اللي منخفضه في درجه الحراره راه غادي تبرد عليه، فهو كيكون غير واحد الفتره لحظيه وكيمشي الاثر ديالها.
1: نعم يعني كما ذكرتي الايس كريم كيعطينا واحد الاحساس بالانتعاش واللي هو شعور كيكون مؤقت في ديك في ديك اللحظه.
0: أكيد.
1: يعني ما نقدروش نعتبروا المثلجات كوسيله نقدروا مثلا تعويض ديك السوائل في الجسم ديالنا بصفه نهائيه.
0: لا ابدا. نعم. مع الاسف فمني كنشوفوا حيت بطبيعه الحال غادي نشوفوا واش هاد المثلجات هادو وشنو لانغريديون لي زانغريديون اللي مصايبين ليها.
1: نعم.
0: وشنو مناش مكونه، ولكن كيبقى اهم بديل، يعني اهم ماشي بديل، اهم حاجه اللي كترطب لنا الجسم هو الماء بطبيعه الحال. الماء الحي اللي فيه دي زيلكتروليت اللي عودوا لنا السوائل من بعد التعرق ولا من بعد واحد الفقدان ديال السوائل وديال الالكتروليتات، فباش كنوازنوهم كنشربوا ماء اللي هو حي اللي فيه واحد الالكتروليت. نقدروا نديروا مثلا الماء نزيدوا فيه بحال تاع الرياضيين كنشوفوا كيديروا هذه المساله، كنزيدوا واحد شويه ديال قبيصه ديال الملحه ولا مثلا كنزيدوا واحد العصره ديال الليمون، كنقدروا نديروا واحد المنكهات الترانش ديال الفواكه فكيطلقوا داك المنكهات وكيطلقوا الفوائد والفيتامينات في داك الماء، فكنوليو كنشربو كنستافدو منه كثر.
1: يعني دوك تسمى ماء حي.
0: الماء الحي هو اللي كيكون حي ماشي في البلاستيك مثلا مخزن ولا، فكيكون حي.
1: هذا اللي كنشربوه يقدر يكون ميت
0: للاسف، ولكن كنضطروا ما عندنا ما نديروا، كيبقى احسن من اننا نشربوا.
1: نعم.
0: مثلا مشروبات طاقيه ولا مثلجات اللي عامره بالسكر وبالحلويات بالمضافات الغذائيه، وحنا غادي نطرقوا لها دوك على. كذلك كيبقى الخيار او لا السلطه الشمام البطيخ الدلاح، يعني هاد الانواع هادو اللي ربي خلقهم لنا في هذه الفصله هذا الا. نعم. وباش فيهم واحد الحوايج اللي كيبردوا لنا لا تيرموجينيز اللي كتكون عندنا في الجسم.
1: صحيح.
0: ديالنا اللي خاصنا نوازنوها باش نعادلوا على الاقل الحراره وما نفقدوش بزاف ديال السوائل، فكيبقى.
1: نعم.
0: الفواكه الطريه احسن اختيار.
1: نعم.
0: الخس والخيار ومطيشه هادو كيرطبوا لنا الجسم ديالنا.
1: نعم.
0: فضلا على الماء اللي هو كيبقى ماء حر بلا.
1: نعم.
0: بلا والو.
1: نعم واكيد غادي نتكلموا مازال على المثلجات وعلى.
0: وي.
1: البدائل الصحيه يعني من بعد غير مثلجات، وكنعرف أنا كاينه انواع كثيره بزاف الى ما كرهناش اننا زعما اننا نتطرقوا لها الان، لانها ماشي كلها كتكون متشابهه من حيث القيمه.
0: Exactly.
1: الغذائيه. فكاين فرق بين الايس كريم اللي هو تقليدي، مثلجات مائيه.
0: فعلا.
1: اللي صغبي كاين بزاف، لي جيلاتو. الى كان ممكن تكلمينا اكثر على الانواع ديال المثلجات دكتور.
0: فعلا الناس كيسمعوا لا كلاص ولا لي كلاص ولا مثلجات، فهم ما كيكون واحد الخلط ما بيناتهم.
1: حنا بزاف الناس كناخذوا زعما كنسمعوا المثلج اي حاجه مجمده راه كلاص بالنسبه لينا.
0: راه فعلا هو شنو التعريف ديال المثلج؟ هو واحد لو برودوي اللي فيه بزاف ديال المكونات اللي غادي تكون تتجمع ما بين دهنيات ما بين سكريات.
1: نعم.
0: ما بين مثلا بروتينات، كتقدر تجمع مكونات اخرى وكتكون في واحد ليطا الفيزيك اللي هو مثلج او.
1: نعم.
0: مجمد. بطبيعه الحال هذا الشيء هذا كيفاش حتى تداخل التجانس كيميائيا بواحد لي زانغريديون لي زاديتيف اللي زدناهم باش انهم جمعوا لنا ما بين الدهنيات شي حاجه اكوز لي مائيه.
1: نعم.
0: ودهنيه، خاصهم لي زيمولسيفيون، خاص كيفاش غادي يحافظوا على داك لا تيكستور اونكتيوز وداك الشيء. دونك خاصنا نزيدوا الهواء، فكيكون.
1: صح.
0: بزاف ديال البروسيسوس دو فابريكاسيون اللي كيقدر يعطي داك لا تيكستور وهداك الشيء اللي كيكون في المبتغى ديال لو كليون.
1: نعم.
0: ولكن كنقدروا نديروا شي حاجه في الدار وتكون صحيه اكثر.
1: نعم.
0: فبالهضره على هادشي اون اونفي
1: باش
0: انا هذا دونك
1: كنحسوا بالشحفه شويه باش انا كنهضر على هادشي.
0: فايفيكتيفمون كنفرقوا ما بين الايس كريم التقليدي الكلاسيك هذاك اللي كيكون فيه حتى كيوصل حتى ل 11 غرام ديال السكر، كيكون فيه القشطه، فيه الحليب.
1: نعم.
0: فيه بعض المرات البيض او لا شي مرات لا، كيكونوا مضافات غذائيه ديال لي زيمولسيفيون لي ستابيليزون لي زاديتيف ديال لوغو ديال المنكهات والمنسمات والملونات.
1: نعم.
0: وكاين عاوتاني لو سوربي كيف ما ذكرتي، هذا لو سوربي هذا كيكون اباز دو فروي، يكون مثلا الفلوتي او لا مثلا لي فروي بالضبط.
1: نعم.
0: كاين كيكون الكونسونتري ديال لي فروي وكيكون الماء والسكر. فهو ما فيش النسبة ديال الدهون كتكون تكاد كتكون منعدمة ولا نيجليجابل، والبيض ما كيكونش فيه، القشدة ما كتكونش فيه، ولكن كيكون فيه بزاف ديال لي فروي، هو اللي كيكون اباز دو فروي بالحق، كيكون فيه السكر زايد. هذا هو الانكونفينيون ديالو. فمني كنشوفو كنشوف بانه نقص

0: في الكيلو كالوريز، كيشوفوا بانه بارابور لواحد اللي كيهتم بالكالوريز
1: نعم.
0: كيشوفوا بانه السعرات الحراريه ديالو ناقصه ولكن النسبه ديال السكر كتكون عاليه مع الاسف.
1: نعم.
0: بالنسبه للجيلاتو الاصل ديالو ايطالي، الجيلاتو هو كيكون حتى هو فيه الحليب، النسبه ديال القشده اقل، النسبه ديال السكر كتكون للاسف حتى هي مرتفعه، ولكن كيكون بيان سور زايدين فيه منكهات منسمات سكر، مي ما كيكونش فيه بزاف لي فروي، كيكون مثلا النكهات نكهات بيان سور سوا كاكاو سوا بيستاش سوا اباز دو فروي، ولكن زعما نكهات اللي غير ارتيفيسيال
1: ما كتكونش اصطناعيه يعني ما كتكونش حقيقيه،
0: وكيكون فيه حتى البيض البيض.
1: نعم.
0: ولكن مؤخرا هو شنو الفرق ما بين خلاتو او لا جيلاتو مع بارابور الايس كريم الكلاسيكي؟ وانه كتكون فيه النسبه ديال الهواء اقل، دونك كيكون كثافه ديالته اكثر، فكنحسوا بداك ناكلو في ايطاليا ولا في شي بلاصه كتلقى بانه مثلا لي ايطالي مثلا الاصل كتلقاه مميز، يكون اكثر كثافه.
1: نعم.
0: فاش كيتزاد الهواء كيعطي داك ليفي اونكتيو، يعني كيكون مرغوي اكثر.
1: نعم يعني كتحسي بلي راه
0: زيد فيه، ولكن هذا ما كيعنيش انه الوزن نتبازاو عليه، الا كان مثلا هذا خفيف مثلا الكتله ديال لو برودوي خفيفه صافي راه اقل.
1: نعم.
0: اقل كميه، لا يقدر يكون فيه بزاف ديال السكر، يقدر يكون فيه مستحلبات ومضافات وبزاف ديال السكر المضاف اللي غادي ما غاديش يبرئوا من التهمه ديال انه فيه بزاف ديال السكر اللي غادي ياثر على الجسم بانكونفينيون. بالنسبه اللي هضرنا على حتى سوربي، وكاين واحد دابا واحد كيتسمى في تسميه اخرى انه كيتزاد كيتزاد على داك الفواكه كيتزاد شويه ديال النسبه ديال القشده الطريه او لا شويه ديال الحليب، فكيكون جامع ما بين السوربي وما بين الايس كريم الكلاسيكي. كذلك الفروزن يوغورت نقدروا يعني يقدر غير يعني الواحد يطمن ليه، ولكن كما قلنا غادي يكون فيه مضافات غذائيه او لا ديزاديتيف اللي ايميلشيفيون ولا اللي غادي يكون الكاليتي ديالته صحيا ناقصه.
1: ناقصه.
0: فمن ما جيتي كتشوف كتقول خاصني
1: يعني سميك مطمئنه، ولكن يقدر يكونوا فيه بزاف الحوايج اللي خاص الواحد يرد لهم البال. كيفاش نقدروا من هذا يعني كيجي واحد السؤال اللي كيفاش نقدروا نكتشفوا ان المنتوج كيحتوي على نقولوا سكر بزاف والدهون بزاف او لا؟ يعني لكن نقدروا نتكلموا على اهم المعلومات اللي خصنا نقراوها على الملصق ديال المنتوج اللي كنشري.
0: فكما قلنا هادشي اللي قلناه كيحيلنا على هذا السؤال، تبارك الله عليك وكنحيل الحنكه والذكاء ديالك سلام عليك. فبالنسبه للتيكتاج هو السر اللي كيبقى الا خدينا شي منتج ديال مثلجات على برا، دونك اول حاجه خاص يكون واحد الذكاء في قراءة الليتيكتاج. الليتيكتاج هو ذاك الملصق اللي كيكون، فأول حاجة خاصنا نردو ليها البال هو المكون الأول، لو بروميي انغريديون. إلا كنا شفنا اختارينا صغبي بعدا كنشوفوا السمية، وكاين شي مرات السمية كتكون غير سمية ماركتينغ وصافي، مثلا بدون سكر مضاف، ولكن راه كاينين سكر، شراب ديال الفريكتوز، شراب ساكاروز، نشا الدورة، كيكون مثلا المالتو ديكستروز، دونك كيكونوا بزاف ديال المكونات، ولكن سكر مضاف ما كاينش. كيقدر مثلا يكون بوتيتر فيه محليات صناعية اللي احنا كنعرفوا بانه يقدر يكون في متناول انه كيكون نقص من السكر المضاف اوكي ولا سكر، ولكن تحلية صناعية، التحلية الصناعية حتى هي لا تخلو من شبهات. دونك خصنا نعرفوا اول حاجه كما قلنا لو بروميي انغريديون، بغينا نتبازاو على ايس كريم اللي هو كلاسيك كنشوفوا لو بروميي انغريديون خصو يكون حليب او لا قشده او لا كريم. بغينا نشوفوا سوربي غيكون فواكه. فكيكون واحد النسبه على الاقل اللي هي زعما كونسيديرابل ديال هاد لو بروميي انغريديون. من بعد عاد كنشوفوا المكونات الاخرين، غادي نشوفوا النسبه ديال السكر، السكر لكل 100 غرام كنشوفوا السكر المكونات ديالو وشحال فيه من غرام. الا كان بطبيعه الحال كنهضروا على 15 غرام 22 غرام هذاك راه شديد السكر الى تري سكر. بالنسبه بطبيعه الحال بالنسبه ل 15 غرام على النسبه ديال الدهون، كنشوفوا الدهون وكنشوفوا حتى الدهون المشبعه، فشي مرات كيكون القشده وهذا ولكن كيكون دهون مشبعه اللي احنا في غنى عليها.
1: نعم صحيح.
0: للاسف كيكون شراب النخيل، كيكون هذا الويل دو بالم، كيكون زيوت مهدرجه، كيكون بزاف ديال الزيوت اللي كتعطي داك لا تيكستور انه كتكون كيكون داك الايس كريم تتعطي داك الثبات وداك الشيء.
1: كتحسي بهم ايس كريم زعما.
0: اكزاكتومون كيكون غورمون شي شويه هذا ويل، يعني كتحس به انه ماشي اكو. ماشي مميه بزاف. بالنسبه

0: الثالث قلنا ثلاثة ديال النقاط، دابا الحاجة الثالثة هي لي زاديتيف اليمونتير.
1: نعم
0: ملي كنشوفوا بانه بلوس لو برودوي الي فيه بزاف اللائحه طويله، دونك الي بلوس اولترا ترانسفورمي، الي بلوس فيه مصنع بزاف.
1: نعم.
0: كل ما الحاجه كانت ناقصه في المكونات ديالها وكتكون فيها مثلا 3 4 ديال المكونات، فهي كتكون مطمئنه اكثر.
1: نعم.
0: فكل ما تزادوا، حيت علاش كل ما تزادوا غادي يزيدوا مثلا الحوايج اللي كينكهوا اللي كيزيدوا، واخا يكون هاد لو برودوي ما كيما هضرنا على اليوغورت غريك يوغورت لا لا الفروزن يوغورت كيكون ها هو مزيان، ولكن خاصنا يدوا ليه بزاف ديال الحوايج باش نعطيوه داك القوام اللي غادي يرقى الى انه يكون يحاكي الطبيعه. اكزاكتومون. زعما كان ناشد انه المستمعين والمستهلكين يمشيو يقلبوا، وكاين دابا دوك لي زابليكاسيون اللي كيوريو هاد لو برودوي هذا زعما فين كيتكلاسا.
1: نعم، يعني واش بالنسبه للاستهلاك ديالو ولا الخطوره ديالو على الجسم شحال يكون صحي بالنسبه لينا باش نقدروا
0: نستهلكوا. للاسف لضيق برنامج داك الوقت في البرنامج ما غنقدروش نذكروا.
1: نديروا حلقه نقدروا نديروا حلقه صراحه على هاد الملصقات الغذائيه وكيفاش يقدر الشخص يقراها. اكيد، وخصوصا يعني احنا في فصل الصيف، الناس بزاف كيوليو ياكلوا على برا الدار، ما كيبقاوش يستهلكوا يعني بزاف في الدار، يعني كيوليو يخرجوا ياكلوا في الزنقه. دونك خصنا نحن نحاولوا نديروا واحد الحلقه على هاد الموضوع هذا باش كل واحد يعرف اشنو كياكل.
0: اكزاكتومون. شي مرات كيكون الواحد غير فيه العطش مثلا،
1: صحيح
0: ليس كذلك، كيكون مثلا شي واحد غير عطشان ولا مثلا فيه الجوع،
1: فيه الجوع
0: وجوع حقيقي ماشي جوع هذا، ولا كاين داك الفيك الجوع
1: الجوع
0: العاطفي ولا الجوع ديال لي بولسيون ديال الغرينيوتاج. ولكن كيكون شي واحد اللي بصح عطشان ولا مثلا فيه الجوع فكي ما كيلقى حتى حاجه قدامه، ولا كيكون دايز في غير العطش كيعوض ما يشرب الماء كيمشي يلتجئ للمثلجات،
1: تيقول لك ناخذ مثلجات احسن ليا من الماء غتعطيني انتعاش
0: اكثر.
1: كاين الناس كيعوضوا الماء بالمثلجات، حتى الماكله يعني يعاودوها بمنتج.
0: اكزاكتومون. وماشي المثلجات وحتى مشروبات صناعيه.
1: نعم.
0: وهذا فاحنا ماشي ضدها، ولكن كما قلت لك ضد الوتيره وضد انه الواحد يكون مثلا عطشان ماشي غيمشي يشرب الماء، غادي يمشي يلتجئ للمثلجات، لا ما غتعوضش لك الماء اللي خاص الجسم والخلايا ديالك والجسم ديالك. فشرب الماء مزيان وكل مزيان عادي الا بغيتي تاخذ لا غلاس. علاش هاد الترتيب كيفرق بزاف بزاف؟ كيفرق حيت لا كونتيتي والشراهه اللي كنتي غادي تاكل بها. نعم. مثلا ما غاديش تبقى لا ميم، وشي مرات كاع تقدر تصرف النظر كاريمون.
1: صحيح.
0: الا مثلا شربتي الماء صافي كيطفى لك داك العطش.
1: صحيح.
0: الا مثلا كليتي طرف ديال الدلاح ولا كليتي هذا، حتى واخا تبغي تاخذ واحد الحاجه حلوه ما كتبقاش الشراهه ديال داك لونفي ولا كونتيتي اللي غادي تدخل الجسم. نعم. ديالك ما غتبقاش لا ميم. نعم. غادي تشكلها بواحد الكونتيتي معينه وكيكون ديجا كليتيها بالياف وبروتينات وهذا اللي غادي تنقص لنا من ارتفاع منسوب السكر في الدم.
1: نعم.
0: دابا كيبقى كيتمتص بشكل سريع بارابور لداك لو بيك غليسيميك اللي كنخافوا منه اللي كيطيحنا في مشاكل صحيه.
1: صحيح. ودابا غنتكلموا الى سمحتي على يعني الوليدات الصغار هما الناس اللي كيستهلكوا اكثر هاد المثلجات خلال فصل الصيف. ما كرهناش نتكلموا على بعض البدائل الصحيه اللي ممكن ديرها الاسره باش تقدمها للوليدات الصغار باش تكون اكثر صحيه وتحاول انا ما امكن تتفادى بعض المنتجات اللي ممكن تكون مضره لها، وحتى بالنسبه للناس اللي يقدروا يكون عندهم امراض مزمنه بحال السكري مثلا كيعجبهم يستهلكوا المثلجات في هذه الفتره هذه، شنو نقدروا ننصحوهم؟
0: بالنسبه لهاد الفقره هذه تبارك الله عليك انك ما نسيتيش هذه الفئه، وضروري خاصنا نهضروا عليها حيت ماشي باسكو حنايا اوني زعما مثلا نقدروا نتناولوه.
1: نعم.
0: فواحد اخرين محرومين او لا، وكاين حتى حالات صحيه اللي مثلا الناس اللي عندهم الجلوتين هذا لا ماديسيلياك عندهم.
1: نعم.
0: مشكل مع الجلوتين كنقدروا نلقاو المكون ديال الجلوتين في لي زاديتيف توجور اون غولاسيون مع
1: لي
0: زاديتيف اللي هضرنا عليهم، كنقدروا مثلا نلقاو اللاكتوز. الناس اللي عندهم مشاكل ديال اللاكتوز
1: حساسيه. نعم.
0: المشقات الحليب او لا مثلا كنلقاو لا فارين دو بلي، كنقدروا نلقاو مثلا ايس كريم فيه البسكويت.
1: نعم.
0: ولا مثلا فيه مثلا شي انغريديون اللي كيكون عنده مشكل معه.
1: صحيح.
0: بالنسبه للمرضى السكري كذلك فهما ماشي نقدروا نديروا بدائل صحيه في الدار كما ذكرتي.
1: نعم.
0: وتبارك الله عليك، كنقدروا نديروا مثلا الفواكه الحمراء مع لاسوسياسيون ديال اليوغورت،
1: فواكه مثلجة
0: مجمدة.
1: نعم.
0: في حد ذاتها هي كنجمدوها كنطحنوها وكتعطي داك لا تيكستور هكا كريموز.
1: نعم.
0: اللي كنقدروا نزيدوها مثلا نقدروا نزيدوا محليات، نقدروا نزيدوا عسيله، نقدروا نديروا دي بيبي دو شوكولا شوكولا نوار، نقدروا نديروا شويه ديال كاوكاو مثلا ولا اللوز.
1: نعم.
0: هرمش ولا، فهي كتزيد من القيمه الغذائيه للاطفال. وميم طون حنا عطيناهم مكسرات نعم. مع الفوائد اللي كتجيبها المكسرات للجسم ديالنا بالمغذيات الصحية والمغذيات الدقيقة.

0: نعم
1: ايفيكتيفمون بالمعادن
0: العناصر الغذائيه اللي كتكون في الفواكه نعم
1: بلي ميكرو نوتريمون اللي كتجلب لنا المكسرات كو سوا اللي على حسب المستطاع واخا يكون غير كاوكاو راه مزيان كيما قلنا لي بيبي دو شوكولا الا كان شوكولا نوار من الاحسن من الاحسن عاود ما نحليوه بالسكر نديرو العسل نقدروا نديروا مثلا المنكهات اللي كيعجبوا الدراري الصغار اولا مثلا حتى اننا نبدعوا في الفواكه بحد ذاتها فملي كنأسوسيو ما بين اليوغورت او لا الياغورت او لا الفرماج فري ياك بدون سكر او لا حتى مثلا شي مره مره ماشي مشكله الا سكن بالسكر ماشي مشكل في ظل اننا نتفاداو دوك المضافات الغذائيه اللي
0: كتكون يعني اللي كنجيبوها من الزنقه من الاحسن
1: نقدروا مثلا نشدو قطعه ديال الدلاح نبدعوا فيها مع نعطيو داك ماشي بالضروره اليوغورت كاين اللي عنده مشكل مع اللاكتوز ولا مشكل باغي شي حاجه خفيفه تكون اباز ديال لي فخوي فكنديروا المانك ولا كنديروا الدلاح ولا كنديروا كنزيدوا معاه مثلا الحامض مع لوزاس ديال الحامض كنديروا مثلا نقدروا نديروا الموز نقدروا نديروا بزاف ديال لي فخوي اللي هما دو سيزون نقدروا نديروا الخوخ الخوخ وش هديه فتاو كيجي رائع جدا ملي كنزيدو مثلا الزهر ملي كنزيدو مثلا معاه النعناع اولا كنزيدو معاه هذا لو زيست ديال الحامض كنحكوه اولا لورانج هذا الفلور دورانجي ولا كيف كيعطي واحد النكهه واحد الانتعاشه نقدروا نديروه مثلا في قوالب وكنزيدو كنديروه في المجمد وكنقدروا نستهلكوه غير هي عاوتاني نشوفوا كاين اللي كيدير قطع ديال الفواكه كاريمون كاين اللي كيدير مثلا الماء ديال الكوك هو اللي كيقدر يجمع به داك القطع ديال الفواكه فكيولي متعه وكيولي غذاء صحي يجينا نشوفوا الفرق ما بين الفروزن يوغورت كنقولوا بانه راه فيه لي بروبيوتيك الوغ كو راه يقدر البروسيسوس دو فابريكاسيون تعرضت للحراره دوك البروبيوتيك فكتكون فقدات داك القيمه ديالها باغ كونتر الا جبنا اليوغورت اون بيرسون وجبناه ودرناه مع لي فخوبي روج فاحنا كنستافدوا من المضادات الاكسده المغذيات البريبيوتيك اي بروبيوتيك وكنكونوا عطينا للوليدات او الناس اللي تا الفواكه الحمراء ناقصة من الانديس غليسيميك يعني المؤشر غليسيمي ديالها منخفض فإلا تضافت على يوغورت هذا الجريك يوغورت أو القشدة يعني الياورت المسوس فهي يقدر تكون في متناول بعض مرضى السكري بطبيعة الحال مع المراقبة ديال السكري
0: ما يكترش الواحد عاود
1: أكيد يعني حصة صغيرة أحسن من أنه يبقى محروم ولا مثلا قطعة ديال اللي كان غادي يقدر يأكل طريف ديال شي فخوي متاح ليه يقدر يتفنن انه يزيد معه هذا المكون هذا ديال ياورت مسوس فهو كيعطي واحد لاسوسياسيون مزيونه وهو بصحه وراحه
0: واضح واضح دكتوره كوثر اذا في النهايه كيف ما قلتي كتبقى المثلجات يعني من متع الصيف اللي كيبغيها الجميع ولكن الاختيار الجيد والاعتدال في استهلاك هما المفتاح والاستمتاع بها دون الاضرار بالصحه فشكرا لك بزاف دكتوره كوثر الناصري اخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه شكرا لك بزاف على هذا توضيحات القيمة اللي قدمت لنا هذا الصباح
1: أكيد مرحبا بكل فرح وسعيدة بالاستضافة
0: ونحن كذلك دكتورة كوثر شكرا جزيلا إلى اللقاء وكمستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد ونهاية هذا الموسم من ويكند الأسرة فشكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في آخر حلقة من هذا الموسم من ويكند الأسرة وكذلك طيلة هذا الموسم ونكونوا قدمنا لكم بعض النصائح اللي مفيدة واللي قدرنا نعاونكم فيها مستمعينا الكرام بأي طريقة ولأي شكل من الأشكال وشكرا بزاف حيت ديما كتختاروا ميديا أن باش دوزوا معنا فيها هذا الوقت هذه في ويكند الأسرة وشكرا كذلك المخرج هذا العدد عبد الرحيم الودراسي فنتلاقاو معكم في الويكند الجاي إن شاء الله في أولى حلقات برنامجكم الجديد ويكند صيف اللي غادي نرافقكم فيه طيلة فصل الصيف إن شاء الله دائما على ميديا ومن هنا لتما كنتمنى لكم متابعة طيبة الباقي برامجنا على ميديا الله معكم مستمعينا الكرام

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميدي آن لايون 101 دخلة 96.4.
2: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكر البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا. عناوين المنتصف:
3: أيمن الأحمد في عناوين المنتصف، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين نشرة الظهيرة. في المغرب، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حرارة تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية تمتد نحو 4 أيام. في النشرة نتابع تأثير هذا الوضع على المخزونات المائية في المغرب وتفاقم حالة الإجهاد المائي. وتمدد القبة الحرارية فوق القارة العجوز يرفع عدد المدن الإيطالية التي تشهد حالة التأهب القصوى إلى 18 مدينة. وزارة الصحة الإيطالية تعلن وفاة 5 أشخاص على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في أعقاب ضربة استهدفت ناقلة نفط في مضيق هرمز، المقاتلات الأمريكية تشن غارات على 10 مواقع عسكرية ومنشآت مراقبة إيرانية، وطهران ترد باستهداف مواقع في عدة دول خليجية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب. وفي الولايات المتحدة، آلاف المتظاهرين يملؤون شوارع المدن الأمريكية الكبرى ضمن حملات شعبية واسعة لتحدي الرؤية السياسية والقرارات التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. في النشرة نطالع آخر التفاصيل ضمن مراسلة مرتقبة من واشنطن. إثارة المونديال تبلغ ذروتها، قمم الجولة الأخيرة الحاسمة تنهي دور المجموعات والأنظار تتجه صوب صراعات الدور الثاني. إيقاعات البرازيل تمتزج بأنغام جناوة في ليلة استثنائية تسدل الستار على فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. كل هذه الأخبار مستمعين الكرام ترقبوها في نشرة المنتصف.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 من يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.
0: ميديا ضفاف أخرى، شكري البكري.
4: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميديا، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم لأنها دون سواحل.
0: ضفاف أخرى.
4: أهلا بكم. شهدت مدينة طنجة السبت 20 يونيو الميلاد الفعلي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، لتكون أول هيئة من نوعها تنفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى مشاربهم واختصاصاتهم ومجالات اشتغالهم، من ترجمة تحريرية وثورية وتتبعية وإشارية. وبعد سنة من الإعلان عن تأسيسها شهر ماي 2005

0: الباحث والمدير السابق لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أستاذ الطيب وتبقلت مرحبا بك في هذه الضفاف.
1: أهلا وسهلا أستاذ شكري وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا. إذن هو الجمع العام كان قد نعقد أسبوع الماضي يوم السبت 20 يونيو.
1: صحيح، هذا الجمع العام الذي يأتي مباشرة بعد الفترة التأسيسية للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وكان الهدف منه هو في الحقيقة استكمال الهيكلة العامة لهذه الهيئة، حيث أن الآن تقريبا، يعني لا أقول تقريبا، ربما لم يبقى شيء الكثير في تغطية ما يجب تغطيته فيما يتعلق بالهيكلة العامة التي ستسير أنشطة الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، من لجان، من ميثاق شرف، من نظام داخلي، من الهياكل الجهوية، بحيث أن الجهات المملكة كلها حاليا ممثلة يعني جهويا بالهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن طريق ما يعني نسميه نحن يعني المسؤول الجهوي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب،
0: يعني فروع جهوية،
1: فروع جهوية تابعة للهيئة. نعم، هذا شيء أساسي.
0: لكن الهيئة مقرها الرباط.
1: الهيئة مقرها بالرباط طبعا، وبطبيعة الحال كمختلف يعني نقول الجمعيات في إطار ظاهرة 1958 يمكن تغيير المقر في حالة ما إذا كان ذلك
0: مطلوبا
1: في حالة.
0: كم عدد أعضاء الهيئة الآن؟
1: الأعداد في تنامي مستمر ولله الحمد، حيث أنه لا يستقر على يعني رقم نهائي، وإنما يعني الآن في حوالي 80 عضو الذين انخرطوا، ولكن عدد كبير منهم يعني أبدى رأيه وأبدى رغبته في الانضمام إلى الهيئة، ونحن لا نعتبر الرغبات وإنما ننتظر أداء واجب الاشتراك في الهيئة. بعدها مباشرة يصبح بطبيعة الحال المنخرط، بعدها ما لا يمكن الانخراط هكذا، حتى واجب الانخراط هو عنصر من العناصر الأساسية في طلب الانخراط، لأنه ننظر أولا إلى سمعة الذي يطلب الانخراط، ثانيا المؤهلات الجامعية، لابد وأن تكون له مؤهلات جامعية التي ينظر إليها على كونها حجر الأساس في الانتماء إلى الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب. وبدون شك أنك طلعت على قانونها الأساسي، ولأننا نترجم من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، وبالتالي فإن هناك من المنخرطين من يتقن العربية ولغة ثانية بالنسبة ليه هي إما نقولوا الأمازيغية السوسية أو الأطلس المتوسطية أو الريفية. نحن نعتبر من هو في هذه الوضعية مترجما، قد نحتاجه على أي حال، لأنه يتقن اللغة الثانية المغربية الأمازيغية، ونحتاج إلى من يترجم، خاصة الترجمة الفورية كما تعلم إلى الأمازيغية حاليا مطلوبة، وعدد كبير من المؤسسات سواء الرسمية وحتى القطاع الخاص يعني لهم رغبة أكيدة في أن يزودوا بمن يترجم ترجمة فورية إلى العربية، أو بعض مرات إلى الفرنسية انطلاقا من الأمازيغية أو إلى الأمازيغية.
0: سنعود إلى اللغات وخاصة اللغة الأمازيغية والحسانية، لكن نبقى الآن فيما يتعلق بالجمع العام. الجمع العام تمخض كما قلنا عن المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف، كما تمخض عن تشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. هي خمس لجان،
1: وهذه اللجان الخمس لجان منبثقة أصلا من النظام الأساسي أو القانون الأساسي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، ولكن هناك لجان أخرى التي يمكن هذه اللجان نعتبرها لجانا يعني مؤقتة لأداء غرض معين. فبالتالي هناك لجان دائمة يعني أفرزتها يعني المضامين ومقتضيات

0: القانون الأساسي، وهناك لجان أخرى إضافية عند الحاجة يمكن أن نلجأ إليها، وهذا ما نص عليه حتى القانون الأساسي. والآن يعني بصفة إجمالية كان أكثر من 8 لجان حاليا، منها ما هي قارة ومنها ما هي مرحلية.
1: وانطلاقا من الجمع العام الذي انعقد في 20 من شهر يونيو يعني يوم السبت الماضي، شرعت الهيئة في عملها فعليا في تفعيل برامجها وأنشطتها. ما طبيعة البرامج والأنشطة التي تعتزم القيام بها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب؟
0: كل ما يتعلق بالأنشطة التي تنسب والتي من المنتظر يعني القيام بها من طرف ومن قبل الهيئة الوطنية لترجمة المغرب منصوص عليها في القانون الأساسي الذي عليه وبناء عليه انطلقت هذه الهيئة الوطنية لترجمة المغرب. وأنا في عجالة شنو نقول لك هاد يعني المهام. المهام مثلا الدفاع عن حقوق وحريات التراجم المغاربة، وهنا عندما أقول التراجم المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب، يعني المفاتحة على كافة تراجمة ومختلف يعني أنواع الترجمات سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سينمائية، سياحية، يعني جميع إضافة حتى لغة الإشارة، نحن منفتحون على كافة يعني الترجمات. ويعني الهدف الأساسي هي تنمية وتعزيز يعني الكفاءات والإصرار على مواكبة الانفتاح المغربي على العالم ونشر ثقافته ومميزات يعني حضارته بكافة اللغات الممكنة، وهذا ما يدخل وأنت تعرف ذلك في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون انتركولتوريل، يعني التواصل بين الثقافات. التواصل بين الثقافات يمر وجوبا عبر الترجمة، ما في ذلك من شك. ونحن انطلاقا من هذا يعني أسسنا هذه الجمعية التي يناط بها كل ما يتعلق بالترجمة من وإلى لغاتنا الوطنية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى لغاتنا الوطنية. ذكرت قبل قليل أنت حسانية، نعم حسانية واردة، غير احنا الآن نقولوا على المستوى الدستوري هناك لغتان رسميتان كما تعلم، العربية والأمازيغية، لكن الحسانية بدون شك يعني من القدام، يعني لا أحد يدري، المغرب الحمد لله غني بلغاته وثقافته وبروافده على مستويات متعددة، نواكب ذلك عن كثب، ما كاين حتى إشكال. مثلا أقول لك ربط العلاقات والتشارك، مثلا التعاون مع منظمة جمعية المجتمع المدني المغربي ذات الهدف المشتركة على الصعيد الوطني والدولي، هذا يدخل كذلك في مهام هذه الهيئة. الإسهام في تنمية البحث العلمي والأكاديمي والمهني في علوم الترجمة والتواصل بين الثقافات، لأنه كيف ما كان الحال هادو مترجمون ينتمون للنخبة المثقفة، النخبة المثقفة لها دراية كافية بأحداث العالم، بوقائع، بتربية، بالعلوم، بكل بالاقتصاد، وبالتالي هي منفذ إلى تنمية قدرات وكفاءات المغاربة في كل المجالات. تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترجمين وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية بهدف إعدادهم لسوق الشغل، وهذا شيء أساسي. العمل على توفير فرص تدريب والشغل بالنسبة للخريجين والطلبة المتخصصين في هذا المجال ديال الترجمة وحتى التواصل بين الثقافات. تشجيع حركة النشر بجميع أشكاله في مجال الترجمة والتواصل بين الثقافات. العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة أخلاقية المهنة في أوساط المترجمين، وهذه المشكلة ديال أخلاقية المهنة شيء أساسي خاصة بعد ظهور دابا هاد، أنت تعلم ذلك جيدا، يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، هذا مشكل حقيقي الآن مطروح على أكثر من صعيد، ولكن في الترجمة كذلك نعاني منه، ونجد بأن هناك فراغ يعني لذلك البعد الأخلاقي الأساسي. وفي بدون شك أن في الإعلام نفس الشيء. العمل أو تشجيع الحركة ديال النشر كما قلت، ولكن هناك كذلك العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة يعني ما يمكن أن نسميه الاستشارات في مجال الترجمة والتواصل الثقافة. وكاين مسألة أخرى، نحن نناصر القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والتطرف. باش نكونوا واضحين، الهيئة الوطنية لترجمة المغرب لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا نقابة وليست امتدادا لأي إدارة. نحن ننتمي إلى البنيات المجتمع المدني المغربي كما تم تصديرها في الظاهر 1958.
1: هي إذن إطار مستقل للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، هيئة إطار مستقل منفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى تخصصاتهم الترجمية مثل ما ذكرت آنفا، وهؤلاء المترجمون المغاربة يشكلون شريحة واسعة وظلوا لسنوات يعملون في غياب أي إطار تنظيمي، باعتبار أن الإطار التنظيمي الوحيد الذي يعرفه القطاع هو جمعية التراجم المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا بالتاج، جمعية أسست عام 2002 لكنها تقتصر كما يدل على ذلك اسمها على التراجم المقبولين لدى المحاكم، علما بأن هناك مشروع قانون يؤطر هذا القطاع يدعو إلى تأسيس الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين. بغض النظر سيبوتم قلت بغض النظر عن مشروع القانون وبالنظر إلى أن مهنة الترجمة لا تنحصر فقط في الترجمة القضائية، بل هناك مجالات عديدة من ترجمة أدبية واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها، سواء في الترجمة التحريرية أم الثورية أم التتبعية. وبالتالي سؤالي، أليس هناك إشكالا في التنظيم القانوني لمهنة الترجمة في المغرب؟
0: تمت الإشارة إلى هذه النقطة وأشكرك، لأنه سؤال وجيه جدا، وهو في الحقيقة في الصميم يعني هاد نقول الهم أو هذا الهدف الذي نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه لفائدة الجميع، لفائدة جميع المحترفين والمهنيين في هذا المجال. وسبق للهيئة الوطنية لترجمة المغرب أن شاركت تلبية لدعوة هيئة التشريع البرلمان المغربي في إعداد المشروع الذي ذكرت، وهو الآن عليه حال أصبح قانونا، قانون لتراجم المحلفين. احنا تنقلوا بأن يعني طالبنا، يعني طالبنا عبر مقالات عبر تدخلات عبر دراسات بأن ينكب المشرع المغربي على إيجاد تعريف قانوني للمترجم المهني على غرار الصحفي المهني. يعني لو جورناليست بروفيسيونيل يعني دو افوار كوم كوريسبوندون ان تراديكتور و انتربريت بروفيسيونيل. ما كاينش. انا تقول لهم مزيان يكون الترجمان محلف فعلا يعني مهيكل وهذا ومؤطر قانونيا مزيان، ولكن كاين واحد العدد من المترجمين ليسوا في تخصص التراجم المحلفين الذين يشتغلون ولهم مكانه الوازنه في تربية وتنمية يعني ذلك الشعور الذي المشروع الانفتاح المغربي على الخارج بمختلف لهجاته ولغاته وثقافاته، وذلك عبر الجسر ديال الترجمة. هذا ما في ذلك من شك. إذا احنا نطالب وندافع ونقول ونحث وأنه يعني نركز على بإلحاح أن يكون للمترجم المهني يعني تعريف قانوني، تعريف قانوني وليس فقط غير واحد الرخصة يعني إدارية وفعلا ويمكن يمارس ترجمة ولكن ما عرفنا كيفاش. لا خص تحصين هذا المجال هذا بإطار قانوني معقلان ومعاصر لتربية الأجيال الصاعدة في كل المستويات، لأن كيف ما كان الحال دائما وراء يعني العمل الترجمي هناك رصيد معرفي أساسي، وبالتالي لابد أن نمر عبر القنوات والأطر القانونية التي يعني تؤطر لهذا التخصص التي تفرضه الحياة المعاصرة.
1: طبعا هي الترجمة ليست نقلا للكلمات أو للجمل والعبارات، إنما هي آلية معرفية ثقافية متكاملة.
2: ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: أستاذ بوتبقالت، طيب بوتبقالت، رئيس الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، أجدد الترحاب بك في هذه الضفاف. أشرت آنفا إلى الأمازيغية وتركيز الهيئة على الترجمة من وإلى هذه اللغة الرسمية المنصوص عليها في الدستور المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأنكم قد وقعتم اتفاقية مع المعهد الملكي

0: الثقافة الأمازيغية أظن في 11 من شهر يونيو الجاري.
1: نعم هذا حدث كبير جدا ومهم جدا.
0: هذه داخلة في الشراكات الاستراتيجية الكبرى للهيئة.
1: داخلة في الشراكات الاستراتيجية وفي صميم تخصصها. ووجدنا الإخوة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعني أدان صاغية واستعداد ورغبة صادقة في أن نعمل يدا في يد لدفع قدما إلى تمكين اللغة والثقافة الأمازيغية من يعني ما تستحقه من العناية ومن المواكبة لجعلها فعلا يعني مستوى لغة وطنية عندها جميع المميزات التي تسهل يعني تدفقها إذا صح هذا التعبير والتعامل بها والتداول بها في الوسط المغربي. وبالتالي يعني هذا على أي حال الأمازيغية كما يعلم الجميع هي مورود تاريخي ثقافي مغربي أصيل ونحافظ عليه قدر الإمكان على أي حال.
0: وما مضامين تلك الاتفاقية طيب؟
1: الاتفاقية لها أبعاد تعاون في جميع ما يمكن أن نقوم به في إطار مساندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار أولا الترجمة من وإلى الأمازيغية وتكوين المترجمين الفوريين أو التحريريين في هذه الثقافة الأمازيغية وكل ما يمكن أن يدعم ويعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص بصلاحياته العلمية الثقافية وحتى فيما يخص التدبيرية الداخلية للقيام بمهامه أحسن القيام وفي نفس الوقت بالتعامل مع الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب في كل ما يمكن لتلك الهيئة ولذلك المعهد أن يقوم به انطلاقا مرة أخرى من المبادئ الأساسية التي تم التنصيص عليها في مقتضيات المعهد من جهة وفي النظام الأساسي للهيئة الوطنية للترجمة المغرب من جهة أخرى. فبالتالي من التكوينات من ندوات دولية من ندوات وطنية من دراسات تطبيقية من نشر توضيحات من يعني تعبئة إعلامية توعوية داخلية نشرات باللغتين عربية أمازيغية أو لغة أجنبية نقلا عنها إلى الأمازيغية والتعريف بالأمازيغية أكثر يعني القيام بكل أنشطة التي تمس عن قرب أو بشكل غير مباشر بالأهداف التي من أجلها أسس المعهد والأهداف كذلك التي من أجلها وجدت هذه الهيئة.
0: وهذا يندرج في إطار أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وهي صون السيادة اللغوية وحماية الأمن الهوياتي. ختاما أستاذ طيب بوتبقالت، ترى ما هي أهم الإشكالات أو التحديات التي يواجهها قطاع الترجمة اليوم؟
1: أعتقد أن المشكلة يعني إلى حد ما الآن مطروحة على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أولا تربية الإنسان المغربي وإعداده لمعرفة ما يدور في العالم في الثقافات العالمية فكل ما جاء به العلم حاليا يجب على المواطن المغربي أن ينخرط فيه ليواكب يعني العصر الذي ينتمي إليه. بمعنى آخر نحن نرى بأن لا مفر من العلم وانفتاح العلم انطلاقا من نوافذ الترجمة وبالتالي التقائنا مع الثقافات الأخرى التي تنتج العلم وانطلاقا منها واستفادة منها ونقلا يعني معرفيا عنها وتبادل الخبرات مع تلك الثقافات التي على أي حال كما إما ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية نقلها إلى العربية والأمازيغية لصالح ولفائدة.

0: عقيدة الإنسان المغربي حتى يواكب يعني ما يجول وما ومستجدات عصره. هذا هو الإشكال يعني.
1: والترجمة دائما كانت الجسر الوحيد والأساسي لنقل هذه الثقافات والمعارف بين الشعوب
0: بدون شك.
1: دكتور طيب بوتبقالت الباحث الأكاديمي ومدير مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، المدير السابق لمدرسة فهد العليا للترجمة، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف.
0: شكرا جزيلا أستاذ بكري على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.
2: ميديا pour toutes les générations.
3: La radio de confiance.
2: La radio de confiance.

0: Ciné Hebdo.
1: Action.
0: كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش.
2: هذه هي عيش الفنان.
0: من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار.
3: أوكي.
0: كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا نواكشوت 102.4 داكار 93.8.
5: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
6: في المغرب طقس مشمس شمال خط تازة الجديدة مع أمطار فوق الأطلس الكبير وثلثي الجهة الشرقية الجنوبية للبلاد. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء، 28 بالسويرة، 29 درجة مرتقبة بطنجة أسفي، 31 بالعيون أكادير النظور، 35 بفاس، 36 بوجدة، 38 درجة بالرشيدية، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بمراكش وبني مليك. لا. في الجزائر الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان غرب خط مستغانم المنيعة وصافية ببقية المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بوهران، 29 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بعنابة، 36 بتيارت، 37 بقسنطينة، 40 ببسكرة، 41 بتمنرست، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد صباحا، كما ستستمر الأجواء المشمسة خلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة بالمنستير، 32 بمدني، 33 بأتبرق أسفاقس جابس، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، 38 درجة مرتقبة بقفصة، و 39 أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
7: تمام 12 باستوديواتنا بميديا، موعدنا اللحظة مع نشرة المنتصف. وضمن أبرز عناوين هذه النشرة: المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تتوقع تسجيل موجة حرارة تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية تمتد نحو 4 أيام. في النشرة نتابع تأثير هذا الوضع على المخزونات المائية في المغرب وتفاقم حالة الإجهاد المائي. تمدد القبة الحرارية فوق القارة العجوز يرفع عدد المدن الإيطالية التي تشهد حالة التأهب القصوى إلى 18 مدينة، ووزارة الصحة الإيطالية تعلن وفاة 5 أشخاص على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة. في أعقاب ضربة استهدفت ناقلة نفط في مضيق هرمز، المقاتلات الأمريكية تشن غارات على 10 مواقع عسكرية ومنشآت مراقبة إيرانية، وطهران ترد باستهداف مواقع في عدة دول خليجية، والرئيس الأمريكي يقول إن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب. آلاف المتظاهرين يملؤون شوارع المدن الأمريكية ضمن حملات شعبية واسعة لتحدي الرؤية السياسية والقرارات التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. في النشرة نطالع آخر التفاصيل ضمن مراسلة مرتقبة من واشنطن. إثارة المونديال تبلغ ذروتها، قمم الجولة الأخيرة الحاسمة تنهي دور المجموعات، والأنظار تتجه صوب صراعات الدور الثاني. إيقاعات البرازيل تمتزج بأنغام جناوة في ليلة استثنائية تسدل الستار على فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. أهلا بكم. نستهل هذه النشرة من المغرب، حيث تواجه منظومة تدبير الموارد المائية ضغوطا إضافية مع إعلان المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي عن موجة حر تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ترافقها زخات رعدية وهبات رياح قوية، ويؤدي هذا الارتفاع الحاد في الحرارة مباشرة إلى زيادة وتيرة التبخر الطبيعي للمياه السطحية الموجودة في حقينات السدود، مما يتطلب من المصالح المختصة إجراء تقييم مستمر لمستويات الإجهاد المائي والعمل على ضبط التوازن بين العرض المتاح والطلب المتزايد على مياه الشرب والري خلال هذه الفترة، كما يوضح مصطفى العيسات الخبير في السياسات المائية تحدث من الرباط للزميل عبد العالي زهر.
3: هذه الموجات تتسبب سنويا في تبخر ملايين الأمطار المكعبة، ونعرف نحن المغرب نعتمد على مياه السدود وهي المياه السطحية، لكن مع هذه الحرارة المرتفعة سنفقد أزيد من 700 مليون 900 مليون متر مكعب من المياه، وهذه خسارة في ظل الندرة التي عاشها المغرب طيلة السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حرائق الغابات، وهذا يؤثر على التنوع البيولوجي وعلى الأمن الغذائي في مناطق الشمال، لأن الأشجار المثمرة أشجار الزيتون أنواع ديال الخروب إلى غير ذلك تساهم في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الاقتصادات المحلية من الغذائي والثروات والمقدرات المائية مهددة بهذا الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاحتباس الحراري والناتجة عن التغيرات المناخية القاسية. المغرب عليه أن يسرع من المشروع النموذجي اللي قام به على مستوى تغطية سدود الشمال بالألواح الشمسية العائمة لخفض معدل تبخر المياه، كذلك عملية تشجير جنبات الوديان والضايات. نعرف بأن مجموعة من الضايات عادت إلى مستوياتها بسبب تساقطات الثلجية على المستوى المتوسط والبعيد، تسريع مشروع الانتقال الطاقي النظيف، استعمال الغازات الدافئة التي تتسبب في هذا الإشكال، وبالتالي أن نكون منسجمين مع اتفاقية باريس للمناخ للحياد الكربوني في 2030، وأن ننتقل إلى 52% المشروع الملكي الواعي.

0: القصوى أي الإنذار الأحمر في 18 مدينة رئيسية من أصل 27، وذلك بعد انضمام مدينة جنوة إلى القائمة في ظل موجة قيظ يعتقد أنها تسببت في وفاة 5 أشخاص على الأقل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية. وتأتي هذه التطورات لتؤكد المخاطر الصحية الشديدة التي باتت تشكلها الحرارة المرتفعة على جميع السكان دون استثناء. من تورينو هذا تقرير مراسلنا عبد المجيد فرجي.
1: اليوم درسنا وتناولنا الغداء ونحن نطل على النهر هناك في الأعلى حيث يوجد قليل من الظل.
2: مارتا طالبة لم تجد سوى نهر بو في تورينو ملجأ للتحضير للامتحانات بسبب ارتفاع الحرارة.
1: المشكلة هي أنه في المنزل كما هو الحال في كل مكان الجو حار جدا، وإذا اضطر الشخص إلى البقاء أمام الحاسوب فهو بحاجة أيضا إلى الكهرباء.
2: إيطاليا تحت موجة حر تسببت أحيانا في انقطاع الكهرباء. ستيفانو لوروسو عمدة تورينو.
3: لهذا السبب أصدرت توجيهاتي لإعداد قرار إداري عاجل واستثنائي يلزم شركات تشغيل شبكات الكهرباء بالتعزيز الفوري للفرق الميدانية وتكثيف حضورها على الأرض ومراجعة خطط تدخل حتى يتم تقليص المدة اللازمة لإعادة التيار الكهربائي بشكل كبير. فعندما تكون سلامة المواطنين على المحك يكون من واجب رئيس البلدية استخدام جميع الصلاحيات التي يخولها له القانون لحماية الصحة العامة وسلامة السكان، وهذا بالضبط ما أنوي القيام به.
2: وماذا عن السياسات المناخية الإيطالية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة؟ سيرينا جاكومين المديرة العلمية للشبكة الإيطالية للمناخ.
4: لدينا الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وجدير بالذكر أن الاستراتيجية الخاصة بها وضعت قبل 13 عاما وأعدت من قبل فريق من الخبراء المتخصصين في قضايا المناخ والتكيف معه.
2: بين الحرارة والوقاية يبقى التكيف مع المناخ تحديا يفرض نفسه على إيطاليا. عبد المجيد الفرجي، تورينو، ميديان.
0: هذا وتسببت موجة الحر الشديد التي شهدتها فرنسا مؤخرا في تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية عن المعدل المعتاد منذ يوم الأربعاء الماضي وفق ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للصحة العامة اليوم، موضحة أن هذه الحصيلة أولية وقد ترتفع في الأيام المقبلة رغم بدء انحسار درجات الحرارة المرتفعة، مشيرة إلى أن الوفيات تركزت بشكل كبير في المناطق التي أعلنت فيها حالة التأهب القصوى، وأن كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما هم الفئة الأكثر تضررا بنسبة تناهز 85% من إجمالي الحالات. نتحول إلى منطقة الخليج التي تشهد تصعيدا عسكريا متسارعا يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الموقعة قبل 11 يوما بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن غارات جوية مكثفة طالت 10 أهداف ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومحطات الرادار الساحلية في إيران ردا على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم قصف 8 مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين، معتبرا الهجمات ردا على استهداف واشنطن لمواقع ساحلية جنوب إيران. تطورات دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إطلاق تحذير حازم بأن إيران ستزول من الوجود إذا اضطرت واشنطن لإكمال المهمة عسكريا واستئناف الحرب. قراءة في هذا التصعيد مع محمد الرجوب الكاتب والمحلل السياسي، تحدث من رام الله للزميل نور الدين إيجاجان.
5: هذا الاتفاق سيصمد بدليل أن الجيش الأمريكي ضرب أهداف على الساحل الإيراني ثم ردت إيران ثم لم ترد الولايات المتحدة بعد ذلك. هذا يعني أن كل طرف يحاول أن يثبت أمام جمهوره وأمام الآخرين أنه لم يذهب إلى الاتفاق عن ضعف، وبالتالي الاكتفاء بضربة مقابل ضربة هذا يعني أنه لا يوجد تصعيد كبير وبالتالي الاتفاق قائم. هذا المؤشر الرئيس ولكن لا يمكن يعني اعتماده كسيناريو وحيد، بالتأكيد هناك سيناريوهات أخرى ولكنها أقل.

0: احتمالا، وضمانات لا يوجد أي ضمانات على الإطلاق سوى الخسائر الكبرى التي لحقت بكل طرف، والتي أثبتت أنه لا يوجد بديل عن هذا الاتفاق، لا يوجد بديل لدى كل طرف عن هذا الاتفاق، وبالتالي البديل هو خسارة الطرفين. كلا الطرفان يحاولان تجنب الخسارة وذهب إلى هذا الاتفاق كانعكاس لنتائج الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين على مدار 40 يوما.
1: وفي لبنان تتسارع التطورات الميدانية والسياسية غدا توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع عناصر من حزب الله داخل بلدة دير سريان بجنوب لبنان. ويأتي هذا التطور الميداني ليزيد من تعقيد المشهد عقب تحذير الجيش اللبناني من أن أي تحركات أو تظاهرات غير محسوبة النتائج قد تمس بالسلم الأهلي، وذلك بعد خروج مسيرات لمناصرين لحزب الله في العاصمة بيروت احتجاجا على الاتفاق. نتحول للولايات المتحدة، حيث تتواصل في مختلف الولايات الأمريكية مسيرات جماهيرية حاشدة ضمن حملات شعبية واسعة النطاق لتحدي الرؤية السياسية والقرارات التنفيذية لإدارة الرئيس دونالد ترامب. ويحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة واشنطن والعديد من المدن الكبرى للتعبير عن رفضهم التام لتوجهات الإدارة الحالية، لا سيما ما يصفونه بالقرارات المناهضة للمؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى الاحتجاج على السياسات المتعلقة بترحيل المهاجرين والعمليات العسكرية الخارجية الجارية والإجراءات الأمنية المثيرة للجدل. وتعكس هذه التحركات الشعبية المنسقة حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي العميق الذي يعيشه الشارع الأمريكي، في وقت تسعى فيه القوى المدنية والحقوقية إلى تشكيل جبهة موحدة قادرة على كبح الأجندة المحافظة للبيت الأبيض. من واشنطن نتابع مراسلة إكرام بن عائشة.
2: في ساحة ماكفيرسون على بعد خطوات من البيت الأبيض، تجمع آلاف المتظاهرين تحت شعار All of Us في فعالية أراد منظمها أن تكون رسالة موازية لانطلاق احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني ليندا سارسور أكدت أن تاريخ الولايات المتحدة لا ينبغي أن يعاد تفسيره لإقصاء فئات من المجتمع.
3: هناك من يحاول إعادة كتابة تاريخنا، وهناك من يريد تغيير تاريخنا، وهناك من يريد أن يقول لنا من ينتمي إلى هذا البلد ومن لا ينتمي إليه. لهذا جئنا إلى العاصمة واشنطن بالتزامن مع الذكرى 250 لنعلن أن 250 عاماً المقبلة هي لنا جميعاً.
2: ركز المشاركون على ملفات الهجرة والحقوق المدنية والرعاية الصحية والعدالة الاقتصادية، معتبرين أن الاحتفاء بتاريخ الولايات المتحدة ينبغي أن يترافق مع نقاش حول مستقبلها والقيم التي ستقوم عليها. الناشطة الجمعوية ألكساندرا كاسيو:
4: لقد وظف دونالد ترامب ذكرى 250 للولايات المتحدة لخدمة رؤيته، لكن هذه المناسبة يجب أن تكون احتفالاً بالشعب الأمريكي، فعلى مدى 250 عاماً ناضل الأمريكيون من أجل الديمقراطية والعدالة والحقوق المدنية، واليوم علينا أن نحدد كيف نريد أن تبدو الولايات المتحدة خلال 250 عاماً المقبلة.
2: تعكس هذه التظاهرات جانباً من الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة، في وقت تتزامن فيه احتفالات ذكرى 250 للاستقلال مع نقاشات حول الهوية الوطنية ومستقبل البلاد. من واشنطن إكرام بن عائشة لمادية.
1: تستمر العمليات الميدانية المكثفة في فنزويلا بمشاركة طواقم إنقاذ محلية ودولية من 24 دولة، وذلك بعد مرور أكثر من 72 ساعة على الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال البلاد يوم الأربعاء الماضي. وأفادت آخر البيانات الإخبارية الرسمية الصادرة عن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغاز باستقرار الحصيلة المؤكدة عند 1430 قتيلا وأزيد من 3200 جريح، في حين لا يزال أكثر من 51 ألف شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض مئات المباني المنهارة، لا سيما في العاصمة كاراكاس وولاية لا غوايرا الساحلية.

0: نتحول إلى أجواء المونديال، حيث شهدت الجولة الأخيرة للمجموعات تأهل فرنسا برباعية أمام النرويج، فيما تصدرت إسبانيا المجموعة بفوزها على الأوروغواي بهدف دون رد. هذا وتأهلت الأرجنتين بثلاثية ضد الأردن، رافقتها الجزائر بتعادل مثير مع النمسا 3 أهداف في كل شبكة. هذا وينطلق الدور 32 الإقصائي اليوم بأربع مواجهات حاسمة، أبرزها اصطدام كندا بجنوب إفريقيا والبرازيل في مواجهة اليابان، والتفاصيل في تقرير الزميل يوسف الشاطر.
1: تميز إفريقي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور 32، وليونيل ميسي يواصل عروضه اللافتة وقمة البرتغال وكولومبيا تنتهي كما بدأت. العناوين البارزة لسهرة مثيرة بدأت مع تأهل مستحق لمنتخب كرواتيا وصيفا في المجموعة 12 بعد الفوز على غانا بهدفين 2-1 خلف إنجلترا التي تغلبت على بنما بثنائية، وانتهت فجرا بصفحة أخرى لا تقل إثارة في المجموعة العاشرة، حيث أنقذ المهاجم النمساوي كلازيتش منتخب النمسا من الخروج من كأس العالم بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 إثر دخوله بديلا في الدقيقة 95 لتنتهي المباراة بين النمسا والجزائر بالتعادل ب3 أهداف لمثلها. وفي هذه المجموعة أيضا نزل ليونيل ميسي في الدقيقة 60 وسط استقبال جماهيري كبير قبل أن يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة في مرمى الأردن، رافعا رصيده إلى 6 أهداف في 3 مباريات. ومن الخلاصات المهمة في هذا الدور الأول تألق المنتخبات الإفريقية التي تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس، آخر الملتحقين الكونغو الديمقراطية بقيادة سيباستيان دو سابر الذي بدا في غاية السعادة وهو يفوز على أوزباكستان.
2: هذا يعني أنهم فخورون بمنتخبهم، كنا نعرف جيدا ما الذي يجب علينا فعله، استقبلنا هدفا مبكرا في المباراة، لكن كما حدث في مبارياتنا الأخيرة أمام البرتغال وحتى أمام نيجيريا في التصفيات عرفنا كيف نعود في اللقاء. بالنسبة لنا ما حققناه يعد إنجازا، والأهم من ذلك أننا قدمنا مرة أخرى صورة مشرفة عن منتخب الكونغو.
1: ومحطات دور 32 تبدأ مساء اليوم بنزال كندا وجنوب إفريقيا. الفائز سيلعب أمام المنتخب المغربي في حال تجاوز أسود الأطلس عقبة هولندا.
0: سريعا، وضمن منافسات الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي للقسم الأول، يشتعل الصراع على اللقب والمراكز الأفريقية بين ثلاثي الصدارة، إذ يرحل المتصدر الجيش الملكي لمواجهة اتحاد تورغا للحفاظ على ريادته، بينما يستقبل مطارده المباشر المغرب الفاسي فريق اتحاد يعقوب المنصور، وفي حين يصطدم صاحب المركز الثالث نهضة بركان بالفتح الرباطي. هذا وتجرى كل هذه المباريات عند الساعة 7 بالتوقيت المغربي. نصل لحظة إلى صفحتنا الثقافية ونحط الرحال بالصويرة، حيث اختتمت أمس فعالية الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم على إيقاع ليلة استثنائية احتضنتها منصة مولاي الحسن. التفاصيل في روبورتاج موفدة ميديا إلى الصويرة وفاء توزري.
3: ختامية استثنائية نجح المعلم حميد القصري مرة أخرى في خطف الأنظار وسحر القلوب، الهجهوج والقراقب إلى جانب الطبول والإيقاعات اللاتينية صنعت حوارا موسيقيا نابضا بالحياة بين المعلم حميد القصري وكارلينيوس براون من البرازيل. المعلم القصري أكد على أن موسيقى جناوة تتميز بانفتاحها وقدرتها على الاندماج السريع مع مختلف الأنماط الموسيقية، ما جعل هذا التراث الأصيل يحجز لنفسه مكانة مرموقة على كبريات المنصات الدولية.
4: ساكنويز عنده واحد الروح كتأقلم مع جميع الموسيقى، وهذا الفنان هذا اللي غادي يكون معايا يعني زرناه في البرازيل، دخلنا وشفنا ديك الطقوس ديالو اللي كيدير والستوديو ديالو بلاصه التمرين ديالو، وموراه واحد الحومه والله العظيم الى اللي باف خارج في الشراجم والناس كتلعب الموسيقى انا بهروني.
3: الجماهير واكبت كل لحظة بالتصفيق والرقص، معتبرة أن الفيوجن بين فن جناوة والموسيقى البرازيلية منح الحفل طاقة

0: استثنائية وجسد المعنى الحقيقي للتبادل الثقافي، ما يسهم بشكل فعال في إبراز تكناويت كموسيقى عالمية.
1: تبارك الله عليه حمد القصري، ما نقدرش نوصفه بشكل ما وحده، كيف ما كتشوفوا راه رائع.
2: الموسيقى القناوية روحانية، زاد عليها فروق أجنبية باش ولات بداك الفيزيو باش ولات عالمية.
3: المزيج ما بين المعلمين ولي غروب لي تيجيو من على برا، حتى هو عطانا واحد الشهرة كبيرة وكبيرة بزاف، لأن تكناوي تعرفات عالميا.
4: كناوي ستيل واعر زوين، هادشي اللي داروا في المستوى أي واحد يقدر يسمع لهم، وتبارك الله عليهم.
0: حفل الاختتام كان أكثر من مجرد حفل فني، كان احتفالاً بقدرة الموسيقى على عبور القلوب والقارات بالرغم من اختلاف التقاليد والثقافات. من الصويرة، وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
5: ومن الصويرة نأتي معكم مستمعينا إلى نهاية نشرة المنتصف، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. والساعة باستوديواتنا تشير إلى إلى الساعة 12 والدقيقة 20، موعدنا اللحظة مع ضيف المنتصف في خطوة تعكس الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. تتواصل أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة الجديرية بإقليم السمارة وجماعة المحبس بإقليم السزاك بكلفة تتجاوز 140 مليون درهم بتمويل من وزارة التجهيز والماء. ويعد هذا المشروع الاستراتيجي رافعة حقيقية لتعزيز البنيات التحتية وتقوية شبكة الربط الطرقي بالمنطقة. المزيد من التفاصيل حول الموضوع نتعرف عليها في فقرة ضيف المنتصف مع عثمان الطاهري وضيفه.
6: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف البشير أبريه، رئيس جماعة جديرية. أستاذ بشير، مرحبا بك.
7: مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مرحبا. في البداية، ما الأهمية الاستراتيجية لمشروع الطريق الرابطة بين جماعة الجديرية بإقليم السمارة وجماعة المحبس بإقليم السزاق في تعزيز البنيات التحتية وتقوية شبكة الربط الطرقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة؟ وما الذي يمثله هذا المشروع أستاذ بشير بالخصوص للجماعتين؟
7: شكرا أستاذ. بالنسبة للطريق الرابطة بين السمارة والمحبس مرورا بجماعة جديرية، هي في الحقيقة هي طريق قديمة جدا وطريق تاريخية، كانت تستعمل منذ القدم فيما يعرف بالغواف التجارية التي كانت تمر من شمال المغرب في اتجاه العمق الإفريقي عبر مدينة السمارة بطبيعة الحال وجماعة جديرية. هي التاريخ تاريخية والطريق تاريخية وعندها تاريخ قديم كيف ما قلت لك، وكان عنده واحد دور تجاري بدرجة الأولى في ذاك الوقت. ومؤخرا قامت الدولة بتعبيد هذه الطريق وربطها بالطريق الوطنية رقم 17، لأن هي طريق وطنية في الحقيقة رقم 17، واللي في الأصل رابطا بين وجدة والسمارة. هاي الطريق نحن كمجلس جماعة جديرية وكيقليم السمارة بصفة عامة كنربطوا عليها مجموعة من الأعمال من أجل تنمية مجموعة من القطاعات، وعلى الخصوص القطاع التجاري والسياحي، وهي في نفس الوقت كتعتبر معبر مستقبلا إن شاء الله في اتجاه العمق الإفريقي عبر موريتانيا.
6: نعم، يعني أستاذ البشير، نتحدث عن ورش استراتيجي دخل المراحل الأخيرة حسب المعطيات الواردة، نسبة تقدم الأشغال فيه نحو 97%، ليكون على مسافة قصيرة جدا من التدشين الفعلي والكامل أمام حركة العبور والتنقل.
7: نعم، هذه الطريق كيف ما قلت عندها أهمية استراتيجية ومهمة جدا، وقلت لك عن الأهم هو ربطها بالعمق الإفريقي عبر السمارة في انتظار طبيعة الحال، في انتظار الانتظار الكبير ديال ساكنة السمارة وساكنة جهة العيون بصفة عامة وجنوب المملكة المغربية، في إطار ربطها بموريتانيا عبر معبر أمقالة، اللي إن شاء الله نتوخاو إنه إن شاء الله غتكون طريق رئيسية اللي كتجمع بين اللي كتمر بطبيعة الحال كتجمع بين أوروبا أو إفريقيا مرورا بطبيعة الحال على المملكة ومدينة السمارة.
6: نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ بشير أنها ستكون شريان حقيقي في المنطقة.
7: بطبيعة الحال شريان حقيقي، ونقد نقول لك عنه يوازن في الأهمية دياله الطريق الوطنية رغم واحد اللي رابطا بين الداخل وطنجة اللي هي متوازية معها، وهذه الطريقة عندها أهمية خاصة لأنك

0: كتجي في إطار سياسة فتح المعابر اللي تبناتها الدولة، وفي إطار المبادرة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله فيما يتعلق بفتح المحيط الأطلسي على الدول الشقيقة الإفريقية.
1: أكيد دول
0: حتى هذه
1: الساحل.
0: الطريق جاية، دول الساحل عفوا، دول الساحل، فتح المحيط على دول الساحل. هذاك بالنسبة للمحيط، الطريق الوطني الأولى، هذه الطريق الوطنية رقم 17 حتى هي موازية لها من الجانب الشرقي كما قلت لك من وجدة جنوبا السمارة.
1: نعم، يعني أستاذ بشير، كيف سيساهم مشروع الطريق الرابطة بين جماعة الجديرية بإقليم السمارة وجماعة المحبس بإقليم أسازاق بالنظر إلى كل ما تفضلت وذكرته في تحسين تنقل الأشخاص والخدمات وكذلك البضائع بالأقاليم الجنوبية للمملكة؟ وأنت تحدثت عن هذا التوجه للمملكة المغربية فيما يخص الانفتاح على القارة الإفريقية وعلى العمق الإفريقي.
0: بطبيعة الحال طريق تاريخي وطريق قديم، وكانت كتمر منه القوافل التجارية في السنوات الماضية، وهذا إحياء هذا الطريق لأنه أصلا كان، ولكن كان بصعوبات، كان غير معبد، وكانت في واحد الوقت لصعوبات موجودة. دابا ان شاء الله وفي اطار التعبيد ديالو اللي هو على وشك انتهاء الاشغال ان شاء الله، غادي يكون عنده دور استراتيجي. قلت لك هو ممر من السماره اللي حكمناه مرورا بالجديريه، الجديريه المحبس، ونتمنى مستقبلا، نتمنى وكذلك مستقبلا ان شاء الله غادي نوضح واحد الفكره.
1: نعم تفضل.
0: المحبس بانه جماعه المحبس اللي هي تابعه لاقليم أسازاق تبعد بكيلومترات محدوده عن عن عن منطقه تندوف الجزائريه، واللي هي كانت اصلا طريق، ونتمناه ان شاء الله في اطار مستجدات قضيه الوحده الترابيه وما تعرفه من جديد، وفي اطار الاستعداد للحكم الذاتي ان شاء الله، باش حتى ديك الطريق ديال المحبس تندوف حتى هي تفتح لمالا في اطار تكامل مغاربي ان شاء الله.
1: نعم، يعني كسؤال اخير استاذ البشير، بحكم انه انت رئيس جماعه الجديريه، ما الذي يمثله هذا المشروع للساكنه المحليه هنالك في الجديريه؟
0: نعم، جماعة الجديرية هي جماعة ذات طبع صحراوي، وكتعتمد أساسا على السياحة الصحراوية، وهي امتداد للسياحة اللي موجودة عندنا في الشرق، مثلا على قرار زاكورة ورزازات طاطا تنغير، نفس تقريبا نقول لك مكونات سياحيه اللي متواجده في المناطق كاينه في الجديريه، بالاضافه لمجموعه من الامور كتعلق بالسياحه الثقافيه بصفه خاصه.
1: اكيد، يعني هذا الطريق سيفتح افاق اخرى، يعني هذا ما افهم من كلامك.
0: بطبيعه الحال بالاضافه لجانب السياحه بصفه عامه، عندنا حتى في الجديريه عندنا واحد ان شاء الله واحد برامج فلاحيه، يعني خدامين على ضياعات وكاينه موجوده، يعني غادي الطريق استراتيجي جدا، وغادي يساعد في تنمية المنطقة عموما إن شاء الله.
1: نعم، وأنا أشكرك شكر جزيل لأنك كنت معنا في ضيف المنتصف عبر ميديا، أستاذ البشير أبريه رئيس جماعة تجديرية. شكرا لك أستاذ بشير.
0: مرحبا بارك الله فيك. شكرا أستاذ.
1: شكرا لكم. إلى اللقاء.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média.
1: Il y avait brillant en tant que joueur.
0: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde et
0: pas débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. 12h30, 13h, le grand journal Soukaina Aziz.
4: Et c'est déjà la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mehdi à la réalisation. Merci à Mustapha à la production. Dans quelques minutes, vous serez en compagnie de Ali Salahdin pour un nouveau l'autre match week-end spécial mondial. Mais avant cela, c'est le retour de l'information. Il est tout juste 13h. Tout de suite, votre flash présenté par Nourdin Igajan. Bonjour Nourdin.
5: Marhaban Soukaina. نستهل الموجز من فرنسا، حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل بمصرع 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في منطقة مخت موزيل شرق البلاد. في فرنسا دائما تم تسجيل حوالي 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا بحسب الوكالة الفرنسية للصحة العامة. الوكالة ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات همت كبار السن، متوقعة ارتفاع المعدل مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور الرعاية السكنية والمنازل. وإلى جانب فرنسا، سجلت درجات حرارة قياسية في عدة بلدان أوروبية، 37 درجة في الدنمارك، 40 درجة في تشيك، و41 درجة في ألمانيا. إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض

0: صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية، كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصدي لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في المنطقة. رئيس الدبلوماسية الإيرانية المتواجد حاليا في بغداد أوضح أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به طهران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد التوتر مثل ما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين. نبقى في بغداد. بها انتشرت قوة الأمن صباح اليوم في المنطقة الخضراء المحصنة ودهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وتضم المنطقة الخضراء السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رفيع المستوى. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية. الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أن أحد عناصر حزب الله فتح النار على بقوة من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل القائد وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة. إلى أخبار المونديال 2026، حيث تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات دور 32. مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت المغرب، يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا، وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصرة من مباراة المنتخب المغربي والهولندي المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. وفي البطولة الوطنية على الساعة 6 وبرسم الجولة 28 من التباري، يواجه المتصدر الجيش الملكي نادي اتحاد تورقة المغرب الرياضي الفاسي يلاقي اتحاد يعقوب المنصور، الفتح الرباطي ضد النهضة البركانية، اتحاد طنجة يستقبل الرجاء الرياضي، حسنية أكادير ضد نهضة الزمامرة، فيما يواجه الوداد الرياضي أولمبيك الجشيرة وأولمبيك أسفي ضد النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على مدئة، إلى اللقاء.
1: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
2: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
3: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
4: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
5: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
6: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
7: h 15 à l'écoute de Média 1. Bienvenue dans l'autre match, votre rendez-vous football sur Radio Méditerranée Internationale du lundi au vendredi de 16h à 17h et puis le samedi et dimanche de 13h à 14h.

لكل إنسان قصة، ولكل قصة درس يشبه البصمة. رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي، كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أردني قجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. نستهله من المملكة العربية السعودية، حيث قتل 14 سعوديا اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس النورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. في فرنسا كذلك، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمصرع 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في منطقة مختموزيل شرق البلاد. في فرنسا دائما، تم تسجيل حوالي 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، بحسب الوكالة الفرنسية للصحة العامة. الوكالة ذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات همت كبار السن، متوقعة ارتفاع المعدل مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور الرعاية السكنية والمنازل. في المغرب أيضا، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أكدت في نشرة إنذارية محيّنة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سطات، مراكش، الرحمنة، وفيقيق، جرادة، وخنيفرة. ويرتقب أيضا أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاقورة، طاطا، سمارة، أسا، أوسرد، بوجدور، ووادي الذهب، وتنغير. وتتوقع المديرية كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم منها سيدي قاسم، وخنيفرة، وفاس، والصويرة، والخميسات، وأسفي، وأقادير، دوتنان، وإنزقان، أيت ملول. وخلال نفس الفترة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم قلعة سراغنة، بني ملال، وادي الدهب، أسزاك، السمارة، طاطا، تارودانت، سطات، شيشاوة، ومراكش، وزقورة، والرشيدية. إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية. كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد فصيل في معارك في جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان برعاية أمريكية. الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أن أحد عناصر حزب الله فتح النار على القوة بقوة من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل القائد وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة. اعترفت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أعلنت أنها وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. إلى أخبار المونديال، حيث تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت المغرب. يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا، وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصرة من مباراة المنتخب المغربي والهولندي المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميدي. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين، بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذا الجسر الذي يربطنا بكم على مدار هذه النصف الساعة مع ضيوف يقدمون لنا أقوى وأبرز وأحلى وأسوأ أيضا الدروس التي تعلموها في الحياة عبر درس من الحياة على ميديا. معظم الناس يظنون أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب أو المؤسسات التعليمية، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. ضيفة هذا العدد وستوقعه لنا مشكورة الدكتورة زبيدة أشهبون، أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية. مرحبا دكتورة زبيدة.
2: أهلا وسهلا أستاذة خديجة، مرحبا بك وبالمشاهدين.

0: أول مشوار لنا في المدرسة مثلا مع الزملاء مع رفقاء الدراسة ودروس ربما يعلو سقفها إلى أن نصل إلى المرحلة التي أكلمك فيها دكتورة زبيدة. هناك من يرى أن هذه الدروس قد تجلب له الألم، قد تجلب له ربما الوجع، قد تبعده عن الناس، لكن هناك من يرى وربما هم كسر يرون أن دروس الحياة قد ربما تجلب لهم الأمل الذي كيجنبهم أيضا الوقوع في الأخطاء في المقبل من الأيام. أنت كيف ترين ربما هذه الدروس، كيف تتمثلينها من وجهة نظرك؟
1: نعم، شكرا لك أستاذة خديجة. أولا الموضوع مهم جدا لأننا نحتاج فعلا إلى تعرف على كيفية تعاملنا مع الحياة. أكيد أن الحياة كلها دروس، أكيد أنها كلها دروس، وأننا لا نتعامل، وأنا أتفق معك جملة وتفصيلا أن المدرسة ليست هي الوحيدة التي تعلمنا، بل هناك مؤسسات أخرى. فالإنسان ليس خارج المؤسسات، يعني حينما أقول المؤسسات الاجتماعية يعني من الأسرة إلى المدرسة إلى العمل إلى الشارع أيضا، هو مؤسسة مفتوحة بدون حدود. فالإنسان يتعلم من الشارع أيضا. إذن فأرى بأن الحياة كلها باستفاعة ما هي محطة أو عبارة عن محطات لها أشخاصها، كل محطة عندها أشخاص، عندها أحداث، عندها تجارب، عندها يعني انطلاقا من تجربتي الشخصية المتواضعة أن هذه الدروس نتعلمها انطلاقا من مستويين. المستوى الأول هو أننا في علاقتنا مع عاداتنا، يعني شخصيتنا كي دايرة، وفي علاقتنا مع الآخرين. إذن علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين. فعلاقتي مع الذات يعني كنشوف أشنو أنا عندي، شنو هما السمات، شنو هما السلوكات، شنو هما أنماط التفكير اللي كتحددني وكتميزني على الآخرين، واللي كتشكلها واحد مجموعة من الجينات وتجارب الحياة إلى غير ذلك.
0: تمام.
1: إذن تجارب الحياة تتشمل المعارف والدروس والمهارات المكتسبة والاحتكاك بالناس والفشل والنجاح، كلها دروس، كلها دروس. وأنا كنشوف بأن هذه الدروس ضرورية في الحياة، ضرورية.
0: الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، ربما هذا سنتفق عليه. مثلا نقول إننا تعلمنا أو فلانا قد لقنا درسا في موقف ما، يجب أن ندرك أننا تعلمنا ولكن دفعنا الثمن. شنو هو الدرس اللي دفعتي الثمن ديالو غالي وكانت تكاليفه باهظة بالنسبة لك؟
1: بكل صراحة أنا زعما في حياتي العادية لم أندم على قرار في حياتي ولم أقول أنني دفعت الثمن. علاش؟ لأن في ذاك الظرف اللي وقع ولا ذاك الدرس اللي أنا خديت من الحياة كانت ظروف خاصة، سياق خاص، أحداث، أشخاص. يعني ذاك الوقت أنا الشكل باش فكرت فيه ماشي هو هذا الوقت باش أنا تنفكر فيه. يعني هذاك القرار ولا ذاك دفع الثمن اللي كتقولي ماشي دفع الثمن، علاش غندفعو الثمن؟ هذيك تجارب في الحياة كتقويني. بالعكس إلا أنا فشلت وطحت ما تيعنيش لا فان دي موند، نهاية العالم.
0: ما كنخسروش أشخاص مثلا، يعني وكندفعو الثمن ديال أننا تعلمنا واحد الدرس أو دروس، ولكن خسرنا أشخاص اللي سقطت عليهم أقنعة، خسرنا مثلا علاقة معينة، صداقة.
1: نعم، كيتحملوا مسؤولية في ديك الخسارة، ماشي بوحدي كنتحملها، حيت حتى هما ما عندهمش القابلية ديال التنازل والتراجع والفضل بيننا، حيت الناس كيتدبزوا ولكن خصهم يتفكروا الفضل بيننا، يعني شنو كان زوين، شنو الإيجابي في العلاقة. إذن أنا ما كنحملش نفسي الفشل في العلاقات ديالي كلها مع الناس، حتى الناس كيتحملوا مسؤولية. علاش؟ لأن فاش كتوضعي مع الناس لالا خديجة كيحسبهم ضعف.
0: تماما، لا أتفق معك، صحيح.
1: نعم، كيحسبهم ضعف وخوف منهم وكيتصلطوا عليك. إذن خص الإنسان في علاقته مع الناس أولا علاقته مع ذاته تكون عنده ثقة في النفس ويكون صابور وتكون عنده الكرامة. عمر الواحد ما يفرط في كرامته، نصبر، إيه نصبر، ولكن موازنة مع كرامتي. علاش الكرامة؟ هي اللي كتميزك وهي اللي كتخليك رافع راسك رغم الظروف ورغم وتتحدى بها بالناس، تتحدى يعني ديك العلاقات السامة. إذن
0: صحيح.
1: أنا

0: كندفع ثمن. الحياة هي هذه، فيها فشل وفيها نجاح، فيها سقوط وفيها أيضا وقوف. إذن
1: بعد التعثر يعني ربما العبرة ليس في التعثر ولكن بعد النهوض من هذه التعثرات.
0: كتعلمنا الحياة، كتعلمنا باش ما نوقعوش في الأخطاء لا مع ذاتنا ولا مع الناس. حيث قلت لك أنا الحياة كتأسس على جوج ديال الأسس ولا أساسين مهمين: علاقتي بذاتي يعني شخصيتي، وعلاقتي مع الآخر. علاقتي بذاتي شنو هي؟ تكون عندي ثقة في النفس، تكون عندي كرامة، يكون عندي واحد الإقدام واحد المغامرة ولكن محسوبة، ماشي المغامرة اللي غتدمرني.
1: يعني تكون محسوبة العواقب.
0: نعم، إذا خصني نفكر بعيد، ما نفكرش غير حدا ودني، يعني ونعطي الأهمية للعلاقات الإنسانية قبل العلاقات المادية، لأن العلاقات المادية غير مقتولة في الزمان وفي المكان. صحيح. ولكن العلاقات الإنسانية تستمر. هنا عاوتاني كنهضر على العلاقات المهنية لاله خديجة. صحيح. إلا ما كانتش مأسسة على العلاقات الإنسانية راه ما كتمشيش حتى المهنية. ما يمكنش أنا نشتغل في واحد المحيط اللي أنا ما مرتاحش فيه وما خلقش فيه واحد الجو. واش فهمتي؟
1: نعم.
0: شحال الناس يقول لك أنا تندير خدمتي ونمشي بحالي. واش كدير خدمتك مع دي غوبو؟ كديرها مع ناس، ودوك الناس خصك تتعامل معاهم. هاد التعامل كيفاش؟ الاحترام. الاحترام هو أساس كل شيء. إذا ما كنتش كنحترم الآخر راه ما غنبنيش مع علاقة سوية.
1: صحيح.
0: فهمتي؟ الاحترام. إلا ما كانش الاحترام ما كاين والو، وما يمكنش نعيشو بوحدنا. إذا هاد الحياة راه كتعطينا قيمة، هاد الدروس عفوا كتعطينا قيمة، كتعطينا مرونة، كتعطينا أهمية ديال الأخطاء ديالنا، التأمل الذاتي. يعني مرة رجعوا لراسنا. فيش أنا نوصل؟ أنا نقول لك واحد التجربة عشتها. أنا كنت كنعطي دائما الوعود، حيت كنحشم، حيت يبقاو فيا الناس تقولوا واخا غير تهنا ولا واخا غير تهناي. واحد الساعة لقيت راسي ما تنقدرش نوفي بدوك الوعود. علاش؟ لأن الظروف والوقت وكل شيء. وأنا نقول مع راسي إيش كندير؟ علاش أنا كنوعد الناس بحال مثلا تنقول له صافي غنجي نشوفكم، غادي نجي نزوركم، غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم، ما كنوفيش. إذا لقيت راسي أنا ما كنوفيش بالوعود. وعلمتني الحياة أن ما عمرك تضمن لشي واحد شي حاجة وأنت براسك راه ما قادرش تتهدى. ومن تما خديت قرار عمر نقول لشي واحد واخا غير تهنى، غير سير غير تهنى. إذا الحياة كتعلمك باش كتعلمك، بحيث كتخوضي تجارب، وديك التجارب كتعلمك وكتعذبك، ولكن داك العذاب زوين. علاش؟ لأنك كتعلم منه مرة أخرى باش ما نسقطش في نفس الخطأ.
1: هل هناك أستاذة زبيدة يعني درس أو دروس تمنيتي لو تعلمتيها في عمر مبكر كان ربما أفضل؟ ونحن في هذه اللحظات نتحدث عن هذه الدروس وعن ربما أهمية هذه الدروس في حياتنا. هل هناك درس تمنيتي دابا الآن وقلتي يا ريت لو تعلمته قبل ما كنتش وقعت مثلا في خطأ أو في
0: الثقة؟ هي الثقة العمياء في الناس.
1: صحيح.
0: كتحسبي الناس بحال نفسك. انت دابا كتسقطي على الناس اشنو فيك انت. انت صادقة كتقولي راه الناس كلهم صادقين.
1: نعم.
0: انت ماشي منافقة، معقولة، كتقولي راه الناس. هذا هو زعما الصراحة اللي، ولكن حتى كوك ما ندمتش عليه. علاش؟ لان انا ما عمرني تغيرت، مازال كنثق. ولو تنتعذب، ولو الناس خذلوني، ولو هذا، مازال كنثق. يعني
1: صحيح صحيح. ما كنتعلموش من هاد الصدمات ومن هاد الخذلان.
0: لا حيت حنا قال لك شوف، حنايا بحال شي شجره كنغرسوها، وداك الغرس يعني كاينه التربه كاين الماء. اذا انا منين تغرست في التربيه ديالي وفي التنشئه ديالي، تغرست على ان انتي والاخر على المصداقيه، على المعقول. صحيح. على المحبه، على الصفاء. وكيكبر معك داك الشيء. ملي كتعاملي مع الناس كتعاملي معاهم اتخافيغ هذوك السلوكيات ولا دوك الافكار اللي عندك. اش كيوقع؟ هذوك الناس ماشي بحالك. هذا هو اللي خصنا نعرفه. الناس مختلفه، التربيه مختلفه، العقليه مختلفه، حتى الجينات مختلفه. اذا ما يمكنش هاد الناس يكونوا بحالك. هذا هو زعما الا بغينا نقولوا ماشي فشل، وانما واحد الدرس عطاني في الحياه، ان ما عمرك تلاحم الناس كلك، يعني تعطي كل شيء.
1: صحيح.
0: لا دائما دير الحدود حتى تعاشر هذاك الانسان. وشكون العشره؟ هي الزمان، الوقت. ماشي تعاشر وتقول سيمانه شهر تقول صافي عرفته. ما عمرك تعرف الانسان، حيت الانسان براسه ما كيعرفش راسه، لان ممكن يغير المواقف ديالو بحكم الظروف اللي تغيرت. إذا أنا هنا كنشوف الإنسان ابن دوك الظروف اللي كيعيش.
1: تمام.
0: شوف كيخرج من دوك الظروف، كيدخل ظروف أخرى، كيولي عنده تصرفات أخرى وأفكار أخرى وهذا. فهمتي؟ علاش قلت لك أن الحياة محطة؟

0: قول هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة، وهناك من يمحو المحبة تماما من أجل ولو تكون غلطة بسيطة.
1: شوف، ما هو مبني على باطل يبقى على باطل.
0: على باطل، صحيح.
1: من نفاق.
0: تمام.
1: أنا واحد راه ما عنديش معاه ومضطر نتعامل معاه، كنعذب راسي، كنعذب راسي، أنا ما كنرتاح لأن مفروض عليا نتعامل معاه. إذن أنا كنشوف أن الإنسان يكون واضح، حيت كل ما كنتي واضحة مع راسك كترتاحي، لأن دوك العلاقات الإنسانية راه ماشي
0: لا، خصوصا يعني ملي كيكون مثلا علاقتك مع أشخاص مقربين، ولكن عن تكنين لهم واحد المحبة، محبة مثلا رابطة دموية أو رابطة ديال الصداقة، المودة أو شيء من هذا القبيل، ولكن كتستمر من أجل ديك المحبة اللي كتربطك أو ديك الرابط اللي كيربطك. كاين بعض الأشخاص اللي كيقطعوا ديك المحبة نهائيا، ما كيقدروش.
1: أنا في نظري ما نقطعها ما نخليها، حيت حتى داك الشخص كنولف له واحد التعامل وكيطغى وكيتسلط عليا وما كتبقاش عندي كرامه.
0: تمام.
1: هي هذه قلت لك الكرامه مهمه.
0: تمام.
1: في العلاقات. الا تمحات لك الكرامه شنو كنكسبوا حنا؟ شنو كنملكوا في حياتنا؟ راه لا فلوس لا لا حتى شي، لا منصب، وانما الكرامه ديال الانسان، النفس العزيزه. ولا تحيدات الانسان ديك النفس العزيزه، حتى يكون قريب، يكون خويا، تكون اختي، الا كان تيتمادى عليا وكيتسلط عليا وتيعتبرني بانني انا واجده في اي وقت وندير له اللي بغى، اذا راه ما غنوليش، انا غنولي عبده ليه. غادي يولي يسخرني. حيت شوف، ما بين جوج دائما ما تيكون التكامل، ما تيكونش المساواه. ما معنى التكامل؟ داكشي اللي ما عند الاخر تيكون عند الاخر باش نتكاملوا في علاقتنا مع الاخوان، مع الجيران، مع الاصدقاء، مع الازواج، يعني كيكون تكامل.
0: صح.
1: اذا خص هذاك الاخر نعلمو حتى انا بان انا عندي قيمه، وخصو يحترمني ويقدرني كما كنقدرو. الا نحيت داك الكرامه وداك التقدير ودائما يلقاني واجده ودائما نعطيه اللي بغا ودائما، راه صافي كيملكك. حيت حنا طبيعتنا البشر كيف ما حتى الحيوان كاع كتلقاه منين كيلقى شي واحد ضعيف تيتسلط عليه، يتسلط عليه ويهيمن عليه. اذا الاخر كتمشي الشخصيه ديالو. دابا بشحال كنلقاو ناس اما دي كوبل اما اصدقاء واحد تيتحكم في الاخر. علاش؟ حيت داك الاخر صافي عطاه راسه.
0: صحيح.
1: عطاه راسه يتحكم فيه،
0: سلم له نفسه. تماما.
1: سلم له نفسه.
0: تماما.
1: اذا عبد هذاك تيولي عبد، ما تتبقاش الاستقلاليه، ما تتبقاش الحريه. ما يمكنش يخرج، ما يمكنش يدير شي حاجه غير الا ما صوروا. علاش؟ لا، اي كاين الاحترام، كاين المحبه، كاين التقدير، كاين الاخوه، ولكن في حدود.
0: حدود.
1: عالمجال ديالي ما خط احمر، ما
0: تخليش
1: في سميتو المواقف ديالي، في الاراء ديالي، في فهذا ما تخليش في حياتي. عندك.
0: تمام.
1: حياتك، عندي حياتي، كنتجمعوا على اللي شي حاجه اللي زوينه، ماشي شي حاجه اللي انا
0: لا تضرني مثلا، مضره، تقدر تبلي الضرر. دكتوره زويده جابون، حنا عاده كنقولوا شكرا لكل الناس اللي كيتلاقاونا مثلا، سداونا واحد معروف ولو غير اللي ابتسم لنا كنقولوا له شكرا. كنقولوا شكرا ايضا لكل من اعطانا درسا افرحنا او اسعدنا. ايضا نقول بيننا وبين انفسنا شكرا حتى لديك الناس اللي وجعونا، لان علاش او لا خذلونا فعلا. لما تقولين شكرا دكتوره زبيده؟
1: أقول أولا شكرا لله اللي خلقني في هذه الحياة. وتنقول شكرا لوالدي اللي رباوني الله يرحمهم أحسن تربية.
0: الفرح.
1: كل إنسان عنده قلب صافي وكيحبك من قلبه لأجلي ماشي لأجل شي حاجة لغرض، هذو كلهم تنقول لهم شكرا.
0: وشكرا بالمعنى الآخر، هل هناك ثمت أشخاص ربما تقولين لهم شكرا أنكم أعطيتوني درس، شكرا أنكم أسقطتم القناع، شكرا أنكم ربما غيرتوا لي، ربما بوصلة حياتي؟
1: حتى دوك الناس كيدوبوا مع الزمان، ما تقدريش تعقلي عليهم. علاش؟ لان الحياه قلت لك محطات، كل محطه باشخاصها وباحداثها وبهذا. شكرا لهم، لهاد الناس اللي ما عقلتش عليهم، ما نقدرش نضبطهم، لان قلت لك المحطات كتغير.
0: صحيح.
1: شكرا لهم لان علمونا، لان حلوا لنا عينينا، لان جعلونا اننا نتخذوا الحصانه، نحصنوا راسنا من الاذى ديال الاخرين. حيت بشحال من واحد كيعاني من الاخر، كيتقوقع على ذاته، كيجي الاكتئاب، تيمرض، علاش؟ بسبب الاخر. علاش؟ لان عطى بزاف وما خدا والو، حتى ولا ما عنده. باش قلت لك الكرامه، ثم الكرامه.
0: تمام.
1: ثم الكرامه، مشات لك الكرامه ما بقات عندك حياه.
0: تمام.
1: انسان بدون كرامه ليس انسانا، هذا هو اللي كان.
0: صحيح. كاين واحد الجدليه التضاد دكتوره زبيده اشبون، احلى وأسوأ.

0: درس، نبداو بأسوأ درس مريتي به في حياتك، وغادي نختموا أكيد بأحلى درس، يعني الدرس الأبقى في ذاكرتك واللي غادي يكون أحلى درس.
1: أقوى درس إلى بالمعنى السلبي هو كما قلت لك أنني كان سقط راسي على الناس وتنقولهم بحالي وخذلوني الناس بزاف، ولكن تنقولهم شكرا واخا هكذاك، حيت هما ضروري يكونوا في الحياة. راه الحياة تناقضات، فيها المزيان وفيها الخير.
0: صحيح.
1: وأجمل درس هو أنني الحمد لله يعني من خلال علاقتي وهذا أنني اكتسبت وقدرت ندخل قلوب الناس، وعندي واحد المحبة ديال الناس لا تتصور. الناس كيبغيوني وكان بغيهم، وهذا يعني محبة الناس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني اللي خديت من الحياة، أنني نعمل على أن الناس يبغيوني. وحتى دوك الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم يعني شخصيتهم ماشي هذا، حتى هما نبغيهم ماشي مشكل، لأن حتى هما واحد منتوج ثقافي واجتماعي وتنشئة ديالهم اللي خرجتهم هكاك. يعني راه ماشي لخاطرهم واحد محروم في دارهم كان مقموع في التربية ديالو هذا وبغيتي انت، راه حتى هو
0: صحيح صحيح صحيح،
1: حتى هو راه نتيجة ديال واحد تنشئة معينة. إذا ما نحاسبوش كامل، ما نحاسبوش، غير هو بنادم كما قلت لك كرامة ثم الكرامة، والإنسان يفتح قلبه للناس ما ياخذش يعني رغم المشاكل رغم داك سميتو يبغي الناس.
0: تمام. دكتورة زبيدة أشهبون، تقييمك لزبيدة الإنسانة، يعني هل هو امتنان، شكر، عتاب، لوم أحيانا، شنو تقييمك من خلال هذه النصف ساعة اللي هذه 20 دقيقة اللي قضيناها على الهواء؟
1: نعم، أنا شكرا، تنقول شكرا لله سبحانه وتعالى اللي خلقني في هذه الحياة، وشكرا لوالدية اللي ربوني، وشكرا لزبيدة لأنها ما كتحقدش، هذا هو اللي مهم. كان تعلم، كان غامر، وكان بغي نكتشف. يعني شكرا لها عندها كاع هاد الميزات، كاين هفوات، لان
0: كتعاتب نفسك، كتعاتب نفسك بين الحين والاخر، كتلوم نفسك شويه مره
1: لا ما عمرني علمت. علاش؟ لان داك اللوم والعتاب أصبح من الماضي، والماضي ظروف اللي خلاتني ندير واحد القرارات، ماشي هي هاد الظروف ديال دابا، لأن كون نرجع عاود لديك الظروف بديك العقلية غندير نفس ناخذ نفس القرار. ما عمرني عاتبت راسي، بالعكس أنا قلت لك هذيك الهفوات والفشل كلها كانت
0: الدروس،
1: كانت
0: الدروس وعبارة. شكرا جزيلا لك دكتورة زبيدة أشهبون، نورتيني صراحة، كنت سعيدة بهذا التقاسم الجميل، بهذا الثقة اللي وضعتي في ميديا في درس من الحياة. دكتورة زبيدة أشهبون، أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة، ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، واتمنى لك النجاح والتوفيق في كل أعمالك الإعلامية.
0: شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، مع كامل محبتي.

السياسة، الفن. بعد الربيع العربي حصل تغييرات كتير جدا في البنية التحتية بتاعت مصر، وده بيأثر طبعا، أي حاجة تأثر سياسيا أو بتأثر على الفن. أنا حاسس إن حاليا بعد هذه الفترة، حاسس إن من سنتين كده في نوع من التوقف، حسميها أنا بمصطلح عسكري، هقول في وقفة تعبوية لإعادة تنظيم القوات، لمراجعة إيه اللي بيحصل. يعني أتمنى أن هذه الوقفة التعبوية ما تستمرش كتير، ما تطولش. ليه بقى؟ عشان احنا كلنا عارفين، وأول واحد، الفن لا يترعرع إلا في جو حرية، في مناخ حرية، ولازم نبتدي بعد هذه الوقفة. 5 سنوات دي كنت متغيب فيها في الولايات المتحدة، في نورث كاليفورنيا، في البي إيريا، في بيركلي، مع أولادي كانوا تخرجوا من الجامعة وبيبتدوا حياتهم العملية. أنا غبت عن أولادي فترة كبيرة جدا وهم في الولايات المتحدة، وحقيقي كنت بروح أشوفهم، والمسافة عمرها ما كانت مانع للتواصل والحب، إنما دي كانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أكون القاعدة اللي هم قاعدين عليها عبار مع الأجنحة بتاعتهم تكبر ويطيروا لوحدهم. وتم منهم الحمد لله طارم، خدت 4 سنين. أنا سافرت في بداية 2014، يعني بعد الثورة وبعد تغيير الأوضاع. الجانب الشخصي حقيقة تغلب على الجانب الفني، ولازم أعترف بكده. بالنسبة لي أي حاجة ما كانش هتمنعني أن أنا أقعد الفترة دي مع الأولاد. أنا في سنة 64 في الأسكندرية وعلى شاطئ العجمي، التقيت بالمخرج يوسف شاهين، كان ضيف على سيدة فاتن حمامة، الله يرحمهم جميعا، وطلبني ان انا اقوم ببطولة فيلم فجر يوم جديد مع مدام فاتن حمامة، وابتدينا نعمل البروفات، ورحت مصر وخدت دروس في الإلقاء مع المرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. ابتديت نعمل اعداد سيناريو مع مدام فاتن حمامة. مدام فاتن سافرت مرة واحدة في إسبانيا وما كانتش حتى اعتذرت عن الفيلم، فالأستاذ الشاهين جاب مدام سناء جميل وطلبني في مصر ان انا اروح له، وقعدني على ترابيزة وجاب مدام سناء جميل قدامي. هي ما تعرفش ان انا بتحدث الفرنسية، وقف قعدتها وبعدين قال لها بفرنساوي كيس تو بونس، فقالت له إلي من يوم استنقص. طبعا أنا سمعت الكلام ده انهارت قدامها، كنت مبرمج نفسي إن أنا هخش السينما بطل مع مدام فاتن حمامة، وقصة كانت عجباني جدا بتاعت فجر يوم جديد. إذا بمدام سنة جميل قالت استنقص، فالأستاذ الشاهين لحقني وقال لي هتيجي معايا وهتقدم في معهد السينما وهتعمل انترفيو وهتبتدي تشتغل معايا ورا الكاميرا. في نفس الوقت كنت مقبول في تجارة الإسكندرية، وفي نفس الوقت كنت مقدم في كلية الحربية، فستي لاني دو شوا يعني الاختيار، فاخترت الكلية الحربية. في 67 وده بقى الكونيكسيون التانية اللي حصلت. بعد 67 انا كنت اتصبت، وبعدين واخد اول اجازة ليا وراجع العجمي، اتصبت في الحرب في 67، واول اجازة اخدتها كان في اخر الصيف تقريبا، ورايح المصيف اللي انا كنت فيه، ولقيت عربية بتقف قدامي بينزل منها يوسف شاهين. طبعا هو كان فاكر ان انا السوشيت، ما عرفش مين اللي قال له، وانا عشان ما رجعتش مع الناس كلها قالوا له محمود قبيل السوشيت، فجاله نوع من الصدمه وقعد يقول لي انت ده انت. قلت له ايوه جو، يا انكل جو. راح مزعق فيا قال لي يعني ايه انكل جو؟ هو كان لما قابلته في 64 كنت بقول له انكل جو، فقال لي لا ما تقوليش انكل جو، تقولي جو على طول، انت عامل زي الفحل وتقول لي انكل جو. صله استمرت مع يوسف شاهين. العصفور قال لي انت في العصفور على طول. ما ننساش ان مثلا الفيلم ده اتعمل بعد لسه كنا حرب، خارجين من 67، هزيمه 67، وبعدين اعاده بناء قوات مسلحه في حرب الاستنزاف، حرب اكتوبر. كان كل الافلام يعني لو تفتكر سيادتك طبعا فاكر الفيلم بتاع علي عبد الخالق اغنيه على الممر، فكان في اتجاهات كلها عن هذه الفتره. تاني فيلم عملته برضو كان حب تحت المطر بتاع الاستاذ نجيب محفوظ واخراج الاستاذ حسين كمال. العصور قبل 67، حب تحت المطر بعد 67، ولقينا في افلام كتير قوي. يعني مثلا في فيلم انتجه الاستاذ رمسيس نجيب، رصاصه لا تزال في جيبي، بقى في افلام طبعا بتطلع يعني كانت

0: الأفلام تغلب عليها زي ما حضرتك قلت السياسة والأمور في البلد. في تراجع ولازم الواحد يبقى صريح مع نفسه، ويبقى في تراجع وفي تنويع. الواحد بيتساءل، يعني مش عيب الواحد يتساءل. يعني أنا كنت بسأل الله يرحمه الأستاذ كمال الشناوي مثلا، لقيته هو بيقول لي أنت شايف إن المود اتغير إزاي في القصص والمواعيد مواضيع. قلت له ليه يا أستاذ كمال؟ قال لي الجمهور عاوز كده. خبيش عليك، أنا لما جيت من أمريكا أنا بسأل منتج مخضرم يعني، وكان له شغل مع الأستاذ رمسيس نجيب، فبيقول لي الحمد لله على السلامة وبتاع. قال لي أصحابك كلهم قاعدين في البيت. قلت له على طول انطباع، قلت له في ماتش الأهلي بيلعب الزمالك ولا حاجة؟ أصل الماتش الأهلي لما بيتلعب الناس كلها بتقعد في البيت. فقال لي لا يا أستاذ، أصحابك قاعدين في البيت بقالهم 4 سنين. قلت له أنت أصحابي مين؟ فقال لي أسماء مخرجين كبار جدا جدا جدا، مخرجين دول اللي قامت عليهم السينما المصرية، مخرجين المؤسسة السينما أول ما طلعت وطلعوا وعملوا مغنية على الممر وعملوا بتوع الأوتوبيس وعملوا. قلت له طب يعني المخرجين، طب المنتجين فين؟ قال لي ما الناس المنتجين ابتدوا يتجهم في اتجاهات ما يريد الجمهور، وجمهور عاوز الحاجات اللي هي موجودة دلوقتي. كنت بقول في بعض أحيان كتيرة جدا لمخرجين أصدقاء ليا حبا فيهم، أقول له يا فلان أنت مخرج مش ترزي، يعني مش جاي عشان تفصل خياط، عشان تفصل طيب تفصل دور على قد البطل اللي أنت موجود فيه. يعني أنت مبدع. بكل أسف في بعض المخرجين اللي هم عندهم حس فني عالي انخرطهم في هذا المجال، إذا كان للنجمة أو للنجمة. في نجمات برضو بتعمل كده، بتطلب أن يكون مخرج معين يعمل لها دور معين وبالطريقة المعينة. في بعض المخرجين، إنما في بعض المخرجين طبعا رافضين حاجة زي كده، وفاهمين يعني إيه مخرج، وإن عمره ما هيسمحوا لنفسهم أنهم يبقوا بيفصلهم على قد البطل بتاع هذا العمل. يعني دلوقتي بقى الشركات الإعلانات هي الأساس، مش الدراما هي الأساس. شركات الإعلانات يقولوا مثلا فلان الفلاني لما بيصر بيجيب لنا إعلانات كتيرة، فاكتبوا له أي كلام يعمل أي كلام عشان إيه ننزل الإعلانات. أنا أصلا ما انترس با دي تو.
1: من مصر أعود للمغرب لأستضيف المخرج والمبدع المغربي الأمازيغي طارق الإدريسي. مسار يختلف عن مسارات أغلبية المخرجين المغاربة. ابن الحسيمة تعرفت عليه من خلال أعماله، وتحديدا من خلال فيلمه الوثائقي الريف 58-59 تعددت التجارب، ثم جاء فيلم ساوند أوف بيربريا. من هو طارق الإدريسي وكيف ولج عالم السينما؟ نسمع إذن لواحد من ضيوف العدد، المخرج طارق الإدريسي.
2: تولدت في الحسيمة، مدينة صغيرة، ثمانينات، كبرت في الثمانينات التسعينات، وكانت مضر شي حاجة بحال الآباء، كانت واحد لابريسيون عائلية باش تقرأ تهز ديبلوم لاليسونس ومن بعد تولي موظف. ولكن أنا كنت شوية مضر، ما كنتش باغي، سميتو مازال ما عرفتش شنو باغي ندير. جات الفرصه نمشي لاسبانيا، مشيت صغير 19 20 عام، سميتو ايليغال غير شرعيه، حرق جات من حرقه، كانوا كيحرقوا الوراق ديالهم، كتولي ما عندهمش ليدونتيتي، بحال اللي كتولي كتبني راسك من جديد. وانا عرفت كانت عندي واحد سميتو العرق ديال واحد حس سميتو ارتستيك، ومفقط مشيت لاسبانيا لقيتو. كان واحد المره واحد صاحبي كان كيقرا في واحد المدرسه السينما، كان خصهم يديروا واحد الكور ميتراج، كان عنده ام بيرسوناج كيشبه ليا. مشيت مثلت كنت في بلاطو، وداك هذيك لا سونساسيون كوبي، زيد انت تحرك زيد لا كاميرا اكسيون، صافي قلت هادشي اللي خصني ندير. انا سولت على ديك المدرسه، مشيت سجلت فيها. العام الاول كانت سينما بصفه عامه، حتى انا فوقاش مشيت للمدرسه ما كنتش عارف بانه ندير الاخراج. قلت لهم راه مضر شويه، قالوا لي دير واحد انكو جينيرال ديال السينما. والعام الثاني كان سبيسياليتي 35 مليمتر اليبوك، ولا دير وثائق. السينما دابا هي في حد ذاتها راه ماشي كنطلعوا الصواريخ، ماشي كتبني القناطر، كاين كيلكو ريغل خصك تحترمهم، ولكن الخدمه راه كاينه في كرياتيفيتي. انا فوقاش قريت العام الاول السينما، من بعد كانت 35 مليمتر ودوكومونتير، باين بانه 35 غادي تقاضى، بانه باين داك الشيء راه جاي ديجيتال وهادي

0: ضلت مشيت نمشي عند وثائقي، كان واحد غنقولوا بحال واحد لا نيسيسيتي نعاود بزاف الحوايج اللي وقعوا في الريف، لا تراديسيون اورال من الجدود ديالنا، ولكن هذيك لا تراديسيون كتمشي ما كتبقاش بحال بحال. نمشيو من الشفاهي سو كي فيزيك مصور الاوديو فيزويل، الو كاين بزاف الحوايج خصنا، كان بحال شي واجب، شي واجب ارهرج سموم، حيت انا كنت كنسمع منين كنت صغير بانه في الحرب ديال الريف كانوا كيضربونا بالسم الاسبان، اول مره في التاريخ اللي غيضربوا بديك الماده هذه لا بوبولاسيون سيفيل، حيت كانت واحد التجربه في لاكيغ مونديال ومنعوها. اولا هذاك الوثائقي كانت فكره عندي، واحد صاحبي خبير رادرس كان صحفي عاودت ليه القصه، وقتها هو كان باغي يدخل العالم ديال الوثائقي، وقفنا بجوج الخدمه ديالنا، انا وقفت الخدمه، كنت خدام في واحد السونتر كولتوريل في طريق ونيرلوس في اسبانيا، وقفت الخدمه ديالي، هو وقف الخدمه ديالو كصحفي، جينا للحسيمه صورنا لي ديرنيير تيموان ديال هذيك الحرب هذيك، كتعرف كاين ريتم ليستوار، بقينا كنقطعوا وصلنا، حاولت ما امكن ما نديرش فوا اوف، كاين شي فوا اوف صغيره جوست بويتيك، ولكن نحاول نعطي بزاف ديال تسمى الهضره لكل شيء، حيت السيناريو ما مكتوبش فوا اوف، ولكن ان بيرسوناج برانسيبال، كاين بزاف الناس كيهضروا السيناريو كيمشي كيتطور حتى الخساره. قبل هذه واحد 8 سنين ما كانوش بزاف ديال الافلام الوثائقيه، كاينين ما نقدرش نقول السميات باش ما ننساش شي واحد يبقى فيه الحال، ولكن لحد في هاد 5 سنين 7 سنين الاخريه كاينين، نقول لك بلا حساب واحد 4 ولا 5 الوثائقيين زوينين بزاف في هاد الحاله ديال ريف 58 59 في الجينيريك، راه كاين واحد عدد الناس كبير اللي خدموا معايا جينيريك، وسورتو جا واحد الاطار ديال هيئه الانصاف والمصالحه، الوغ كانوا معايا الناس صحفيين كتاب الناس اللي خدموا التاريخ
1: ريف 58 59 كظن بانه كل طرف عطيته حقه في انه يشرح وجهه النظر ديالو.
0: قاصح دابا المعادله 100% زعما ما كايناش، راسي امبوسيبل دير حاجه بيرفكت، رخت انا انسان، حتى انا كنقدر نميل شي حاجه لواحد جيل، بلوس راه كاينين الناس راه عانوا، راه هذاك بنادم اللي عانى سنين ما هضرش، لا شي مرات كتقلي هذه القضيه انا كنقدم شي خدمه ومن بعد يجي شي واحد عندي لا ما درتيش على هذه وعلاش، كنقولوا انا ماشي قاضي، راه ماشي في المحكمه، ما نقدرش نعطي الحق لكل شي الناس، انا جوست كنقدم واحد المشروع واحد الحدث تاريخي وفق الرؤيه ديالو، من بعد نبدا سير خدم، دير الباح سير قلب على هذه.
1: من بعد اشتغلتي على وثائقي اخر.
0: خديجه.
1: رحله خديجه ياك. واش كنت انت راضي على النتيجه ديال هذا الفيلم اللي ما لقاش على كل حال نفس الاقبال على الاقل الجماهيري ديال الريف 58 59؟
0: سولتيني واش انا راضي؟ انا جميع الافلام اللي كنخدم عمر ما كنكون راضي، عرفتي انا كنتعذب فاش كنتفرج مع الناس كنتعذب فريمون، عرفتي انا شي واحد كنشوفه كيقول الفيلم ديالي مزيان كنخلع، انا الا قلت الفيلم ديالي مزيان، انا الا درت فيلم يعجبني بحال هذاك السيد نتاع الفيلم لو بارفا صافي غندوب انا، يمكن تقول فيلم عجبني عادي، شي مرات حنا دي بروفيسيونيل كنكونوا في نفس القاعه نفس الفيلم، واحد كيقول لك هكا واحد كيقول واحد عجبه واحد، هذا الفيلم كيتمشى اكثر من ريف 58 59 من كمل كورونا شي 5 ولا 6 نتاع لي بروجيكسيون باغ اكزومبل، البنات لي فام سورتو لي فيمينيست كيموتوا على هذا الفيلم، وبزاف الناس عجبهم هذا الفيلم يقولوا هذاك الريف 58 بزاف ثقيل والمشاكل والاخر، وكاين العكس عاود كاين واحد البوبليك اللي عجبو ريف 58 59 هذا كيقول لك ايوا هذه رحله الاخر خفيف، سي با لو ميم بوبليك اعلاميا وفي المغرب وريف 58 59 بريزي لو سيلونس مثلا مره كيعجبني الحال 3 شهور 4 شهور يعيطوا لي يمشي جامعه في استراليا في كندا في انجلترا، حاولت نقرر الحريه ديالي في هذا الفيلم هذا، وكان ديما ان كومبا مع التصنيف هذا، ان كومبا في السيناريو ان كومبا مع ديريكتور دو فوتو ان كومبا مع لا برودكسيون ان كومبا مع الممثلين، ديما انا كنحاول نجبد عندي، كنت بحال وثائقي من ناحيه حاولت نصور بزاف ما الى لاحظتي ما خدمتش لي تريبي لي ماشين وهادي كاميرا باليد موفمون، مثلا واحد الحاجه اللي درتها اللي من بعد في المونتاج كانت قاسحه بزاف هي بحال فاش كنهضر على الوثائقي الممثلين كنت كنعطيهم الحريه في لي ديالوج، شي مرات كنعطيهم الموضوع وكبداو كيهضروا كنمشيو كنصورو فهمتيني اختي يكملوا لا سيكونس عاد كنعاود معاهم اوكي هاد المره نعاودوها بهالطريقه ولا نقصوا ولا عاود لي هادي الوغ فوقاش مشي.

0: حيت المونتاج كان عندي داك الشيء بحال الوثائقي نيت. الوغ في الاول خرجت واحد الفيلم شي فيه شي 140 دقيقه.
1: ساوند اوف بربريا، علاش صوت بربريا وماشي صوت الامازيغ؟
0: هو الصراحه دابا اللي كيفهمتي فينا راه مكتوب لتحت دريز ثام صغا. دريز هو لا فيبراسيون، ثام صغا، ثام صغا هي بلاد ولا فين كيعيشوا الامازيغ، ثم الافريقيا. فوقاش مشيت ندير لا ترادكسيون لاتان، عجبني هذا العنوان. ساوند بلونغلي وبربريا بسبانيولية، راه ماشي راه مخلط. لا بربريا بسبانيولية، عجبني هذاك العنوان حيت كيبيع وكيثير النقاش. بالعاني السينما ما يقدرش يكون بوليتيكمون كوريكت، هذا ما يمكنش، حيت كنديروا الفن وكنبدعوا، خص يكون شويه نتاع. دابا حنا خصنا نبدلوا لا كونوتاسيون ديال الكلام. فوقاش كنقولوا لا كونوتاسيون زعما بانه ولا شي واحد كيقول لك واحد الهضره، عندنا واحد كونوتاسيون خايبه، حنا خصنا نهزوا هذيك الكلمه ونقلبوها عليهم. ماشي شاك فوا يقولوا باربار بيغ بيغ وانت تخلع، ماشي مشكل، فهمتيني؟ خصك تهزها وتقلبها. نعطيك واحد المثال، مولاتو في كوبا، مولاتو مولاتا، مولاتو هو البغل. فوقاش في كوبا فوقاش كيتزوج واحد بيض ولا وحده بيضاء ولا العكس، كيولدوا كيقولوه مولاتو. على ليبوك كانوا كيضحكوا بها، دابا مولاتو تقول شي واحد ولا شي واحد تقول لها مولاتا، لا هو طوف ديال الزين، كلمه عطاها واحد لا كونوتاسيون زوينه. وكاين بزاف ديال الامثله، مثلا مورو هما اسبانيول كيقولوها المغاربه واحد الطريقه قبحيه. لو ولاو تو ان موفمون ناسيوناليست نتاع لي مور، دابا ولا العز، فهمتيني؟ العز ديال المغاربه هذه الكلمه هذه. واحد القضيه اخرى ونيفو في اللسانيه راه ماشي واضح، كاين اللي كيقول لك لا باربر وحدس بوحدو، خرجت ليها الريفيه شتي، كاين اللي كيقول باربر بوحدو وبيغبيغ بوحدو، ماشي متفقين في هذا الجزء. ونديك واحد القضيه اخرى، مزيان هذا النقاش مزيان، واحد القضيه اخرى راه فوقاش كتقلب دابا الهضره هذه باربر، راه كانوا كيقولوها الرومان والاغريق للناس ما كيقدروش يحكموا عليهم، ولكن هما اون فيت سون دي زوم ليبر. دابا نقول لك صراحه، دابا دير فيلم بالامازيغيه راه سميتو سي اون كيستيون اكزيستونسيال، هذا اللي كنقولوا. درنا فيلم بعدا نخليو الناس اللي غايجيو من بعد نتخلصوا حنايا، مزيان تخلصنا شي حاجه في الصالير ديالنا وداك الشيء مزيان. لوغيست الا جات شي حاجه مرحبا. صورنا في الحسيمه، صورنا في الرباط، كاين كيلكو بريز افران، واحد الجبل هنايا مشينا صورنا واحد التايم لابس ديال النجوم تيشكا. ونقول لك 60 70% ديال الفيلم ماشي ارفود النواحي. انا كنفكر حنا في البدايه كي قلتي انت يا عادل واحد 10 سنين فوقاش اول كانوا التجارب، ولكن هذوك ديال الكاسيت، ولكن فريمون دي فيلم هكا بهذا المستوى هادو واحد 10 سنين 12 عام. عرفتي دابا حيت ما كاينينش بزاف السينما على الريف، ما كاينينش بزاف، كنتلاقى مع الناس كل واحد الفكره وهادي في الدار في العائله مول الحانوت في المرصى، عارف في الناظور. انا كنقول لهم راه عرفتي انا شحال عندي دابا في العمر، انا شحال غادي نعيش؟ واحد 20 30 عام ممكن نزيد واحد جوج ثلاثه اربعه الافلام الا بقينا في الصحه مزيان. ما نقدرش نعاود كل شيء، يلا كي قلت لك حنا كنوجدوا لو تيغام، وماشي كنقولوا غير الامازيغيه سينو السينما المغربيه. انا عندي ديجا دي سيناريو ماشي ولا بدي يكونوا بالامازيغيه. دابا واحد السيناريو اللي خدام فيه دابا ما في شويه الشلحه ديال الجنوب الشرقي واحد شويه، ولكن لو غيست ماشي عادي. وعندي واحد الفيلم اخر فيه غير الاسبانيوليه والدارجه، واحد اونوتريستو، بزاف الافكار اللي كتبهم.
2: اختم العدد بسينما التحريك. توي ستوري 5، توي ستوري الجزء الخامس، حقق ايها الساده 160 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. هذا الفيلم وهو فيلم تحريك سجل في أمريكا الشمالية في عز فترة كأس العالم رقما قياسيا جديدا للسلسلة، حقق أيضا أكبر عائدات في أول عروض عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الحالي. توي ستوري الجزء الخامس من السلسلة السينمائية تفوق على الأجزاء السابقة فيما يخص تحقيقه أكبر قدر من الإيرادات في افتتاح عروضه، متفوقا على توي ستوري 4 الذي حقق خلال انطلاق عرضه 120 مليون دولار في العام 2019. كذلك نجح الفيلم في جمع 152 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 312 مليون دولار. أحداث توي ستوري 5 تتمحور طبعاً

حول الصعوبات التي تواجهها الألعاب التقليدية في ظل اعتماد الأطفال المتزايد على التكنولوجيا والأجهزة الرقمية، إذ يجد راعي البقر وودي ورائد الفضاء بوز لايتير بوز ليكلير بالنسبة لمن ألف الترجمة الفرنسية مع بقية الألعاب أن صداقتهم ومكانتهم في حياة أصدقائهم باتت مهددة بسبب جهاز آيباد. نعم، إيقاع آخر في عمل من سينما تحريك حقق كل هذه المداخيل، علما بأن سلسلة توي ستوري هي إحدى أكثر سلسلات الأفلام تحقيقا للأرباح لشركة ديزني. الأجزاء الأربعة السابقة كانت قد حققت مجتمعة إيرادات تجاوزت 3 ملايير دولار، كما حققت ملايير أخرى من مبيعات المنتجات المرتبطة بها. هل تتخيلون الآن حجم هذا الاستثمار؟ ألعاب وسلسلة تحريك تحقق كل هذه الأرقام. السلسلة بدت أنها وصلت إلى نهايتها مع توي ستوري 3 في العام 2010، إلا أن ديزني قررت إحياء السلسلة بعد 9 سنوات، ونجحت في رهانها بعد تجاوز إيرادات الفيلم الرابع حاجز $1 مليار في شباك التذاكر. ومن شبه المؤكد أن يحقق الجزء الخامس نتائج مشابهة أو أكثر، أي أن يتجاوز على أضعف تقدير حاجز $1.5 مليار. ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك توي ستوري بلغت $250 مليون، أي $250 مليون، يدفعون هذا المال ليربحوا أضعاف أضعافه. إلى ملتقى.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز 3.
2: نور الدين كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو. المنظمة نبهت كذلك إلى أن 1 مليون شخص حاليا يعيشون في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت مدارس، كما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. في المغرب أيضا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أكدت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خليبقة، الرشيدية، سيدي قاسم، سطات، مراكش، الرحامنة، فيقيق، وجرادة، واليوسفية، وخنيفرة. ويرتقب أيضا أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زقورة، طاطا، سمارة، أوسرد، بوجدور، ووادي الدهب، وتنغير. وتتوقع المديرية كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي قاسم، خنيفرة، فاس، صويرة، الخميسات، مكناس، أسفي، أكادير، دوتنان، وإنزقان، أيت ملول. وخلال نفس الفترة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم قلعة سراغنا، بني ملال، أصزاك، سمارة، طاطا، تارودان، سطات، شيشاوة، ومراكش، وزقورة، والرشيدية. في المملكة العربية السعودية قتل 14 سعوديا اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس النورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. في فرنسا كذلك أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمصرع 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في منطقة مورنيمونيل شرق البلاد. إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية. كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصدي لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في المنطقة. رئيس الدبلوماسية الإيرانية المتواجد حاليا في بغداد أوضح أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة ومنفصلة عما تقوم به طهران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز، وستزيد التوتر مثل ما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين. أوقفت السلطات العراقية اليوم 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد، بينهم 12 نائبا على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد وباقي المحافظات. إلى أخبار مونديال 2026، حيث تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت المغرب. يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا، وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصرة من مباراة المنتخب المغربي والهولندي المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage.
4: Hello, Morocco.
3: Coco, this is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
4: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Exclusively on Medi One in Morocco.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: أردني جان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو. المنظمة نبهت إلى أن 1 مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت مدارس، كما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. في المغرب أيضا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أكدت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبقة، الرشيدية، وتالودانت، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ومراكش، والرحمنة، وفيقيق. ويرتقب أيضا أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زاقورة وسمارة وأسزاق وأوسرد وبوجدور. وتتوقع المديرية كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 بكل من عمالات وأقاليم سيدي قاسم وخنيفرة وفاس والصويرة. في المملكة العربية السعودية قتل 14 سعوديا اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفي فرنسا

0: الفصل كذلك. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمصرع 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية شرق البلاد. إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية. كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصدي لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في المنطقة. رئيس الدبلوماسية الإيرانية المتواجد حاليا في بغداد أوضح أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به طهران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد التوتر مثل ما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين. إلى أخبار مونديال 2026، حيث تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات دور 32 مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت المغرب. يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا، وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصرة من مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.im.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: جان في تقديم الموجز، أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو. المنظمة نبهت إلى أن 1 مليون شخص حاليا يعيشون في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت مدارس، كما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. في المغرب أيضا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق البلاد. المديرية أكدت في نشرة إنذارية محيلة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم بني ملال، لفقيه بن صالح، الراشدية، تارودان، سيدي سليمان، مراكش، الرحامنة، جرادة، اليوسفية وخنيفرة. ويرتقب أيضا أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة بعمالات وأقاليم زقورة، طاطا، سمارة، أوسرد، بوجدور، وادي الدهب وتنغير. وتتوقع المديرية كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 بكل من سيدي قاسم وخنيفرة وفاس والصويرة والخميسات. في المملكة العربية السعودية قتل 14 سعوديا اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. في فرنسا كذلك أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمصرع 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية شرق البلاد. إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية، كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصدي لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في المنطقة. رئيس الدبلوماسية الإيرانية المتواجد حاليا في بغداد أوضح أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به طهران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع.

0: وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد التوتر مثل ما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين. إلى أخبار مونديال 2026، حيث تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات دور الاثنين وثلاثين مساء اليوم على الساعة 8 بتوقيت المغرب. يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا، وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصرة من مباراة المنتخب المغربي والهولندي المرتقبة يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات المفيدة في على ميديا. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.

0: تقريبا محمد 9 منتخبات من أصل 10 إفريقية تأهلت إلى الدور القادم، ويمكن أن نقول بأن القارة الإفريقية حاضرة بقوة في هذا المونديال. لا بأس أن نتحدث الآن عن تقريبا البرنامج الكامل للدور المقبل لنتعرف أكثر عن ما حدث وعن ما تأهل، لكن المهم بالنسبة لنا هو المغرب تأهل بطبيعة الحال بجدارة واستحقاق، سيلاقي هولندا صحيح أن المباراة الأولى صعبة جدا. طيب إليكم البرنامج الكامل. إذن ألمانيا ستلاقي الباراغواي، فرنسا السويد، كندا جنوب إفريقيا، المغرب هولندا، كرواتيا البرتغال، النمسا ضد إسبانيا، البوسنة ضد أمريكا، والسنغال تلاقي بلجيكا. في الجانب الآخر اليابان ستلعب ضد البرازيل، ثم النرويج ستلاقي الكوت ديفوار، ثم الإكوادور تلعب ضد المكسيك، الكونغو الديمقراطية تلاقي إنجلترا، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، مصر تلاقي أستراليا، الجزائر ضد سويسرا، وغانا ضد كولومبيا. هذا هو الجدول الكامل بعد دور المجموعات، وبالتالي يمكن أن نقول كيف ما كان الحال بأن هذا النظام الجديد ب 48 منتخب يعني ترك العديد من الأسئلة بخصوص نظام التأهل وما تبعناه، خصوصا بالمراتب أفضل ثوالث، لأن كان نقاش حول معايير تأهل أفضل ثوالث، مثلا السنغال بخسارتين تأهلت. يعني هناك العديد من التساؤلات حول هذا النظام الجديد، لكن ما يهم الجمهور هو أنه تعرف على يعني البرنامج الكامل. حتى هذا البرنامج هو الكل يعرف الآن مساره، الكل يعرف ماذا سيلعب بإن تأهل في الدور ثمن، في الربع، في النصف، وربما في النهائي أيضا، لأن البرنامج الآن صار واضحا. مثلا الآن نركز على منتخب المغرب وهولندا التي ستجرى فجر الثلاثاء بداية من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المغربي. في حال تأهل المغرب في هذه المباراة فسينتظر المتأهل من مباراة كندا وجنوب إفريقيا. لتذكير محمد، مباراة جنوب إفريقيا وكندا أول مباراة في الدور 32 ستجرى هذا اليوم بداية من الساعة 8 مساء، وبالتالي هولندا والمغرب قبل مباراتهما سيتعرفان على الخصم المحتمل في الدور ثم النهائي. بالعودة إذن محمد إلى مباراة المغرب وهولندا، يمكن أن نقول بأن هناك حديث حتى في الصحافة الهولندية عن ما الذي ينتظره رونالد كومان مدرب الطواحين من هذه المباراة. تحدث عن أن المغرب خصم قوي، نستمع لرونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي.
1: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
0: رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي إذن يتحدث عن هذه المباراة. يمكن أن نقول أيضا بأن المنتخب المغربي وصل إلى مونتيري، أجرى يوم أمس أول حصة تدريبية له وسط درجة حرارة مرتفعة جدا، وأيضا خلال هذه الحصة تم التركيز على كل التفاصيل من بينها ركلات الجزاء، تم التدريب على ركلات الجزاء لأنه سيناريو ربما قد يكون حاضر في مباراة هولندا. كل اللاعبين جاهزين لوجود الإصابات، الأمور جيدة. أعتقد مساء اليوم تقريبا في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي محمد وهبي سيعقد ندوة صحفية بخصوص هذه المواجهة. أيضا كل الظروف مواتية في مونتيري بالمكسيك، هناك تنقل للجماهير المغربية من المغرب ومن أوروبا لمساندة الأسود في هذا اللقاء الذي نذكر بأنه سيجرى بداية من الساعة 2 صباحا بطبيعة الحال، وسنتحدث بالتفصيل رفقة ضيفك محمد عميمي في الجزء الثاني من استوديو الرياضة أي بعد موجز 5:30. طيب نترك الآن هذا الجانب سنعود إليه، ولكن هناك جانب أيضا مهم محمد، لأن اليوم في المونديال نتابع لاعبين متميزين. تحدث مثلا عن أناحي ابن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وبالتالي تألق العديد من اللاعبين في المنتخب المغربي.

0: وأيضا قبل ذلك في منتخب أقل من 20 عاما، واليوم نستفيد منهم في المنتخب الأول. طارق خزري المسؤول عن التنقيب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم كان قد حل يوم أمس ضيفا على برنامج بوديوم، وتحدث عن مجموعة من النقاط التي تهم الأكاديمية رفقة الزميل فؤاد الحناوي، وبحضور أيضا صديقنا الإعلامي نزار نور. أقترح عليكم هذا المقتطف.
1: بطبيعة الحال شوف مي كتشوف النجاح ديال الأكاديمية، يعني هو ماشي نجاح متعلق بشخص. اليوم ربما طارق الخزري اللي كيبان في الإعلام وتتكلم، ولكن هو يعني واحد جزء صغير جدا من المنظومة الكلية ديال الأكاديمية محمد السادس، لأن هناك أطر تقنية، أطر طبية، أطر تربوية، لأنه خصنا تاهما نشكرهم، لأنه مستوى ديال النجاح داخل الأكاديمية هو يعني نسبة مئوية عالية جدا، كذلك على المستوى الإداري، كذلك على المستوى يعني الناس ديال الطابخ والناس ديال الإقامة والعاملين على الملاعب. يعني كاين واحد العمل متكامل باش كتشوف الأكاديمية في أحلى تجليات ديالها، في أحلى صورة، وكتشوف أنك تعطي واحد اللاعبين المستوى عالي، لأن التكوين ما كيكونش فقط على المستوى التقني. أنا كنقولها دائما، المستوى التقني هو جزء صغير جدا من التكوين، ولكن هناك مستويات أخرى اللي كيتم اشتغال عليها داخل الأكاديمية باش كنشوفوا يعني لاعبين متكاملين في واحد السن اللي هي صغيرة. كنتكلموا على 18 سنة، وهذه ربما من الأشياء الصعبة واللي هي ما نقولش مستحيلة، ولكن ربما من صعب جدا أن ينجح فيها شي نادي آخر أو شي أكاديمية أخرى، وأنك تعطي لاعبين في سن 18 سنة أنهم يقدروا يلعبوا واحد المستوى عالي جدا،
2: عالي جدا بشكل مباشر بحال هكا، وشفناها في حالات عديدة. كما وشان الآخر العنقود سي طارق، هو لما كنشوفوا لاعب كفؤاد الزهواني لاعب فريق اتحاد توارقة اللي انتقل لفريق أجاكس أمستردام، وحنا في الكواليس قلت لك واحد القضية عجبتك، قلت لك هذه فحال احنا ألمانيا كنصدروا لهم سيارة، يعني هما اللي متخصصين. أجاكس اللي هو الفريق المتخصص في التكوين، اللي هو مدرسة عالمية رائدة في التكوين، فكيجي وياخذ من عندنا احنا من المغرب لاعب المكون في الأكاديمية. هذا شيء كبير وكبير جدا سي طارق.
1: شوف كي قلتي، هو يعني مثلا نتكلموا على الأكاديمية، ربما تنبقاو حنا ناس اللي داخل الأكاديمية، ودائما الناس اللي يعني واحد العدد قليل جدا، يعني العدد الكبير الآن بدأوا تعرفوا الأكاديمية وتعرفوا الدور ديالها وتعرفوا الإمكانيات ديالها وتعرفوا المكان الحقيقي ديالها في تطوير كرة القدم الوطنية. فتقول له ربما مازال ما عندهمش ذاك الثقة الكبيرة في العمل اللي كيكون داخل الأكاديمية، ولكن ملي تشوف لاعب بحال الزهواني أن أجاكس ماشي غادي تجامل أكاديمية محمد السادس، وأنه يكون عندها تأخذ لعاب من الأكاديمية اللي تكون داخل الأكاديمية، تكون في المراكز الجهوية، ومن بعد دخل الأكاديمية لمدة 5 سنوات، مشى لاتحاد توارقة في إطار الشراكة الاستراتيجية، ومشكورة يعني فريق اتحاد توارقة على العمل الكبير اللي كيديروه من أجل أننا كيعاونونا في لابوست فورماسيون ديال هاد اللاعبين. يمشي لأجاكس وياخذ البلاصة ديال واحد اللاعب اللي هو متكون في أجاكس، فهنا يمكن نقولوا بأن الأكاديمية الآن في الطريق الصحيح، مع العلم أن كاين لاعبين آخرين، لأن لاعبين آخرين مطلوبين من الأندية كبيرة. فقبل يعني سنوات قليلة جدا كان محمد أمين السهل لاعب ديال اتحاد توارقة كان مطلوب من فريق برشلونة الإسباني، وكانت يعني واحد المتابعة كانت دقيقة وكانت في المراحل النهائية ديالها، أنه كان غيمشي لبرشلونة، كان كذلك تشيلسي، كان مجموعة من الأندية كانوا تابعينه،
2: تجربة نايف أكرد،
1: ولكن للأسف الإصابة ديالو ما كانتش خلاته أنه يواصل يعني المسار ديالو بشكل اللي كان. الآن كنتمنى أنه يرجع في السنوات القليلة، لأن كانت إصابة ديال 2 أو 3 سنوات اللي يعني أخرت ذاك المردود الجيد ديالو.
2: وكنت حتو على التجارب يوسف نصيري الآن لما الفرق اللي لعب فيها، ونايف أكرد خصوصا أيضا اللي أتألق والمسار ديالو الآن كيلعب في أحد ثاني ربما أكبر فريق فرنسي من حيث الشعبية اللي هو نادي مارسيليا. أيضا نصيري لعب في نوادي كبيرة، وهو الآن كيلعب أيضا فريق سعودي كبير، فهذه كلها مسائل اللي تثلج الصدر. عندك شيء تساؤل صديقي نزار خصوص التجربة ديال الأكاديمية؟
3: كنت تحدثت مع كابتن طارق بأنه التجربة الإنسانية نفسها فؤاد، يعني عندما تتحدث ليس فقط عن بعض الأحيان عندما تضع أهداف وتارجت كما تحدثنا، قد تنجح في الوصول إلى التارجت، وفي بعض الأحيان لا تصل إلى التارجت المعني أو تصل إلى أقل من الدرجة التي وضعتها، ولكن التجربة الإنسانية تجربة مميزة. أنت يعني تأتي بشبان تغير حياتهم تماما 180 درجة، تتغير حياة الشاب. والتجربة الإنسانية في العودة إلى المركز إلى أكاديمية محمد السادس تعود ومعك الهدايا ومعك يعني تحدث كابتن طارق عن بعض اللاعبين الذين تخرجوا حتى الآن يعودوا إلى الأكاديمية ومعهم الهدايا بروح جميلة. والحاجة هذه هي التجربة الإنسانية المهمة، والحاجة الأمر ليس كرة قدم
2: إنسانية نزار، حاجة إنسانية أكثر باش وربما إلى جات الفرصة إلى كنت في هذه الأيام وإلى كانت أتيحت نمشي أنا وياك
3: عندنا دعوة طارق موجود خلاص.
2: لا داروا الملاعب ديال التدريب، شحال من ملعب عندكم سي طارق؟
1: 15 ملعب.
2: من بين هاد 15 كاين شي 8 شي 10 أو 8 لا من غير ما شو اللي درتهم أسماء عطاو كل ملعب اسم ديال يعني ملعب
3: مسلم
2: صادق، ملعب ايت بودلال، ملعب نيف اكرد، ملعب اناحي، ملعب النصيري، يعني كل ملعب. وشنو هو يعني وانت تشرح لنا اكثر ان هذاك الوليد الصغير ملي كيجي يلعب عنده 13 14 15 سنه كيشوف الصوره مجسمه كبيره ديال لاعب اناحي مثلا او لا نايف اكرد، كيقول انا خصني نجتهد وخصني نواظب باش يوم من الايام يكون الاسم ديالي في هذيك اللائحه في هذيك اللوحه ديال هذاك الملعب. سي طارق
1: شوف يعني تشريف من نوع خاص لهاد اللاعبين هادو وتحفيز كذلك اللاعبين الاخرين، لانه مثلا مثلا نذكروا الان الزهواني ربما في التجربه اللي ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله نتمنى تكون ناجحه مع اجاكس، ولا كذلك توفيق بن طيب اللي كان هداف ديال الدوري الفرنسي السنه هذه
3: اللي صحيح
1: ب 20 هدف وساهم في الصعود ديال الفريق ديالو للقسم الوطني الاول. هادو لاعبين اللي عاشوا في الاكاديميه 5-6 سنوات وعاشوا يعني ملي كتكون عايش في الاكاديميه يعني مجموعه من الاجيال اللي كيكونوا قل منك في هذا كيكونوا عايشين معك كياكلوا معك كينعسوا معك كيلعبوا معك، فمن بعد سنه ولا سنتين تيشوفوا هذا اللاعب هذا يعني تيشوفوا واحد مستوى كبير، تيشوفوا فريق الوطني الاول، تيشوفوا انه رجع لاعب محترف، وتيشوفوا كذلك انه احد الملاعب ديال الاكاديميه اصبحت بالاسم ديالو. فهنا كيكون واحد الحافز كبير لهذوك اللاعبين ان تيقولوا يعني لما لا، ان هذا كان معنا البارح هو اليوم فين كاين، دونك راه المستقبل قدامنا قريب. تيخلي انه اللاعبين تيكون عندهم واحد الاراده وواحد العزيمه تتولي اقوى من انهم حتى هما ربما يحققوا الحلم ديالهم، لان ملي تيدخل وليد الاكاديميه تيكون الحلم ديالو هو انه يلعب الفريق الوطني الاول، وهذا يعني تشريف لكل اللاعبين الموهوبين اللي كيكونوا داخل الاكاديميه.
2: طيب نمشيو السؤال على المستقبل والهام هو الأهم، لأن الآن غادي في الطريق صحيح مستقبل. كيفاش انتم كتشوفوا في الأكاديمية المستقبل ديال الأكاديمية والعمل اللي كتقوم به، وشنو تقدروا تطوروا مثلا في السنوات القادمة باش يعني نمشيو نفوتوا هذه المرحلة ديال يعني نطوروا من المردود، وفي العوض ما غادي نخرجوا 4 ولا 5 لاعبين كل موسم، غادي نخرجوا 10 لاعبين أو أكثر.
1: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما ب كيقال بسي نزار بلي شيفخ يعني بالاحصائيات، كذلك تنقيسوه ب داك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما اليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونه ولا بحال برشلونه. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى ديال اللاعب اللي كاين في بينيفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه. هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متأكدين واحد نسبة كبيرة عالية جدا أن في السنوات القليلة ربما في 2030 غيكون النواة الكبيرة ديال المنتخب الوطني غتكون من أكاديمية محمد السادس.
2: لا هذه مسألة ربما مفروغ منها. كنت تحدثتي لي على اهتمام وسائل الإعلام يعني بالأكاديمية لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد الدولي، وهنا يمكن نشوفوا يعني مقتطفات ديال صحيفة إسبانية رائدة يعني من إحدى الصحف الإسبانية اللي رائدة واللي كانت جات دارت واحد الاستطلاع روبورتاج على الاكاديميه، وهذا كيعكس الاهتمام الكبير ديال وسائل الاعلام خصوصا الاجنبيه. لما كتجي صحيفه اجنبيه بحال هكا وكتخصص يعني واحد المقال كبير، ماشي مقاله، روبورتاج على الاكاديميه، وانتم وفرتوا لهم الظروف، هذا كيعكس الاهتمام الدولي بطبيعه الحال بالاكاديميه، وكيعكس المكانه ديالها. وكنشوفوا هنا فابريكا دي فوتورو، هذه صحيفه الاسبانيه، يعني مصنع ديال المستقبل، ويعني حتى بالنسبه مثلا كفريق ريال مدريد المركز التكوين ديالو سميتو لا فابريكا، ياك لم تاخذني الذاكره، مقابل لا ماسيا في برشلونه. فهذا كيعني ان هناك اشعاع دولي ديال الاكاديميه. سي طارق،
1: هناك اشعاع وهناك اعتراف، يعني هذا هو اللي ربما كيف قلتي من المعايير اللي هي ما نقولوش الموضوعيه، ولكن المعايير اللي الان بدينا كنحسوا بها وكنشوفوها هو ان التقدير الكبير ديال وسائل الاعلام الدوليه لاكاديميه محمد السادس. اولا من ناحيه ديال المنشاه، يعني كاكاديميه عالميه، لانها كتوفر جميع الامكانيات لهاد اللاعبين هادو وعلى غرار باقي المراكز العالميه، كذلك على القدره ديالها على تصنيع وتفريخ لاعبين في سن صغيره انه يمشيوا يلعبوا في دوريات كبيره. وهما هاد وسائل الاعلام هما اللي كيدخلوا في واحد المقارنات، لان كيكونوا مشاو داروا زيارات مثلا لريال مدريد، ولا مشاو لبرشلونه، ولا مشاو لبنفيكا، وتيقول لك ان الشيء اللي لقينا داخل الاكاديميه هو يوازي او ربما احسن، وهذا الشيء اللي كاين مثلا مع الصحف الالمانيه مثلا اللي كانوا عندنا مؤخرا، اعترفوا بان احسن الانديه الالمانيه ما كتوفرش على الامكانيات اللي كتوفر عليها الاكاديميه، زائد الامكانيات التقنيه اللي هي مهمه، لان اللاعب المغربي في حد ذاته هو لعيب موهوب.
2: وحنا جبنا نزار نور باش غادي لنا شويه ديال الاشعاع، ياك نزار لما تعود لفرنسا.
3: لابد هذا اهم حاجه. وطمني يعني كابتن طارق قال لي انه هناك ارقام تتصل بها حتى تقول انه ابني يلعب كره، واذا حاب يدوز اختبار يدوز اختبار. هناك ارقام معروفه للاكاديميه في كل الاماكن لكل الابناء المغاربه في اي
2: ولكن ادينا شويه الاشهار في
3: هذا اهم حاجه، هذه الاشهار تنوير الناس بما يفعله هذول الابطال. يعني
2: لان انت مثلا تعيش في فرنسا نزار، حتى في المركز الوطني مثلا الفرنسي كما قال لي طارق، راه ماشي بحال راه ماشي نفس الشيء، حتى هما كيكونوا. ولكن مثلا في المغرب في الاكاديميه محمد السادس كرة القدم كاين دراسة ورياضة، يعني الوليدات كيقراو وكيلعبوا الكرة، وهذا الشيء ما كاينش مثلا في هذا المركز الفرنسي. وحنا كنشوفوا هذا المركز شنو اللي هنا هو اللي حول كرة القدم في فرنسا.
3: صحيح،
2: فرنسا راه كانت قبل 78 كتشارك في النسخة ديال كأس العالم، ونسخة ما كتشاركش، ولكن 78 عرفوا شنو هي الأهمية ديال التكوين، ومشاو شنو داروا؟ مشاو كيكونوا المكونين. صحيح، هي ومراكز التكوين اللي كاينة في مختلف المدن اللي جعلنا نشوفوا مثلا هذا الوفره ديال اللاعبين وهذا الامتياز ديال اللاعبين الفرنسيين مثلا. قبل ما نسالي تساؤل العنصر النسوي، هل هناك تفكير في فتح المجال للفتاه المغربيه انها تجي؟ ربما هذا تفكير، هذه فكره، انها تجي نعطيها حتى هي فرصه انها تكون تكوين اكاديمي مستقبلا.
1: وصراحه في الوقت الحالي يعني اكاديميه محمد السادس لكره القدم كاين تركيز على العنصر ديال الذكوري ديال الوليدات. ربما كيف قلتي مستقبلا ربما يكون هناك مشروع اخر للفتيات، لان كاين الحمد لله اللي زوين، وان كاين فرق اخرى تشتغل على هذا الجانب هذا، فاحنا ماهناش باش نزاحموا الفرق الاخرى على هذا الجانب هذا، لان ملي كنذكروا الفتيات كنذكروا فريق الجيش الملكي اللي رائد على المستوى الوطني في مجال التكوين ديال الفتيات، كيبقى بالاكاديميه ديالو اللاعبات اللي كون الان بدا يسطر لاعبين حتى هو لاعبات للمستوى الخارج. كذلك كاين مراكز فيدراليه اللي دايرها الاكاديميه اللي دايرها الجامعه الملكيه واللي هي خاصه بالفتيات، كذلك انديه اخرى يعني هي عندها حتى هي مراكز جهويه ديالها خاصه بالفتيات، فتنظن باش يكون واحد التكامل. كاين الان تركيز ديال اكاديميه محمد السادس على المجال كيف قلت او على العنصر الذكوري، كاين يعني انديه اخرى تشتغل على الجانب اخر، وهناك تكامل، لان في الاخير نجاح كره القدم الوطنيه، نجاح المنتخبات الوطنيه هو مرتبط بمدى يعني التنسيق ما بين جميع المكونات ديال كره القدم الوطنيه على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
2: طيب كتستغلوا شويه كاس العالم والتالق ديال المنتخب المغربي مع الوليدات باش تقول لهم ها شنو فين تقدروا توصلوا؟ اجتهدوا، صبروا، كتفوا بالعمل ديالكم، ركزوا على الدراسه وعلى الرياضه وتقدروا توصلوا لهذا الشيء اللي وصل ليه اللي وصلوا ليه مثلا الوليدات ديالنا واللاعبين ديالنا في كاس العالم اخيرا، وان شاء الله في هذا الكاس اللي كنعيشوها في هذه الايام هذه.
1: وانا كيف قلت لك يعني ملي كيشوفوا لاعب كان معاهم امس والان تيلعب كاس العالم، فبالنسبه لهم المسافه كتكون قريبه وكيحتى ملي كيكون واحد التواصل مع اللاعبين على المستوى النفسي وكذلك على المستوى الذهني، فكيكون سهل جدا لانك كتهضروا على واحد اللاعب اللي هو واحد الحاله اللي هي كونكريت، يعني شي حاجه اللي هي حقيقيه كانت حداه وكان كيمارس معها والان هي كتلعب في المنتخب الوطني الاول. يعني كيف قلتي انه ذاك الوليد كيرجع الحلم ديالو اسهل وكيشوف بانه بامكانه انه في سنه او سنتين انه يكون عنده يلعب واحد لاكوب دي مون ديال الايفان، انه يلعب ربما الاولمبياد وكذلك يلعب مع الفريق الوطني الاول.
0: طارق خزري المسؤول عن التنقيب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم كان قد حل ضيفا خاصا يوم أمس على برنامج بوديوم رفقة الزميل فؤاد الحناوي وبحضور صديقنا الإعلامي نزار نور، تحدث عن كل الجوانب الخاصة بالأكاديمية يوم أمس الجزء الأول، هذا اليوم الجزء الثاني، وتعرفنا تقريبا على الصورة الشاملة لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. في الجزء الثاني مستمعينا الكرام سنعود لمباراة المغرب هولندا المرتقبة فجر الثلاثاء في الثانية صباحا بالتوقيت المغربي. نادر العالمي ضيف محمد عميمي سيكون معنا بشكل مباشر للحديث عن التحضير الذهني والنفسي المهم لهذا اللقاء، كل ذلك بعد موجز الأخبار باللغة الفرنسية. تكرموا بالبقاء معنا.
4: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
5: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
6: pour la Coupe du Monde.
4: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
7: Vous êtes sur Média, la synthèse de 17h30.
8: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous. À la une, coup de téléphone entre le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, et son homologue libanais, Napi Berri. Objectif discuter des derniers développements dans la région, d'après l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasmin. Le responsable iranien assure que l'Iran œuvre activement au retrait des forces israéliennes du territoire libanais. Et à l'autre bout du fil, Napi Berri a salué les efforts de paix réalisés en Suisse, tout en accusant Washington de tenter de contourner la souveraineté du Liban. Le chef du Parlement libanais qualifie les relations des États-Unis avec Israël de complot et de sédition. Sur le terrain, pendant ce temps, l'armée israélienne continue de frapper. Une grenade assourdissante a été larguée dans le sud du Liban, d'après le quotidien L'Orient le Jour, qui a rapporté plusieurs attaques similaires dans la journée. L'armée israélienne affirme de son côté avoir éliminé le combattant du Hezbollah qui a tué un soldat israélien au Liban Sud ce matin. Ce nouveau décès a porté à 38 le nombre de pertes pour les forces de Tel Aviv depuis le 2 mars. Et côté libanais, le ministère de la Santé publie aujourd'hui son dernier bilan. Au moins 4247 personnes ont été tuées au pays du Cèdre et près de 12200 blessées lors des attaques israéliennes dans ce conflit. Dans le Golfe aussi, ce n'est pas le calme qui règne. Après des frappes iraniennes ce matin contre Bahreïn et le Koweït ratifie ce dimanche un accord de coopération militaire avec l'Ukraine, entrée en vigueur immédiate. Kiev propose ainsi son expertise pour contrer les drones de conception iranienne également utilisée par la Russie. Une expertise durement acquise en 4 ans de guerre contre Moscou qui tente de contrôler le territoire ukrainien depuis février 2022. Notez enfin que l'Ukraine a déjà conclu des accords de défense similaires avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. En Europe, l'accident d'avion près de Nancy est le plus meurtrier en France pour l'aviation, hors transport militaire et commercial. Ce dimanche, le crash d'un avion dans l'est du pays a en effet fait 11 morts, 5 moniteurs, 5 élèves et le pilote, détaille lors d'une conférence de presse le préfet de Meurthe-et-Moselle. Sur notre continent à présent, un affront contre la liberté de la presse en Ouganda. Le principal groupe des médias indépendants est menacé par le pouvoir. Nation Media Group déclare aujourd'hui être assiégée par l'armée après que le chef de cette dernière a ordonné la fermeture de sa chaîne de télévision, de ses journaux et de ses stations de radio. Plus au nord, en Algérie, fin de campagne électorale pour les différents candidats et partis en lice pour les élections législatives du 2 juillet. Le silence électoral prend effet à partir de ce soir minuit. Côté sport, pour finir, de nombreux matchs de football à suivre ce soir. D'abord, dans le cadre de la Coupe du Monde de football, les 16e de finale s'ouvrent à 20h heure marocaine avec une rencontre Afrique du Sud-Canada. Et au Maroc, la Botola Pro Inouï continue. 8 matchs à 18h, parmi lesquels le duel Ittihad Tanger Raja Club Athletic ou encore le Wydad de Casablanca contre l'OD. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Média.
6: Four decades on the global stage.
9: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
6: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Exclusively on Medi One in Morocco.
10: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مساء سعيد لكل مستمعي وأوفياء ميديا أينما كنت في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم وأرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على رهانات مؤتمر صندوق النقد الدولي حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سينطلق غدا بالعاصمة المغربية الرباط. طبعا محطات ووجهات أخرى كالعادة تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى أديس أبابا حيث شهدت أروقة الاتحاد الإفريقي عقب المشاورات المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، شهدت حضورا متصاعدا للمغرب داخل هياكل الاتحاد بعد فوزه بعدد من المناصب والمسؤوليات الرفيعة في أجهزته ولجانه. ومستمعينا الكرام، على بركة الله نستهل الحصاد بطقس الفلاح مع مولاي هاشم الحلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جنوب الخط جرادة القنيطرة، وغادي يكون صافي ومشمش في كل المناطق الأخرى، وغادي يمكن ينشي اشتوات في نواحي درعا وتفيلالت. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف وفي السهول الغربية، بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق. الحرارة وسط النهار مازال طالعة في كل النواحي، ما بين 24-46 درجة في واد الذهب، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 28-36 درجة في اللوكوس، ما بين 29-33 درجة في الريف، ما بين 30-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-43 درجة في ناحية السوس، ما بين 34-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-41 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 36-38 درجة في ناحية الغرب، 37-38 درجة في سايس، ما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعا، ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز، و 42-43 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس كل الحشرات والبخوش والدود غادي يلقاو مناهم وغادي يتكاثروا تقريبا في جل الزرعات والشجر، بحال مثلا زراعة البصلة اللي مديورة في هذا الموسم وغادي تكون مهددة بزاف بعدة حشرات بحال حشرات التريبس والدبانات البصلة، بحال حتى حشرات السوسات البصلة. وهذا علاش لازم تتبع الزراعة من قريب والاحتياط والمحاربة ضد هذه الحشرات كلها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء باستوديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغاربية. العرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيمة. مساء الخير أمين.
3: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل النشرة من الجزائر حيث تنتهي الحملة الانتخابية في البلاد منتصف هذه الليلة لتدخل الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 2 يوليو المقبل. الحملة الانتخابية لم تخلو من تطورات أثارت جدلا واسعا، في مقدمتها استمرار الإقصاءات نتيجة تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات التي تشترط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو بتأثيره على حرية اختيار الناخبين. ويرى متابعون أن نسبة المشاركة المرتقبة ستظل رهان هذه الانتخابات، خاصة بعد تسجيل نسب مشاركة متواضعة في عدد من المواعيد الانتخابية السابقة. كيف مرت الحملة الانتخابية في الجزائر؟ سؤال يجيب عنه وليد كبير الناشط السياسي والحقوقي الجزائري متحدثا من وجدة ليوسف النعماني.
4: مع دخول الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي استطيع القول أن الحملة الخاصة بهذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 2 يوليو المقبل كانت من أضعف الحملات التي عرفتها البلاد منذ سنوات. هناك غياب للديناميكية السياسية، التجمعات الانتخابية كانت محدودة الحضور وأظهرت عزوفا واضحا للمواطنين عن التفاعل مع الخطاب الانتخابي. هذا الفتور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام، خاصة بعد اعتماد المادة 2 من قانون الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها طبعا أقصت العديد من المترشحين، خصوصا أولئك الذين كانوا نوابا في البرلمان الذين صوتوا على هذا القانون. أعتبر أن الأجواء التي أقيمت فيها هذه الحملة لا تشجع على التنافس الحر، بل تدفع إلى المزيد من الانكماش السياسي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى توسيع فضاء النقاش وعدم تضييقه. غياب منافسة حقيقية، ضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على التأثير في القرار السياسي، جعل هذه الانتخابات بالنسبة للكثير من الجزائريين مجرد استحقاق شكلي لا يغير موازين السلطة، ولذلك فإن المؤشرات توحي بأن نسب المشاركة ستظل ضعيفة وأن شريحة واسعة من الجزائريين ستختار مرة أخرى مقاطعة صناديق الاقتراع.
3: نواصل ونشر من تونس، حيث أعادت الرسالة الجماعية التي أصدرها عدد من السياسيين المعتقلين في البلاد مؤخرا الجدل حول مستقبل الحياة السياسية في البلاد وحول طبيعة المرحلة التي تعيشها تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو 2021.

0: ودعا 11 موقوفا من شخصيات سياسية ومدنية معروفة، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إلى توحيد الجهود من أجل ما وصفوه باستعادة الديمقراطية، معتبرين أن الخلافات السياسية والإيديولوجية ينبغي أن تتراجع مؤقتا لصالح هدف أوسع يتمثل في إعادة بناء الحياة الديمقراطية ومؤسسات الدولة الدستورية. فهل تنجح هذه الرسالة في توحيد صفوف المعارضة؟ نستمع في هذا الإطار لسهام بادية، الوزيرة التونسية السابقة والناشطة السياسية والحقوقية، متحدثة من باريس لعبد العالي الزهر.
1: رسالة أو صيحة فزع من داخل السجن للعديد من المساجين السياسيين لتوحيد الجهود وتوحيد الصف ونبذ الخلافات السياسية، لأنه الأمر أصبح لا يطاق ولا يحتمل. العديد من النشطاء شباب ونساء وشيوخ، فيهم اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني هم يستشعرون المظلمة، وهذا مشروع لأنه تهم كيدية سياسية وملفات يقول المحامون أنها فارغة. فهذه أنا أعتبرها يعني صيحة فزع ودعوة يعني إلى لم الشمل من جديد، لعلنا نرفع عنهم هذا الحيف وهذا الظلم اللي في ظروف قاسية جدا لا تحتمل. يعني البلاد اليوم تحولت كلها إلى سجن كبير، إما موقوفين مسجونون أو لأقل أنهم متهمون مع تأجيل التنفيذ لبقية المعارضة. لذلك يعني أتمنى أن تلقى هذه الصيحة حاصدا، وأن يقع بذل أكثر جهود ومزيد من الوفاق ولم الشمل من أجل يعني رفع هذه الغمة على بلادنا وهذا الظلم وهذا الحيف.
0: بالمغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضح المصدر ذاته أن الزخات الرعدية ستهم عمالات وأقاليم بولمان وميدلت وفيجيغا، وذلك اليوم من الساعة 2 زوالا وإلى غاية 10 ليلا. بالمغرب دائما، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47، وتخصص هذه الدورة الصيفية للفنون التشكيلية، وتشمل مشغل صباغة الجداريات ومعرضا تشكيليا جماعيا وندوة فنية، إلى جانب ورشات إبداعية وفق بيان لمؤسسة منتدى أصيلة. وتواصل المؤسسة تنظيم موسمها الثقافي الدولي منذ قرابة 5 عقود بمشاركة فاعلين بارزين في مجالات الفكر والسياسة والإعلام والإبداع، مساهمة بذلك في تعزيز المشهد الثقافي المغربي ودعم المبادرات التنموية في المجال الثقافي. توضيحات أوفى حول هذه الدورة يقدمها لنا توفيق لوزاري، نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، متحدثا من أصيلة.
2: موسم أصيلة الثقافي الدولي قرر منذ زيد من 5 سنوات على أن يتم تنظيم الموسم على مرحلتين أو 3 مراحل، فترة الربيع والصيف والخريف. الدورة الصيفية تتميز بكونها مخصصة للفنون التشكيلية على الخصوص، وخصوصا أن هذه السنة هي دورة تعتمد لتكريم الراحلين محمد بن عيسى ومحمد المليحي مؤسسة الموسم. ستكون هناك مشاغل صباغة الجداريات، يشارك فيها 15 فنانة وفنانا، 12 من المغرب و3 فنانين من خارج المغرب من إسبانيا، بلجيكا وسوريا. سننظم كذلك معرض جماعي لفنانين من أصيلة، أطلق عليه اسم معرض أصيلة في ظل ألوانها، وهي فرصة لتجميع التجارب التشكيلية في أصيلة في العصر الحديث. فيها من قضى نحبه، وفيه من هم يعني لازالوا شبابا، وفيه من الفنانين والفنانات الذين بدأوا تجربتهم مع مؤسسة أصيلة.
0: نختم هذه النشرة مستمعينا اللحظة بالتقرير الرياضي. كأس العالم لكرة القدم 2026، المنتخب المغربي يجري مساء اليوم آخر حصة تدريبية في مونتيريا المكسيكية قبل ملاقاة هولندا فجر الثلاثاء لحساب الدورة 32. آخر المستجدات للأسود معك وديع حتي.
3: مرحبا أمين. لا حديث بين الجماهير المغربية سوى عن قمة المغرب وهولندا فجر الثلاثاء لحساب الدورة 32 من كأس العالم 2026. أسود الأطلس أمين سيخوضون إذن مساء اليوم آخر حصة تدريبية في

0: هذه المباراة سيحضر إلى جانب محمد وهبي ياسين بونو حارس مرمى الأسود. المنتخب المغربي إذن يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعبور إلى ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا، كما يوضح أشرف حكيمي عميد الأسود.
1: Sure, a difficult game because everyone know.
2: بالتأكيد إنها مباراة صعبة لأن الجميع يعرف جودة منتخب هولندا واللاعبين الذين يمتلكهم، لكننا أيضا نعرف جودة فريقنا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، وسيحسم كل شيء بالتفاصيل الصغيرة، لذلك يجب أن نكون في غاية التركيز ومستعدين لكل مرحلة من مراحل المباراة ولكل موقف قد يحدث خلالها، وآمل إن شاء الله أن نحقق الفوز.
0: نذكر أن مباراة المغرب وهولندا تنطلق في تمام الساعة 2 PM من يوم الثلاثاء بالتوفيق لأسود الأطلس.
3: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ولكم لقاء متجدد مع محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز 9 مساء على ميديان.
5: حصاد اليوم محمد بن عبو.
6: أهلا ومرحبا بكل مستمعي وأوفياء من جديد. اللحظة مستمعينا الكرام نفتح نقاش الحصاد. يستضيف المغرب يومي 29 و30 يونيو الجاري المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنظم بشراكة بين صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في سياق دولي تتسارع فيه تحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. ويشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مستقبل اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي وتأثير التحولات التجارية والذكاء الاصطناعي والبعد الجيواقتصادي على مسارات التنمية. كما يعكس اختيار المغرب احتضان هذا الحدث مكانة المملكة كجسر بين القارات وفضاء للحوار بين الباحثين وصناع القرار. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ رضوان مرحبا بك.
7: مرحبا، شكرا على الدعوة.
6: شكر لك أيضا أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا الأستاذ محمد أمين سامي الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين مرحبا.
8: مرحبا، شكرا على الدعوة.
6: شكرا لك أستاذ الكريم. وأبدأ معك أستاذ رضوان، كيف تقرؤون اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر، المؤتمر السنوي الثاني للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما الذي يعكسه هذا الاختيار بالنسبة لمكانة المملكة سواء إقليميا أو دوليا؟
7: نعم، هو تعزيز مرة أخرى لسمعة المغرب كوجهة مفضلة اليوم لعقد القمم والمؤتمرات الكبرى، كبلد طبعا مستقر آمين، بلد منفتح على العالم، بلد يحقق اليوم نجاحات كبرى على جميع الأصعدة، وهي نجاحات على كل حال مشهود بها من طرف المؤسسات الاقتصادية العالمية. وهو طبعا هذا أي ساعد بلد ديالنا ترويج للمغرب ولغنى المغرب وتنوعه طبعا ولتاريخه ولجاذبيته الاقتصادية والثقافية وغيرها. هو أيضا اعتراف بمكانة المغرب إقليميا ودوليا، اعتراف بريادة جلالة الملك والنجاحات للاختيارات التنموية في التي كرسها جلالة الملك، طبعا الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها المملكة منذ أكثر من 25 سنة. أيضا هو اعتراف بريادة الجامعة المغربية اليوم هذه الشراكة مع الصندوق النقد الدولي مع أحد مؤسسات

0: نظام بريتون وودز. هذه الريادة من خلال طبعا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة والبحث العلمي والدراسات والتحاليل الرصينة طبعا والمعمقة طبعا في صناعة سياسات اقتصادية تكون ناجعة تذهب إلى الإشكالات والقضايا الحقيقية. أيضا اختيار المغرب من طرف الصندوق النقد الدولي لتنظيم هذا المؤتمر الثاني بعد المؤتمر الأول في القاهرة، يخص طبعا منطقة شمال إفريقيا، البحث لصالح أو حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أعتقد على أنه أيضا يبرز العلاقة الجيدة جدا مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ظلت دائما علاقة نموذجية واستثنائية. طبعا واحد هذه راه واحد مؤسسة بارزة في مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي. إذا أعتقد على أنه أيضا يعكس انخراط الصندوق النقد الدولي في المنطقة ديال شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكن هذه المرة من زاوية البحث والدراسة طبعا، ودعم الجهود ديال التنمية من هذه الزاوية. طبعا المطلوب اليوم هو أن تكون هذه، لأنه نعلم على أنه جل التقارير والقرارات التي تتخذها مؤسسات ديال بريتون وودز هي دائما كانت تأتي من خبراء محليين أو مؤسسات وطنية محلية. اليوم المطلوب يجب على هذه الدراسات ألا تتماهى أولا مع الحكومات، وألا تقدم أحيانا، لأننا نعلم أن أحيانا الخبراء المحليون يقدمون أحيانا معلومات ومعطيات مغلوطة تسيء إلى الدول وإلى مجهوداتها التنموية وإلى النجاحات الحقيقية التي تحققها على أكثر من مستوى. إذن اليوم راه الاستعانة بالبحث العلمي بالدراسة بالتحاليل رصينة هي أساسية من أجل لأن خارطة الطريق العلمية والمعرفية هي طبعا مقدمة لخارطة الطريق
1: أكيد.
0: من أجل الفعل الاقتصادي لا محلي ولا إقليمي ولا دولي.
1: أكيد أستاذ الكريم. أستاذ سامي أبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ رضوان، والنقطة المتعلقة بكون المغرب ملتقى للحضارات، وأيضا بكون الجامعة المغربية أصبحت رائدة في هذا في مجالات البحث العلمي، كيف يمكن أستاذ الكريم ترجمة هذا الموقع سواء الجغرافي أو الثقافي والعلمي إلى دور اقتصادي أكبر داخل منطقة ميناء وهي المنطقة المقصودة في هذا اللقاء؟
2: أولا اليوم يجب معرفة أن اختيار المغرب لهذا الحدث الكبير مبني على واحد ثلاثة ديال الأسباب أساسية التي تتوفر به التي يتوفر عليها بشكل كبير. أولا الموقع، ثانيا الاستقرار، ثالثا الوظيفة الوسيطية. فاليوم عندما نشهد أو سنرى هذا المؤتمر لصندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات أنه سيناقش التجارة العالمية والتشرذم والجيو اقتصادي والذكاء الاصطناعي والسياسات النقدية والمالية وسوق الشغل في منطقة ميناء، هنا يظهر أن المغرب ليس فقط كبلد مضيف، ولكن أيضا كمختبر ربط بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي والمتوسط والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. فالرسالة الضمنية هي من يملك الربط يملك جزءا من القرار الاقتصادي القادم في المستقبل الجديد. فاليوم عندما نتكلم أو يقول مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب ملتقى الحضارات ونقطة الربط، هذه تبين واحد المعنى اقتصادي صلب، أن المغرب أصبح اليوم في نظر المؤسسات المالية والدولية نقطة عبور بين العولمة القديمة والعولمة المجزأة الجديدة. لماذا؟ لأن العولمة القديمة كانت تقوم على الانفتاح العام بشكل كبير. اليوم العولمة الجديدة والمستقبل الجديد يقوم على مجموعة من الأمور وسأدرجها. أولا العولمة الجديدة تبحث

0: المسألة التي تريد، مسألة أساسية، تبحث بشكل كبير جدا على الأمن الطاقي، تبحث على الذكاء الاصطناعي، تبحث على البيانات، تبحث عن الموانئ، عن السكك، عن الجامعات والبحث العلمي كما تكلم الدكتور رضوان، تبحث أيضا عن البنوك المركزية واستقرارها بشكل كبير وتدبيرها للسياسة النقدية والسياسة المالية.
1: نعم.
0: فبالتالي اليوم المؤتمر عندما يتكلم أو أخذ من عنوانه الأبرز إعادة التفكير في اندماج منطقة ميناء، أي إعادة الاندماج القديم فشل وبالتالي اليوم وأصبح غير كافي، وبالتالي اليوم المنطقة تحتاج إلى اندماج جديد مبني على الإنتاج، مبني على التكنولوجيا، مبني على الأمن الغذائي، مبني أيضا على الطاقة وعلى اللوجيستيك. وبالتالي اليوم المغرب كيجمع واحد 5 وظائف نادرة توجد في منطقة نادر اجتمعت في المغرب. أولا المغرب يمكن القول أنه دولة عبور جيو اقتصادي بشكل كبير، خاصة طنجة المتوسط والربط الأطلسي والقرب من أوروبا والانفتاح على إفريقيا، هذا أولا. المسألة الثانية أن المغرب هو دولة إصلاحات ماكرو اقتصادية تحت إشراف والرعاية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس. صندوق النقد الدولي قال في 2026 أن الاقتصاد المغربي ظهر واحد المرونة قوية، فبالتالي هذه المرونة القوية ساهمت في دعم الفلاحة والبناء والسياحة والاستثمار والبنية التحتية. اليوم المغرب يعتبر ليصبح دولة منصاب احتية، فهذه الشراكة ما بين صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس كتعني أن المعرفة الاقتصادية اليوم ما بقاتش حكرا ومحتكرا غير على الدول المتقدمة.
1: نعم.
0: أو الدول الكبرى.
1: نعم. نعم.
0: ثم بقي جزء العناصر، والعنصر الرابع هو أن المغرب اليوم دولة اختبار للسياسات العمومية، هذا كيجعلنا أن اليوم نشوفوا كيفاش المغرب كيدبر التضخم مع الدعم والحماية الاجتماعية والاستثمار وسوق الشغل والماء، كلها كتجعل المغرب واحد المختبر حي. ثم في الأخير أن المغرب دولة وسيط حضاري، يعني أن وهذه عبارة قوية جدا وناعمة وتستعمل أيضا في لغة الأعمال، أن لدى المغرب القدرة على جمع أطراف لا تجلس بسهولة في نفس الطاولة.
1: نعم نعم، شكرا لك أستاذ سامي. أنتقل إليك أستاذ رضوان، وما أثرني هو نقطة ربما كانت مشتركة بينك وبين الأستاذ سامي والمتعلقة بالبحث العلمي والجامعات المغربية. في نظركم أنتم أستاذي الكريم كأستاذ وأكاديمي، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات ومراكز البحث العلمي في دعم صناعة القرار الاقتصادي في المنطقة، وكيف يمكن مثلا تحويل نتائج الأبحاث والدراسات الاقتصادية إلى سياسات، يمكننا أن نقول سياسات عمومية عملية تستجيب لتحديات الراهنة؟
2: أولا لا يمكن حل القضايا والإشكالات المطروحة على المنطقة من دون أو بمعزل عن الأبحاث والدراسات. ثانيا النقاشات والتحاليل في إطار هذا المؤتمر ابتداء من يوم الغد من شأنها طبعا أن تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات الصائبة. وطبعا لأنه نعلم على أنه حتى تكون القرارات صائبة والسياسات ناجعة ومتكاملة لابد من أرقام ومعطيات وإحصاءات ومؤشرات ونماذج قياسية وتحليلات ديال الخبراء، لأن هذا الشيء لا يخلي باش أنه نقف على الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها الدول، لأن أحيانا نذهب إلى إشكالات غير حقيقية وغير واقعية. اليوم مع الدراسة والبحث وكأن مجموعة البروتووز أو نظام بروتو يريد أن يعطي واحد المساحة أكبر للفكر والمعرفة، لأنه اليوم الهدف من هذا اللقاء هو معرفة الواقع بدقة وأيضا رسم معالم والآفاق المستقبلية، لأن من خلال هذا البحث

0: التفاصيل والمعمق والصحيح والذي يقترب من الواقع، لأن من خلاله تمنح القروض وتوضع يوضع التنقيط ديال المؤسسات ديال التنقيط الدولية، ومنه أيضا ترسم معالم الوصفات ديال الإصلاح التي تقدم للدول. أعتقد على أنه قضية الفكر والمعرفة والتحليل الرصين كما قلت والمعمق والمحايد والموضوعي الذي لا يسيء إلى الدولة وينطلق من المعطيات الحقيقية. في آخر المطاف، صندوق النقد الدولي اليوم يريد أن يدعم جهود النمو والتنمية، لكن هدفه الأسمى من خلال تاريخ ديال المجموعة أو المنظومة ديال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو كيف يمكن أن نحافظ، هذا هو الهاجس، على التوازنات الماكرو اقتصادية، هذا هو الهاجس الصندوق، والقدرة ديال الاقتصادات على الصمود. علاش؟ لأن هذه القدرة على الصمود والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من شأن هو مرتبط بتسديد الديون ديال الدول المدينة، طبعا لفائدة الصندوق والبنك ولفائدة المؤسسات المالية الدولية. اليوم يأتي هذا المنتدى طبعا الظاهر أو يراد له أن يكون منتدى للحوار تبادل الأفكار والمعارف طبعا حول قضايا النمو والتنمية والسياسات الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية، قضايا التشغيل والتضخم والفقر وغيرها، لكن يبقى طبعا واحد المنتدى ديال يجب أن نضعه في إطاره وفي حجمه الحقيقي، لأنه إطار ديال معرفي، منتدى ديال تبادل المعارف. لكن أعتقد على أن القضايا والإشكالات اللي تعرفها المنطقة ويعرفها العالم في ظل الأزمات المتتالية، بالنظر أولا إلى التحولات المتسارعة إما جيوسياسية أو بيئية أو تكنولوجية، لعل أبرزها والرقمنة والذكاء الاصطناعي، هذه الإشكالات وهذه القضايا تحتاج أن تقدم، لأن التحديات الملحة والقضايا ذات الأولوية من سيقدمها إلى المؤسسات الدولية؟ هم الخبراء وهم الأكاديميون وهم الباحثون، ولذلك المطلوب هو أن تكون هذه الخبرات وهذه الدراسات التي تقدم طبعا في الكثير من الأحيان بمقابل مادي من طرف هذه المؤسسات، يجب أن تعكس الواقع والحقيقة ولا تسيء إلى الاقتصادات التي تعرف واحد التحول اقتصادي وتحقق واحد إقلاع اقتصادي كما هو الشأن بالنسبة لبلادنا. لأن أحيانا نرى على أن المغرب الحمد لله يسير ويحقق نجاحات كبيرة، لكن حينما نقرأ أحيانا بعض التقارير للمؤسسات الدولية والتي تأتي من بعض للأسف خبراء محليين، نجدها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعرفه بلادنا.
1: بالفعل أستاذي،
0: 25 سنة الأخيرة،
1: نتمنى أستاذي من هذا المنتدى أن يخرج بتوصيات قريبة إلى الواقع، خصوصا كما قلتم مع إعادة يعني تشكيل سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية التي تشهدها المنطقة، والفرص التي يمكن أن تستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وطبعا يمكن للمغرب بحكم كما قلتم أستاذي الكريم موقعه وشركائه الدوليين أن يلعب دورا في تعزيز اندماج اقتصادي أكبر بين إفريقيا أوروبا والشرق الأوسط. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم.
0: مرحبا، شكرا على
1: الاستضافة. شكرا، وأيضا الشكر الجزيل للأستاذ محمد أمين سامي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا أستاذ سامي.
2: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا. إذن مستمعينا فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد.

مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا ومختلاتنا الغذائية لا زالت مستمرة. ابقوا في الاستماع.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مستمعينا الكرام، حصاد اليوم مستمر مباشرة على ميدي 1 ومحطته الموالية القصة. نصير مزراوي لاعب صنع مكانته بالذكاء التكتيكي وقدرته على التأقلم حتى أصبح أحد أبرز ركائز المنتخب المغربي. أما الأسماء في الملاعب الأوروبية، لكن وراء هذا المسار اللامع تختبئ قصة شاب واجه الشكوك والعقبات وكاد أن يبتعد عن كرة القدم قبل أن يتحول إلى أحد أبرز سفراء الكرة المغربية في العالم. قصة الدولي المغربي نصير مزراوي نتعرف عليها اليوم رفقة سفيان أمنحود.
2: في كرة القدم هناك لاعب يؤدي دورا واحدا، وهناك لاعب يختصر لك نصف الفريق. لاعب يستطيع أن يكون ظهيرا، قلب دفاع، ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماما ما أصبح عليه نصير مزراوي. ولد نصير في 14 من نوفمبر عام 1997 بهولندا لعائلة مغربية بسيطة، وهناك بدأت حكايته مع المستديرة. في سن 9 التحق بأكاديمية أياكس أمستردام، إحدى أكبر مدارس التكوين في أوروبا، لكن الطريق لم يكن سهلاً. شعر بالتهميش وكاد أن يترك كرة القدم نهائياً، متجهاً نحو الدراسة وحلم آخر، أن يصبح محامياً. لكن فرصة جديدة أعادته إلى الميدان، ومن هناك تغير كل شيء. صعد إلى الفريق الأول لأياكس وتألق في دوري الأبطال قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ثم إلى مانشستر يونايتد، حيث رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين اكتمالاً في أوروبا.

0: Mazraoui, nice flick to Casemiro. Mazraoui, back to Rashford.
1: بين هولندا التي كونته والمغرب الذي يسكن جذوره، اختار نصير حمل قميص المنتخب المغربي ليصبح أحد أعمدة الأسود.
2: احنا كل واحد كي هادشي الدريم ديالهم وديالنا ويدرناها جريونا في التيران باش نفرحوا البشر وكل واحد اللي كيتفرج وكل واحد اللي في ستاديوم اليوم ويعني نعود الحمد لله.
1: نصير ليس مجرد لاعب، بل حكاية إصرار أثبتت أن لحظة شك واحدة قد تكون بداية مجد كبير.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط وادلاو مليبوس الهام مع سماء غائمة جزئيا إلى سحب باقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل تساقطات مطرية بمنطقة درعا وتافيل هلتة. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 38 درجة بالراشدية، 42 درجة بالناظور، وكذلك 29 درجة بالصويرة.

0: في الجزائر من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط الجزائر والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 39 درجة بتمر راست وبسكرة، 38 درجة بغردايا، 45 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة بطبرقة، 33 درجة بمدنينة، 39 درجة بتوزة، 38 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرينة، 34 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة مساء باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. أزيد من 1000 حالة وفاة في أوروبا نتيجة موجة الحر الشديد التي تخنق القارة العجوز من غربها إلى شرقها منذ 21 من يونيو الجاري، ودول أوروبية تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة. وبالمغرب موجة حر مرتقبة مرفوقة بزخات رعدية ابتداء من يومه الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في النشرة نسلط الضوء على تأثير موجات الحر المتوالية على الموارد المائية في المغرب. بعد يومين من إبرام اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف يهاتف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لبحث التطورات. الحكومة الإسرائيلية تعترف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا التي ترفض التوصيف. في عملية مستمرة منذ فجر اليوم، السلطات العراقية توقف 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين. حملة الاعتقالات تأتي في سياق تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي بمكافحة الفساد. أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس إن مليون شخص يعيشون في ظل حرارة شديدة، فيما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد، ويواجه الأوروبيون وخصوصا في ألمانيا وبولندا والتشيك والمجر يوما جديدا من الحر الخانق، فيما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها مع انحسار الحرارة. المزيد في تقرير نور الدين إيجاجان.
2: وضع غير مسبوق فرضته موجة الحر على القارة الأوروبية بعدما سجلت المقاييس درجات مرتفعة أودت بحياة 1300 شخص وفق ما أوردته منظمة الصحة العالمية، رقم مرشح للارتفاع بعدما تأكد أن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة. ومن المرتقب أن يتأثر 191 مليون شخص على الأقل بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، خصوصا في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا، مع تحرك موجة الحر باتجاه شرق القارة. أزمة فرضت حالة استنفار صحية في أوروبا، أمر أكده تنسيق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات من خلال الوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية في مقابل صعوبات عديدة تواجه القارة، أولها عدم قدرة تصاميم وهندسة المنازل ومختلف الفضاءات على تحمل درجات حرارة قياسية. أمر فرض إغلاق المدارس، فيما تعاني شبكات الكهرباء من ضغط هائل تتعامل معه أوروبا بصعوبات متفاوتة كل سنة بعدما أصبحت موجات الحرارة شبه سنوية، ما دفع بالخبراء لتصنيف أوروبا أسرع قارة تشهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل الضعف المتوسط العالمي.
1: وبالمغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من 38 إلى 45 درجة وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من يومه الأحد وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية أن الزخات بزخات رعدية ستهم عمالات وأقاليم بولمان وميدلت وفيجيجا، وذلك اليوم من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. موجة حر قوية تضرب إذن المغرب ومناطق تسجل 45 درجة لعدة أيام. فإلى أي حد تهدد موجة الحر الموارد المائية في المملكة؟ سؤال طرحه الزميل عبد العالي الزهر على مصطفى العساتة الخبير في السياسات المائية من الرباط، لنستمع إليه.
3: هذه الموجات تتسبب سنويا في تبخر ملايين الأمطار المكعبة، ونعرف نحن المغرب نعتمد على مياه السدود وهي المياه السطحية، لكن مع هذه الحرارة المرتفعة سنفقد أزيد من 700 مليون 900 مليون متر مكعب من المياه، وهذه خسارة في ظل الندرة التي عاشها المغرب طيلة السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حرائق الغابات، وهذا يؤثر على التنوع البيولوجي وعلى الأمن الغذائي في مناطق الشمال، لأن الأشجار المثمرة أشجار الزيتون أنواع ديال الخروب إلى غير ذلك تساهم في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الاقتصادات المحلية من الغذائي والثروات والمقدرات المائية مهددة بهذا الحرارة المرتفعة الناتجة عن الاحتباس الحراري والناتجة عن التغيرات المناخية القاسية. المغرب عليه أن يسرع من المشروع النموذجي اللي قام به على مستوى تغطية سدود الشمال بالألواح الشمسية العائمة لخفض معدل تبخر المياه، كذلك عملية تشجير جنبات الوديان والضايات. نعرف بأن مجموعة من الضايات عادت إلى مستوياتها بسبب تساقطات الثلجية على المستوى المتوسط والبعيد، تسريع مشروع الانتقال الطاقي النظيف، بالتالي أن نكون منسجمين مع اتفاقية باريس للمناخ.
1: نواصل نشرتنا من الشرق الأوسط، حيث جددت إسرائيل اليوم قصف جنوب لبنان بحسب ما أفاد به الإعلام اللبناني الرسمي، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه الحزب. سياسيا، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لنظيره اللبناني نبيه بري في اتصال هاتفي اليوم أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. عن الغاية من هذا الاتصال بين قالباف وبري نتابع قراءة حسين الديكة أستاذ العلاقات الدولية متحدثا من القدس ليوسف نعماني.
4: إيران تشعر بقلق أن الورقة اللبنانية تسحب من يدها ويتم سحب البساط من يد إيران، لذلك هي تحاول أن تصر على إبقاء ربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وفق مسار سويسرا. هذا الاتصال الذي جاء ما بين قالباف ونبيه بري، ما المعروف أن نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية في لبنان وهو رئيس البرلمان اللبناني، يأتي للتأكيد على وحدة الساحات ما بين لبنان وإيران، ويريد أن يؤكد على موقف إيران الداعم لحزب الله وليس للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللجمهورية اللبنانية. لذلك هذا الاتصال يأتي في إطار التأكيد على المصالح إيران في المنطقة وبقاء حزب الله كذراع لها وقوة ضاربة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد ومستوى منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد نجحتا في فصل الساحة وفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع ما بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في العاصمة واشنطن حول الانسحاب التدريجي والمناطق التجريبية.
1: وفي مستجدات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما لليلة الثانية على التوالي، ما يهدد بتقويض المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب في المنطقة. وضمن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط دائما، اعترفت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أعلنت أنها وافقت أو أن الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر بالإبادة الجماعية للأرمن. وهو التوصيف الذي تنفيه وترفضه تركيا. يشكل هذا الملف التاريخي ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل، كما يشرح دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي متحدثا

0: من أنقرة.
1: كلما توترت العلاقات يظهر هذا الملف، هناك توترات كما هو حاصل الآن بين أنقرة وتل أبيب. وطبعا استخدم نتنياهو في آب أغسطس العام الماضي هذا الملف، وقال أنه قد اعترف بالمجموعة

0: هو أيضاً هو كذلك يدخل في إطار التهديد، لأنه لم يتحول حتى الآن إلى الكنيسة للمصادقة عليه، وربما يتم سحبه حسب الموقف الذي ستبديه أنقرة. يعني في النهاية هي أخذ ورد، هي مد وجذر بين أنقرة وتل أبيب، بسبب طبعاً معروف يعني موقف تركيا من المحكمة الدولية التي أدانت إسرائيل، مواقف تركيا من غزة، وبسبب طبعاً احتفاظ أنقرة بالكثير من العلاقات الجيدة مع حماس. كل هذا أدى إلى هذا النوع من التوتر بين الجانبين.
1: نواصل نشرتنا من الشرق الأوسط دائما، حيث أوقفت السلطات العراقية في عملية مستمرة منذ فجر اليوم 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين، بحسب ما أفاد به الإعلام العراقي الرسمي، في بلد ينهش الفساد مفاصله. وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليوز المقبل، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي تعهده بمكافحة الفساد، كما تعهد أيضا بحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد سامي حسن.
2: مقطع من كلمة انتخابية للنائب علي نصيف التي تعيد بالقضاء على الفاسدين. هي كانت في طليعة المعتقلين بتهمة الفساد بمذكرات قضائية، وعددهم 47 شخصا بينهم 15 نائبا برلمانيا، 3 منهم نساء، بالإضافة إلى وكلاء وزراء ومستشارين ومدراء عامين، والتهمة هي الاستيلاء على المال العام بطرق غير شرعية. عضو هيئة النزاهة النيابية محمود شاكر يبدي تأييده للخطوة الجريئة جدا.
3: وزارة النفط ووزارة الكهرباء، كثير من الوزارات يحتاج جدية وفتح كل الملفات والعقود ومتابعة أموال العراق والعراقيين.
2: هذه الاعتقالات والمداهمات جاءت بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي قبل 10 أيام. الشارع العراقي بقدر ما هو متفاجئ، لكنه سعيد بما سمعه من القضاء على حيتان سرقة المال العام. فريق المهمة القانونية الذي يتألف من مختصين بارك العملية وطالب بالاستمرار.
4: فإننا نطالبهم باسم الشعب بالمزيد من التدابير والإجراءات القانونية لضرب رؤوس الفساد وتفكيك شبكات هدر المال العام.
2: عملية المداهمة كانت شبيهة بتنفيذ العمليات العسكرية، وذكرت بالسنوات الماضية من حيث نزول الدبابات إلى الشوارع وغلق المناطق ومداهمة البيوت في ساعات الفجر. يتوقع استمرار العملية وفتح ملفات جديدة لحين سفر رئيس الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن منتصف شهر يوليو المقبل. سامي حسن، ميديا، بغداد.
1: قبل أن نغلق ملفات هذه النشرة، قتل أو قضى 14 سعودياً اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس النورة في شرق المملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفي فرنسا كذلك، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمصرع 11 شخصاً في حادث تحطم طائرة مدنية في منطقة موغتي موزيل شرق البلاد. إذا مستمعينا، ننهي مواد هذه النشرة ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم مباشرة معك محمد.
5: شكرا لك أمين، وأجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية رسالة الرباط. رافق الصعود اللافت لكرة القدم المغربية نقاشات وتساؤلات على مستويات عدة، آخرها بات يمس هوية لاعبي المنتخب المغربي الحاملين لجنسيات أخرى عطفا على الجنسية المغربية. كثير من هذه النقاشات وتساؤلات باتت أهدافه مريبة وتطرح في سياقات غير بريئة. كرة القدم المغربية، هذه هي الهوية، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نور الدين الحوتي.
6: تحية طيبة وبعد، فضلا عن نتائجه غير المسبوقة عربيا ولا قاريا في المنافسات الكروية. يتكثف حضور اسم المنتخب المغربي في النقاشات العامة داخليا كما بالخارج ضمن مواضيع ومحاور تؤثث بأسئلة غير رياضية في الغالب، من أسئلة عن وصفة النجاح إلى أخرى عن المسار والرهانات وحدود الطموح، وصولا أخيرا إلى أسئلة فارقت علامات الاستفهام.

لتتحول إلى طعون في هوية اللاعبين ومدى صدق انتمائهم لوطن اسمه المغرب. قبل كل قول ينبغي التنبيه إلى أن أكثر الأسئلة المطروحة أو الطعون المعلنة مستوردة، أو هي بمعنى أدق في الحالة المغربية مصدرة، هي ليست بحال شجونا ولا شؤونا صميمة، ولا كانت يوما هموما مغربية حقيقية. إن النقاش في كثير من فصوله لم يكن بريئا، غايته في كثير من محطاته زمانها ومنابرها، كما يدرك المتتبع الحصيف، التشويش على التجربة المغربية في كليتها وعلى مسار المنتخب المغربي بشكل خاص. التجربة والمسار اللذان باع كثير من الخلق أنفسهم لخصومة مجانية مع المغرب بسببها وبسببه. ولكن بما أن هذا البلد الأمين لم يضبط متلبسا يوما بالحرج من أي سؤال كان، فإنه ليس كذلك في حاجة لمن ينوب عنه في طرح الأسئلة، كما يحتفظ لنفسه بالحق في رفع الإجابات. في خضم النقاش الدائر حول الانتماء الهوياتي لبعض اللاعبين المغاربة، تم التوسل بكافة التساؤلات المرتبطة بمعضلة الهجرة والانتماء. استدعيت هذه المعضلات سيلا واحدا في سياق التحشيد. لا مجال للهروب إلى الأمام هنا. سؤال الهوية في صفوف المهاجرين ومعه سؤال الاندماج، أسئلة مهمة ملحة. إن إقبال مغاربة من الأجيال الأخيرة من المهاجرين عن اقتناع على تفضيل القميص الوطني على غيره أمر لم يستسغه كثير من الغامزين اللامزين الذين لا يعرفون معنى للاندماج غير الانسلاخ والتنكر. ليس المغرب بدعا في هذا الباب، فلا هو أول بلد يلعب له مزدوجو الجنسية، ولكن ليس هذا أقوى دليل في الترافع على كل حال. وبعيدا عن اللاعبين، حاولت بعض المنابر تعميم المعضلة فتحدثت عن الحيرة الهوياتية أو التمزق الهوياتي لدى أفراد الجالية، خصوصا الأجيال المتأخرة من شبابها المولودين هنا أو هناك. قالت إن هذا التمزق وتلك الحيرة تظهر جلية في صفوف هؤلاء حين يشاهدون مثلا نزال لأسود الأطلس مع هذا المنتخب أو ذاك من منتخبات بلدان إقامتهم. يؤسس أصحاب هذا الفهم استنتاجاتهم على مقدمات مغلوطة، يتجاهلون عن قصد ولا ريب أن الهوية، أن الانتماء أعمق بكثير بكثير جدا من مجرد مشاعر لحظية تعود إلى رشدها بصافرة تطلق من حكم النزال. ليست الهوية المتعددة ولم تكن يوما معضلة، ولا هي دليل اضطراب ولا هي موجبة له. لا يمكن تعريف الهوية انطلاقا من تفضيلات رياضية أو اختيارات شخصية، لكن مع ضرورة البقاء على قيد الوفاء في جمال الوصل في كل حال. لهذه الحيثية يعتبر تصريحات العناوي الأب مثلا غير موفقة. هي حقيقة، لكن ما كل حقيقة تقال، وما كل حقيقة تقال في كل وقت، وللحقائق طرائق بها تقال. لا يمكن صون الهوية بإهدار الحرية. لا يمكن أن تنزع عن لامين يامال هويته المغربية بعدما اختار اللعب للمنتخب الإسباني. كثير ممن يفعلون ذلك حتى من خصومه يرفعون له القبعة وهم يشاهدونه بألوان البارسا الكاتالونية. ثمة نقطة هامة في الهوية المغربية، خصوصيتها.

0: له على قناة TF1 جزم أن اندماج المغاربة في فرنسا اندماج انسلاخ 100% غير ممكن. قال إن كل محاولة قصرية لدمجهم بهذا الشكل تجعل منهم فرنسيين سيئين. هذا القول أثار جدلا كبيرا حينها. إلى اليوم يظل جزم الملك الراحل صامدا أشبه بنبوءة. الهوية المغربية بعد توفر أصلها تتسع وتضيق، هي كالإيمان في هذا الباب. وبما أن رب ضارة نافعة، فإن النقاش الذي فتح حول هوية لاعبي المنتخب المغربي وأجيال شباب المهجر قد وفر سانحة غير مسبوقة. هي سانحة أكد فيها هؤلاء وأولئك أنهم تجاوزوا مفهوم الهويات القاتلة بالمعنى الذي قصده أمين معلوف، وليس بالمعنى الذي يفهم به كثير من المتثاقفين ظاهر عبارة معلوف، وهم لم يقرأوا من الكتاب أو لم يسمعوا منه إلا بالعنوان. والسلام.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
5: مستمعي الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع وحتي. بك وديع.
6: مرحبا محمد.
5: طبعا المستهل بمستجدات كأس العالم.
6: بالفعل محمد، الجماهير المغربية إذا تترقب بشغف كبير مباراة المغرب هولندا في الدورة 32 من كأس العالم، والمبرمجة فجر الثلاثاء بداية من الساعة 2 فجرا بالتوقيت المغربي. الجماهير المغربية متعطشة لتعرف على آخر مستجدات النخبة المغربية. في مونتيري يختتم المغرب مساء اليوم تحضيراته بإجراء آخر حصة تدريبية بداية من منتصف الليل بالتوقيت المغربي، 5 مساء بالتوقيت المحلي. المنتخب المغربي خلال هذه الحصة من دون شك سيحاول الناخب محمد وهبي بسط آخر المناهج التكتيكية والتقنية لتجاوز منتخب هولندا. المنتخب المغربي إلى حدود الساعة لا وجود لأي إصابات، الكل جاهز لهذه المباراة، وتشكيلة محمد وهبي من دون شك لن تخرج عن التشكيلة الرسمية التي خاضت لقاء البرازيل واسكتلندا، خاصة بأن المنتخب الهولندي يملك هو الآخر تشكيلة من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية. المشترك هو أن العديد من اللاعبين المغاربة مارسوا في الدوري الهولندي لسنوات طوال، ومن بينهم نصير مزراوي، أيضا اللاعب السباري هداف المنتخب لحدود الساعة في المونديال، والكل ينتظر أشرف حكيمي وياسين بونو لقيادة الفريق إلى تجاوز هولندا وتأهل إلى ثمن النهائي. المنتخب المغربي للإشارة سيبرمج أيضا ندوة صحفية بداية من الساعة 10:45 بالتوقيت المغربي، سيعقدها الناخب المغربي محمد وهبي إلى جانب الحارس الأساسي ياسين بونو الذي سيكون حاضرا إلى جانب محمد وهبي. في هذا العرس العالمي إذا لا يملك المنتخب المغربي سجلا طويلا في الأدوار الإقصائية، لكن يملك ذاكرة تختصرها 3 محطات نجح في الوصول إلى الدور الثاني مع تجاوزه مرة واحدة. مكسيكو 86 كانت المرة الأولى، الثانية في الدوحة ووصل إلى نصف النهائي، والثالثة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول إلى الدور الثاني، والعين على تجاوزه وتكرار إنجاز الدوحة. في المقابل فشل المغرب في الوصول إلى الدور الثاني في نسخ 70 94 98 و2018. أقترح عليكم مستمعينا الكرام أن نستمع للعميد أشرف حكيمي يتحدث عن مباراة المغرب وهولندا المنتظرة.
3: بالتأكيد إنها مباراة صعبة لأن الجميع يعرف جودة منتخب هولندا واللاعبين الذين يمتلكهم، لكننا أيضا نعرف جودة فريقنا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، وسيحسم كل شيء بالتفاصيل الصغيرة، لذلك يجب أن نكون في غاية التركيز ومستعدين لكل مرحلة من مراحل المباراة.

0: ولكل موقف قد يحدث خلالها، وآمل إن شاء الله أن نحقق الفوز.
1: مباراة المغرب وهولندا للتذكير ستجرى فجر الثلاثاء بداية من الساعة 2 صباحا. بالحديث عن المونديال، تنطلق اليوم إذن مباريات الدور 32 بمباراة قوية بين كندا البلد المنظم وجنوب إفريقيا بداية من الساعة 8 مساء. نذكر بأن المتأهل من هذه المباراة سيلاقي في ثمن النهائي المتأهل من مباراة المغرب وهولندا. تاريخيا إذن تميل الأفضلية للمنتخب الهولندي في المواجهات المباشرة، والأدلة على ذلك آخر مباراة رسمية في المونديال كانت في 94-900 حين تفوقت هولندا بهدفين مقابل هدف واحد. لكن المعطيات الحاضر تبدو مختلفة في ظل التطور الواضح في أداء المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة وامتلاكه عناصر قادرة على تغيير موازين أي مباراة، لكن يجب الحذر من كل التفاصيل التقنية والتكتيكية لأن هولندا ليست بالخصم السهل. ماذا قال رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي بخصوص القمة المرتقبة ضد المغرب؟
2: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل اسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
1: كل التوفيق للمنتخب المغربي وميديا في تغطية خاصة لهذه المباراة بداية من يوم غد عبر نشراتنا الإخبارية وأيضا عبر النشرات الرياضية وكل البرامج الرياضية لميديا. نختم بالبطولة الاحترافية المغربية، إنوي لحساب الجولة 28 الجيش الملكي متأخر بهدفين مقابل هدف واحد أمام اتحاد تورقة في الدقيقة 65. الماس إذن في الصدارة مؤقتا الآن في ظل فوزها وتقدمها على اتحاد يعقوب المنصور بهدفين دون رد، نلعب الدقيقة 64. الرجاء الرياضي متقدم هنا في طنجة في حدود الدقيقة 63 على اتحاد طنجة بهدف دون رد. أما بقي أبرز النتائج، نهضة بركان متعادلة خارج الديار أمام الفتح الرباطي بهدف في كل شبكة، الوداد متأخر بميدانها أمام أولمبيك تشيرة بهدفين مقابل هدف واحد، أولمبيك آسفي متعادل إلى حدود الساعة أمام النادي المكناسي بهدف في كل شبكة، حسنية أكادير متقدمة على نهضة الزمامرة بهدف نظيف، والدفاع الحسني الجديد متعادل مع الكوكب المراكشي بهدف في كل شبكة. بالنظر إلى الترتيب العام في ظل النتائج الحالية المؤقتة، الماس في الصدارة ب 55 نقطة، الجيش الملكي ثانيا ب 53 نقطة، الرجاء ثالثا ب 52 نقطة، ونهضة بركان بنفس الرصيد من النقاط مع فارق الأهداف للرجاء، الوداد خامسا ب 43 نقطة. في أسفل الترتيب نجد أولمبيك تشيرا في أول مركز مؤدي إلى مباراة السد ب 29 نقطة، ثم الصف الرابع عشر اتحاد تورقة ب 27 نقطة، ثم في الصف ما قبل الأخير اتحاد يعقوب المنصور ب 26 نقطة، في الصف الأخير أولمبيك آسفي ب 21 نقطة. لا شيء سيحسن في البطولة الاحترافية، إذن لم يتبقى إلا جولتين، ومن دون شك اللقب سيحسم في الجولتين المتبقيتين على اعتبار أن فارق النقاط بين الأندية المتنافسة ليس فارقا كبيرا، على اعتبار أن إلى حدود الساعة الجيش الملكي متأخر على الماس بنقطتين فقط، والرجاء متأخر على الماس بثلاث نقاط، ما يعني أن لا شيء سيحسم في هذه الجولة على مستوى مقدمة الترتيب في انتظار بطبيعة الحال المباريات القادمة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة، فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات الحصاد رفقة محمد بن.
3: Il existe des endroits où le temps ralentit, des endroits où les silences ont quelque chose à raconter.
4: Sous les branches anciennes, là où le temps s'étire, la terre écoute, le temps retient son souffle, un thé qui fume, comme une offrande. Une offrande au temps, un invité, et puis alors, des mots qui volent. L'arbre à palabres, pour écouter ce que le silence raconte.
3: L'Arbre à Palabres, un podcast avec Rachid Mbarki, disponible uniquement sur Médias Podcasts.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج، ونتجه إلى أديس أبابا. شهدت أروقة الاتحاد الإفريقي عقب المشاورات المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا حضورا متصاعدا للمغرب داخل هياكل الاتحاد بعد فوزه بعدد من المناصب والمسؤوليات الرفيعة في أجهزته ولجانه. خطوة تعكس تنامي الحضور المغربي على الساحة القارية وتعزز دوره في ملفات الإصلاح المؤسسي والتنمية والتكامل القاري. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: حضور متنام للمغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد إسناد مسؤوليات رفيعة إليه عقب المشاورات التي عقدت على مستوى منطقة شمال إفريقيا في خطوة تعكس تعاظم دوره داخل الأجهزة القارية وانخراطه في دعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد، سواء ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والحكامة والاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
3: منذ عودة المملكة المغربية واستعادة عضويتها الكاملة في الاتحاد الأفريقي في 2017، أصبح نفوذ ودور الرباط تتصاعد بشكل كبير داخل الاتحاد الأفريقي. تحظى إلى حد

0: كبير بيدعم العديد من الدول الأعضاء في القارة الأفريقية.
1: الباحث والمحلل السياسي عباس محمد صالح:
0: أتوقع في خلال المرحلة المقبلة أن يستمر صعود المملكة المغربية داخل التحالف الأفريقي، أصبحت تحظى من خلال سياستها الأفريقية بدعم العديد من الدول الأعضاء، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة على الحصول على العديد من المواقع والمناصب القيادية والرفيعة داخل المنظومة التحالف الأفريقي.
1: 9 مناصب رفيعة ظفر بها المغرب متصدرا توزيع المناصب المتفاوض بشأنها في منطقة شمال إفريقيا، كما ستتولى المملكة منصبي نائب رئيس اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية ونائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم الحصص، إلى جانب مقعد في اللجنة التقنية للعدل والشؤون القانونية وآخر في اللجنة التقنية المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية.
2: المغرب قد بدأ بالفعل بتعزيز دوره في القارة الأفريقية من خلال حصوله على 9 مناصب أساسية، بما في ذلك المناصب المتعلقة بالإصلاح الاستراتيجي.
1: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز:
2: المغرب دولة ذات موقع استراتيجي تمتع بربط قوي بين أفريقيا وأوروبا، ويعتبر بوابة للعديد من المبادرات الإقليمية، تعزز من دوره كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا تمكن المغرب من توسيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأفريقية، فقد يلعب دورا أساسيا في عدة مجالات مثل التنمية المستدامة، الأمن، تعزيز التعاون الإقليمي. يساهم في ذلك تصوير المغرب كداعم حقيقي للتكامل الأفريقي وتحقيق استقرار وازدهار أكبر للدول الأفريقية.
1: على مستوى اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، ستتولى المملكة منصب نائب رئيس مكتب اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، كما ستترأس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية إلى جانب عضوية اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة. أما اختيار المغرب لعضوية مجلس إدارة المركز القاري المعني بالهجرة فيعكس حجم الثقة التي يحظى بها مع إتاحة الفرصة لخبراء مغاربة للمساهمة في أعمال هذه الهيئة.
3: تظهر أهمية هذه المناصب في تعزيز النفوذ الدبلوماسي والسياسي للمغرب. اختيار المغرب لتولي مناصب قيادية في مجالات الإصلاح المؤسساتي والبيئة والهجرة يعكس تقدير الدول الأفريقية لخبرته وكفاءته.
1: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية علي حسين:
3: مشاركة المغرب في اللجان التقنية المتخصصة تمكنه من الإسهام في إعداد السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة وكذلك في الشؤون القانونية.
1: دعم الشركاء الأفارقة للرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا القارية التي يتبناها العاهل المغربي الملك محمد السادس يعكس مقاربة تقوم على مبادئ التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة في التعامل مع مختلف القضايا الإفريقية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر المغربي محمد الميموني من رواد الحداثة في الشعر المغربي المعاصر، توفي عام 2017 وترك للمكتبة الشعرية العربية العديد من الدواوين، كما أصدرت وزارة الثقافة أعماله الكاملة، ومن مؤلفاته النقدية 7 خطوات رائدة، دراسة في الشعر المغربي المعاصر. وفي الشعر المغربي المعاصر هو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
5: ينقسم هذا الكتاب إلى بابين: باب أول عن عتبات التحديث، ويتضمن مقاربات ونماذج لكل من علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي وعبد الكريم بن ثابت وعبد النجيد بن جلون، ثم ينتقل إلى نصوص منسية من الشعر المغربي المعاصر، حيث يؤكد المؤلف بأن مدينة تطوان شهدت خلال الأربعينات والخمسينات حركة ثقافية حيوية أفرزت تجربة فريدة في الشعر المغربي من حيث احتضانها لبذرة التطور والتجديد. وفي محاولة منه للاقتراب من أجواء تلك الحركة الثقافية، يقرأ محمد الميموني إبداع 3 من أعلامها: عبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال. ويقول محمد الميموني إنه إذا ركز على أسماء دون أخرى فبقصد الاختيار وليس الإهمال لباقي شعراء

المرحلة. فركز على شعر علال الفاسي وعبد الملك البلغيتي ممثلين لشعراء الثلاثينات، ثم عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم بن ثابت ممثلين لمرحلة الأربعينات، فعبد القادر المقدم ومحمد السرغيني وعبد الكريم الطبال، المجموعة التي يسميها المؤلف بكوكبة تطوان. يحاول محمد الميموني في هذا الكتاب في الشعر المغربي المعاصر سبع خطوات رائدة تتبع الخط التطوري للشعر المغربي من سنة 1930 إلى بداية الاستقلال، ويؤكد بأنه لم يتخير النصوص المدروسة اعتباطا، وإنما اقتناعا منه بأحقيتها التمثيلية عن ذوق خاص وليس استرشادا بمقاربات سابقة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط ودلة ومولي بوسلهة مع سماء غائمة جزئيا إلى الصحوة بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل تساقطات مطرية بمنطقتي درعا وتافيلالت. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 32 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 38 درجة بالرشيدية، 42 درجة بمراكش، 38 درجة بفاس، 28 درجة أو 29 درجة بالصويرة. في الجزائر، من المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط الجزائر والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف، 39 درجة بتامر راست، 38 درجة بغردايا، 39 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 28 درجة بكل من بجاية ووهران. تونس، من المرتقب أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 32 درجة بتبرقة، 33 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 38 درجة بقفصة. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد إيميليان، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. بدورها أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي المحلي تصدت لعدد من الضربات الجوية الإيرانية. كما أكدت وزارة الداخلية البحرينية وقوع أضرار في مبنى سكني دون خسائر في الأرواح. في موضوع ذي السلاح، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تصدي لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في المنطقة. رئيس الدبلوماسية الإيرانية المتواجد حاليا في بغداد أوضح أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو مفصلة عما تقوم به طهران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد التوتر مثل ما شهدنا خلال الليلتين الماضيتين، يضيف المتحدد. نبقى بملف أخبار الحرب في الشرق الأوسط، حيث جددت إسرائيل اليوم قصف جنوب لبنان بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إثاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله. يأتي ذلك غدا مقتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات عدة. الجيش الإسرائيلي من جهته أعلن أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله بعد رصدهم بالقرب من المنطقة الأمنية، كما دمر منصة إطلاق تابعة للحزب. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. المنظمة نبهت إلى أن 1,000,000 شخص حاليا يعيشون في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت مدارس، كما تعرضت شبكات الكهرباء لضغط شديدة. وفي المغرب أيضا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقطات البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أكدت في نشرة إنذارية محينة من مستوى قضاء برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم بني ملال، فقي بن صالح، خريبكة، الرشيدية، تارودان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، ستات، مراكش، الرحمنة، فيكيك، جرادة، اليوسفية وخنيفرح. إلى أخبار مونديال 2026، تدخل المنافسة مرحلة الحسم رسميا بانطلاق أولى مباريات الدور 32 من هذه في هذه الأثناء، إذ يواجه المنتخب الكندي ممثل إحدى البلدان المضيفة منتخب جنوب إفريقيا. وسيلاقي الفائز في هذه المباراة المنتصر من مباراة المنتخب

0: المغربي والهولندي المرتقبة يوم غدنا الثلاثاء يوم بعد غدنا الثلاثاء على الساعة 2 صباحا بتوقيت المغرب. نهاية الموجز تمام 8:04 يبقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل حصاد يومي الأحد بلغ نهاية، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لمذيئة. نقول لكم تحية عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على مذيئة نفس التوقيت على ذات التردد. إلى اللقاء.
2: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

might be what you want, but not what you need.

كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع عند الإمام لتقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عن أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومسامعي.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله معكم شرق أوسطيا، حيث جددت إسرائيل اليوم قصف جنوب لبنان بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله. ويأتي ذلك غدا مقتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان دائما بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عن غارة عدة. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته أنه هاجم عناصر مسلحة من حزب الله بعد رصدهم بالقرب من المنطقة الأمنية، كما دمر منصة إطلاق تابعة للحزب السبت. نائب عن حزب الله اعتبر أنه الاتفاق لن يطبق وحذر من صراع داخلي. في المنطقة دائما، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الواقع ما بين بلاده والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في المنطقة، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما ليلة الثانية على التوالي إيران، وبعد ضربات أمريكية جديدة ردت الأحد بضربات على الكويت والبحرين وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار، ما يهدد المفاوضات الجارية بهدف إيجاد تسوية نهائية للحرب في الشرق الأوسط. قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالطيران المسير جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفاة نفط حسب ما أعلن حاكم المنطقة اليوم الأحد. وعلى خلفية هذه الهجمات الأوكرانية، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات، في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا، سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي الروسي. كييف تعتبر أن هذه الهجمات هي بمثابة رد المشروع على القصف الشبه اليومي الذي تشنه روسيا. وبوتين وخلال مؤتمر لحزب روسيا الموحد الذي ينتمي إليه أوضح: نحن نرى المشكلات ونقر بوجودها ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن بدون شك أمن البلاد ومواطنينا. واجه الأوروبيون وخصوصا في ألمانيا بولندا تشيكيا والمجر يوما جديدا من الحر الخانق اليوم، بينما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء هذه الموجة من الحر، حسب ما أكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في منشور له على منصة إكس. أوقفت السلطات العراقية منذ فجر الأحد 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أن المعتقلين بينهم نواب ومسؤولون 12 نائبا على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات الملاحقة للفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت وقت مبكر اليوم بمداهمة مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء في بغداد وسط إجراءات أمنية استثنائية. تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا وأودى بحياة نحو 1500 شخص، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بدون كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض، ولا يزال عشرات الآلاف في عدد المفقودين بعدما خلف زلزالان اللذان ضرب شمال البلاد دمارا كبيرا، خاصة في منطقة لاغويرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا، فيما ينتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في عملية الإنقاذ. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage.
4: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
3: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Brian Adams.

0: exclusively on Medi One in Morocco.
1: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.
2: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
3: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيكا.
0: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
6: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع، وأسعد باستضافة الشاعرة والناقدة والباحثة الدكتورة حورية الخمليشي. دكتورة حورية، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
7: أهلا وسهلا وشكرا على كرمي الاستضافة المطلة على الثقافة والإبداع والتي تليق باسمك، وأتمنى أن تظل دائما مشرعة على كل ما هو نبيل ومضيء.
6: لطف منك أستاذة حورية، وأولا أهنئك بمناسبة تكريمك من قبل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. طبعا هذا الاحتفاء والتقدير العربي وليس المغربي فقط، لا شك أنه مهم بالنسبة لك ولمسيرتك أيضا.
7: شكرا لك اعتماد. أكيد طبعا سعيد جدا بهذا التكريم الذي أضاف لي شعور كبير بالامتنان والمسؤولية، فهو تقدير وتكليف ومسؤولية وتدفعني إلى المزيد من الإبداع، إلى المزيد من الكتابة، وأنا سعيدة لأن هو تكريم على البحث وعلى المعرفة وعلى مجموعة من الإصدارات، وبالتالي أنا سعيدة أيضا لأنها كتب وصلت إلى المشرق وقرأت، والتكريم أيضا جاء من المشرق، وأن يكرمونك في بلدك فهذا شيء جميل جدا.
6: نعم، واسمك لامع ومعروف في المشرق أستاذة حورية. وهذا الملتقى طبعا الإماراتي الذي يكرم أسماء مغاربة، أعتقد بأنه نموذج للتعاون الثقافي بين الدول كذلك.
7: نعم، ونموذج للتعاون الثقافي، والشارقة لها السبق في هذا المجال لأنها فتحت العديد من دور الشعر في الكثير من البلدان العربية، وبالتالي يعني معارضها وخدمتها للكتب والشباب والثقافة بصفة خاصة. وهو أيضا هناك أيضا تعاون مع دول أخرى كما تعرفين، و أتمنى يعني في المجتمع العربي أن يظل هذا يعني أن يظل هذا الأفق الجميل بالاعتراف بالثقافة وبالمثقفين المغاربة والعرب.
6: نعم، وهذا التكريم أستاذة حورية كان صحبة قامات مغربية أخرى، يتعلق الأمر بالأساتذة كليطو والأشعري وأيضا المديني الذين لهم نبعث لهم كل التحية طبعا التقدير. قلت لي إنه تكريم نظير البحث ونظير المعرفة، وأنت بدأت مسارك في خدمة الشعر وأيضا النقد منذ أكثر من 24 عاما تقريبا أستاذة حورية. اليوم كيف تنظرين إلى هذا المسار وإلى ثماره؟
7: اليوم أحس بأنني كأنني أبدأ من جديد. يعني كلما هذا هو طبيعة البحث العلمي، كلما تعمقت في أشياء معينة كلما أصبحت لدى الكاتب حاجة ماسة إلى المزيد، لأن المعرفة لا تنتهي. فأنا في المشروع الذي أشتغل عليه هذا يكلفني الاشتغال على مشاريع بحثية متعددة في نطاق الاشتغال يعني الشارع.

العربية الموسعة، فأنت مطالب بالاشتغال على يعني على الفلسفة، على الفكر، على تدخل مجال الفن، السينما، التشكيل، إلى غير ذلك من الأشياء. وبالتالي أنا كما قلت قبل قليل عن التكريم، سعادتي أكبر دائما أنني كرمت إلى جانب هذه القامات، الأصدقاء، الأساتذة الذين أعزهم كثيرا وقرأت لهم، منهم الأستاذ أحمد المديني الشاعر والروائي الكبير، وهو أيضا قارئ، فيعني الأستاذ أحمد المديني يقرأ الإنتاجات قبل في بداية السنة، ترسل له دار غاليمار كل الإنتاجات للسنة المقبلة. الأستاذ عبد الفتاح كيليتو أيضا أنا استفدت منه

0: بالحديث عن مشروعك حول الشعرية العربية المفتوحة أو انفتاح الشعرية. هذا المشروع مرت عليه سنوات ومجموعة من المؤلفات التي صدرت في إطاره. كان هناك انفتاح أولا على الترجمة مع بلاشير، ثم انفتاح على الأجناس الشعرية وكذلك الشعر المنثور والتحديث الشعري. ولم تتوقفي هنا أستاذة حورية، آخر إصداراتك جاء بعنوان تجاور الأجناس الأدبية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة.
1: هذا آخر إصدار كان لي، وددت لو يعني أصدرت كتب أخرى، لأن هذا كان في آخر 2025. فدائما المشروع ممتد، وبين نهر الشعر ومجراه كما كتبت يعني في العنوان، لأن الشعر نهر، نهر الحياة، حياتنا تتجدد دائما، هكذا يتجدد الشعر، ولكن هذا النهر يعني ضخم، نهر كبير جدا. فتحضرين هنا نازك الملائكة حينما سألتها صديقتها ماذا يقول النهر، فقالت لها يقول النهر، يعني قصيدة رائعة جدا، يقول النهر قصة ويقول أغنية ويقول. فالشعر متعدد الأجناس، ولكن دائما هذا التعدد يجب أن يكون انطلاقا من الشعر وليس العكس كما نجد في بعض الدراسات.
0: نعم، والشعر أيضا منفتح على مجموعة من سواء الأجناس أو أيضا ربما العلوم كذلك والفنون البصرية وغيرها.
1: محمود درويش منفتح كثير على
0: الفيزياء
1: نعم صحيح، وعلى التاريخ وعلى الأساطر وعلى الملاحم. الملاحم شيء عظيم، دائما تعطينا جديدا، ودائما يعني خصوصا لأن ما عندنا ملاحم في ثقافتنا العربية، والشعر الملحمي عرفته الدول الشعريات الكبرى ولم نعرف، ولكن عندنا نفس ملحمي الآن يتجدد ويستمر عند الشعراء المعاصرين والشباب كذلك.
0: نعم، علاقتك بالشعر أستاذة حورية قديمة، قبل الاشتغال الأكاديمي والنقد عليه، أنت كتبت الشعر في مرحلة مبكرة ولكنك كنت تخشين نشره في البداية.
1: أنا أحب الشعر، ولهذا دائما أنا يعني أنظر له نظرة عشق ونظرة نظرة كبيرة. يعني لماذا؟ لأن أنا اعتدت دائما على قراءة النصوص الكبيرة سواء في الثقافة العربية القديمة أو النصوص الحديثة لكبار الشعراء. ويعني أريد أن أقول أيضا أن هي مسألة انبهار دائما بالقصيدة، ودائما الشعر دائما يبنى حاليا على المعرفة وعلى الثقافة. قديما كان عندنا شعراء ونقاد مثقفين كبار، الآن يعني لا نلمس هذه الأشياء في النص الشعري. أنت قلت قبل قليل النص الشعري الآن نجد فيه العلم والفلسفة والفكرة. نحن في أمس الحاجة إلى هذه النصوص العميقة، أنا أسميها النصوص المعجزة في الثقافة العربية، وإن كان لفظ المعجزة لا يعجب بعض النقاد، لأن الإعجاز ما يعني أن الإعجاز لا يلتصق فقط بالنص الديني ولكن بالنص الإبداعي.
0: نعم، وهو تعبير جميل منك بالمناسبة أستاذة حورية. طبعا أنت شاعرة وأيضا ناقدة، ربما الجانب النقدي يمارس نوعا من الرقابة على الجانب الإبداعي أم لا؟
1: ربما نعم في كتابة الشعر، لكن هناك اختلاف كبير ما بين أن تكتب القصيدة وأن تكتب نصوص نقدية، لكنها هي علاقة محبة وليست علاقة نفور. القصيدة إبداع، يعني الإحساس بالكثير من الحرية، بالكثير من يعني لا أدري، يعني هي الإحساس

0: أن تكتب النقد محتاج إلى البحث في في المراجع، في لا يمكن مقارنة يعني النقد بالإبداع، لكن في فهمت قصدك يعني هذه النقد يعني يمارس رقابة على هذا، نعم ولو يعني بصفة غير مباشرة.
1: نعم. طيب هناك مجال آخر ربما بعيد عن هذه الرقابة وهو الفن التشكيلي. أسامة حرية، وأنت أيضا ترسمين، ومرة قلت لي إن أدونيس أكسبك جرأة الرسم وعشق الشعر أيضا.
0: نعم صحيح. الفن ما لا شيء سوى الفن، حينما أقول عن الفن فالفن رائع جدا ويعطيك حرية في العمل، وخاصة أني عندي علاقات كثيرة الآن مع تشكيليين شعراء أو شعراء تشكيليين أو تشكيليين خدموا القصيدة العربية، وأطمح كثيرا إلى إنجاز هذه الكتب الفنية الرائعة التي تجسد هذا الحوار الإبداعي الجميل بين الشعر والتشكيل، والآن لدينا كثير من هذه الكتب الفنية،
1: هذه الأعمال. وقد اشتغلت يعتقد مع الفنانة أحلام مصفر.
0: نعم مع أحلام مصفر، ولدي كتاب فني مع الفنان العراقي المقيم بالأردن وليد القيسي، وهناك أيضا أعمال أخرى تنتظر النشر.
1: نعم، بالتوفيق في كل ما تشتغلين عليه أسامة حرية. عادة ما يطرح على الناقد أو الشاعر سؤال يتعلق بربما إمكانية الانتقال إلى شكل إبداعي آخر، وسأطرح عليك هذا السؤال لكن في علاقة بالرواية. أنت كنت تكتبين رواية.
0: نعم للأسف.
1: أين وصلت؟ ما مصيرها؟
0: لم تنشر بعد. للإضافة فقط عندك أغلفة كتبي كلها من لوحاتي،
1: لوحاتك أنت
0: ومن التشكيل أيضا. والله هذا كله تعلمته من الشعر، من دراسة الشعر
1: ومن انفتاح الشعر
0: والرواية. نعم شوفي اعتماد دائما في علاقة تواشجية جميلة بين الرواية والشعر، للحد أننا نحن حينما نحكم يعني عن جمالية الرواية نبحث عن الشعري أيضا في الرواية. الشعري الرواية تتضمن الشعري، والنثر قصيدة النثر جمالية النثر في الرواية، والنثر شعري أيضا حينما يكتب قصيدة. إذا لا ليس هناك خلاف في هذه النقطة، وأتمنى فعلا أن أصدر هذه الرواية، والعمل الروائي شيء عظيم جدا، والآن يعني وصلت. أنا لست ضد كتابة الرواية، لكل مبدع يعني
1: طبعا الحرية في اختيار شكل الإبداع.
0: وأنا أيضا أقرأ الروايات، ولكن أقرأ الشعر أكثر من الرواية.
1: نعم، أتمنى أن ترى هذه الرواية النور وأن تصير بين أيدي القراء قريبا. أسامة حرية الخمليشي، لدينا في نافذة فقرة ثابتة تتعلق برسالة من ضيف الحلقة، ولك الكلمة الآن أسامة حرية.
0: رسالة من ضيف الحلقة، رسالتي أوجهها دائما للعناية بالشعراء الشباب وبالمبدعين الشباب كافة. يعني أنا في الآونة الأخيرة يعني أكتب أخصص كتابا للشاعرات والشعراء الشباب. ليس عيب أن يكتب الإنسان يعني أو الكاتب عن تلامذته وطلبته، محتاجين دائما لتشجيع. ولأني أرى أن شباب الشعراء يعني هم مستقبل الشعر العربي ومستقبل الإبداع كذلك. وأنا سعيدة لأن الآن إحنا في المغرب عندنا كثير يعني شعراء شباب، ويعني يعني أتمنى لهم، وأكيد إن شاء الله يكون عندهم مستقبل ظاهر، وخاصة

0: وأن ما يعني تشجيعات دور الشعر، ففي كل سنة يعني هناك جوائز، هناك حضور في المعرض، وهناك وأشكرك أنت أيضا لأنك تعتنين بالباحثين الشباب، واستدعيت الكثير من الباحثين الشباب، وهذا يعني نحن الآن يعني في فخر، لأن المغرب ثقافتنا بخير، عندنا أساتذة كبار في الفكر في الفلسفة، عندنا مبدعين كبار، يعني حبذا لو الشباب يعني يكونوا دائما في أولى الأولويات، في سواء في وزارة الثقافة وفي الجمعيات، وأن يعني أن ودعم الكثير من الجمعيات خاصة التي تعتني بالشباب، لأنهم محتاجين لهذا الدعم. لأنني أتذكر أيضا أنا حينما كنت طالبة كنت أحتاج دائما إلى من يقول لي، لمن يدفعني إلى القراءة، من يدفعني إلى البحث، وأنا دائما متفائلة من ثقافتنا والحمد لله، ومن شبابنا المغاربة والعرب.
1: نعم، ونفتخر أيضا أستاذة حورية بأن يوجد لدينا أستاذات مثلك وأساتذة يأخذون بيد الشباب ويؤمنون بكفاءات الشباب. طبعا الشباب المغربي كفء ويستحق الدعم على كل المستويات، ومن ذلك من قبل الإعلام أيضا كما ذكرت.
0: لأن الإعلام سلطة كذلك، واحنا عندنا إعلام ثقافي ما شاء الله، عند اعتماد سلام، سعيد راوي، قبل يعني السيدة اسمها العمور، ما كان بغيش نذكر أسماء لأن الأسماء عديدة، وعندنا قناة ثقافية يعني عبد الصمد بن شريف، وأيضا المديرة الجديدة للقناة، ويعني ثقافة مغربية جد جد مزدهرة، وهذا يثلج الصدر.
1: وأتمنى أن تصل رسالتك للجميع، لكل من يمكن أن يدعم الشباب المغربي. أستاذة حورية، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
0: الكتاب الذي أقرأه حاليا البحث عن الشعر في السينما لمعز ماجد، هذا الباحث المترجم وشاعر التونسي، وهذا أيضا يدخل في اهتماماتي. كتاب هام جدا.
1: أتمنى لك قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذة حورية الخمليشي على وجودك معنا اليوم.
0: شكرا لك اعتماد، وكل الشكر لفريقك أو فريق البرنامج على جميل الحفاوة والتقدير.
1: شكرا لك دكتورة حورية الخمليشي، وشكرا لكم مستمعين الأوفياء، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: ميدي آن درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذا الجسر الذي يربطنا بكم على مدار هذه نصف الساعة مع ضيوف يقدمون لنا أقوى وأبرز وأحلى وأسوأ أيضا الدروس التي تعلموها في الحياة عبر درس من الحياة على ميديا. معظم الناس يظنون أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب أو المؤسسات التعليمية، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. ضيفة هذا العدد وستوقعه لنا مشكورة الدكتورة زبيدة أشهبون، أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية. مرحبا دكتورة زبيدة.
2: أهلا وسهلا أستاذة خديجة، مرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات الكريمات والكرام.
1: دكتورة زبيدة، كما قلت أن نحن كنتعلموا من الحياة، باش نبسطون تستاذ المستمعين، احنا كنتعلموا من الحياة وربما احنا غلطين اننا كنقولوا ربما التعلم او التعليم هو في المدارس. لا، يعني كاين دروس اللي هي اقوى ودروس اللي هتكون ربما اصح بالنسبة لنا لبناء شخصيتنا، هي الدروس التي نتعلمها في الحياة منذ ان نبدأ يعني اول مشوار لنا في المدرسة مثلا مع الزملاء مع رفقاء الدراسة، ودروس ربما يعلو سقفها إلى أن نصل إلى المرحلة التي أكلمك فيها دكتورة زبيدة. هناك من يرى أن هذه الدروس قد تجلب له الألم، قد تجلب له ربما الوجع، قد تبعده عن الناس، لكن هناك من يرى وربما هم كسر يرون أن دروس الحياة قد ربما تجلب

0: يطلب لهم الأمل الذي كيجنبهم أيضا الوقوع في الأخطاء في المقبل من الأيام. أنت كيف ترين ربما هذه الدروس، كيف تتمثلينها من وجهة نظرك؟
1: نعم، شكرا لك أستاذة خديجة. أولا الموضوع مهم جدا، لأننا نحتاج فعلا إلى تعرف على كيفية تعاملنا مع الحياة. أكيد أن الحياة كلها دروس، أكيد أنها كلها دروس، وأننا لا نتعامل، وأنا أتفق معك جملة وتفصيلا أن المدرسة ليست هي الوحيدة التي تعلمنا، بل هناك مؤسسات أخرى. فالإنسان ليس خارج المؤسسات، يعني حينما أقول المؤسسات الاجتماعية يعني من الأسرة إلى المدرسة إلى العمل إلى الشارع أيضا، هو مؤسسة مفتوحة بدون حدود. فالإنسان يتعلم من من من الشارع أيضا. إذن فأرى بأن الحياة كلها بصفة عامة هي محطة أو عبارة عن محطات لها أشخاصها، كل محطة عندها أشخاص، عندها أحداث، عندها تجارب، عندها يعني انطلاقا من تجربتي الشخصية المتواضعة أن هذه الدروس نتعلمها انطلاقا من مستويين. المستوى الأول هو أننا في علاقتنا مع عاداتنا، يعني شخصيتنا كي دايرة، وفي علاقتنا مع الآخرين. إذن علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين. فعلاقتي مع الذات يعني كنشوف أشنو أنا عندي، شنو هما السمات، شنو هما السلوكات، شنو هما أنماط التفكير اللي كتحددني وكتميزني على الآخرين، واللي كتشكلها واحد مجموعة من الجينات وتجارب الحياة إلى غير ذلك.
0: تمام.
1: إذن تجارب الحياة تتشمل المعارف والدروس والمهارات المكتسبة والاحتكاك بالناس والفشل والنجاح، كلها دروس، كلها دروس. وأنا كنشوف بأن هذه الدروس ضرورية في الحياة، ضرورية.
0: الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، ربما هذا سنتفق عليه. مثلا نقول إننا تعلمنا أو فلانا قد لقنا درسا في موقف ما، يجب أن ندرك أننا تعلمنا ولكن دفعنا الثمن. شنو هو الدرس اللي دفعتي الثمن ديالو غالي وكانت تكاليفه باهظة بالنسبة لك؟
1: بكل صراحة أنا زعما في حياتي العادية لم أندم على قرار في حياتي، ولم أقول أنني دفعت الثمن. علاش؟ لأن في ذاك الظرف اللي وقع ولا ذاك الدرس اللي أنا خديت من الحياة كانت ظروف خاصة، سياق خاص، أحداث، أشخاص. يعني ذاك الوقت أنا الشكل باش فكرت فيه ماشي هو هذا الوقت باش أنا تنفكر فيه. يعني هذاك القرار ولا ذاك دفع الثمن اللي كتقولي ماشي دفع الثمن، علاش غندفعو الثمن؟ هذيك تجارب في الحياة كتقويني. بالعكس، إلا أنا فشلت وطحت ما تيعنيش لا فان دي موند، نهاية العالم.
0: ما كنخسروش أشخاص مثلا، يعني وكندفعو الثمن ديال أننا تعلمنا واحد الدرس أو دروس، ولكن خسرنا أشخاص اللي سقطت عليهم أقنعة، خسرنا مثلا علاقة معينة، صداقة.
1: نعم، كيتحملوا مسؤولية في ديك الخسارة، ماشي بوحدي كنتحملها، حيت حتى هما ما عندهمش القابلية ديال التنازل والتراجع والفضل بيننا، حيت الناس كيتدبزوا ولكن خصهم يتفكروا الفضل بيننا، يعني شنو كان زوين، شنو الإيجابي في العلاقة. إذن أنا ما كنحملش نفسي الفشل بالعلاقات ديالي كلها مع الناس، حتى الناس كيتحملوا مسؤولية. علاش؟ لأن فاش كتواضعي مع الناس لالا خديجة كيحسبهم ضعف.
0: تماما، أنا لا أتفق معك، صحيح.
1: نعم، كيحسبهم ضعف وخوف منهم وكيتصوتوا عليك. إذن خص الإنسان في علاقته مع الناس أولا علاقته مع ذاته تكون عنده ثقة في النفس ويكون صابور وتكون عنده الكرامة. عمر الواحد ما يفرط في كرامته، نصبر إيه نصبر ولكن موازاة مع كرامتي. علاش الكرامة؟ هي اللي كتميزك وهي اللي كتخليك رافع راسك رغم الظروف ورغم وتتحدى بها بالناس، تتحدى يعني ديك العلاقات السامة. إذن أنا كنشوف ما عمر كندفع ثمن. الحياة هي هذه، فيها فشل وفيها نجاح، فيها سقوط وفيها أيضا وقوف. إذن
0: بعد التعثر، يعني ربما العبرة ليس في التعثر ولكن بعد النهوض من هذه التعثرات.
1: كتعلمنا،
0: صحيح.
1: الحياة كتعلمنا باش ما نوقعوش في الأخطاء، لا مع عاداتنا ولا مع الناس. حيت قلت لك أنا الحياة كتأسس على جوج ديال الأسس ولا أساسين مهمين، علاقتي بذاتي يعني شخصيتي وعلاقتي مع

0: الآخر. علاقتي بداتي شنو هي؟ تكون عندي ثقة في النفس، تكون عندي كرامة، يكون عندي واحد الإقدام، الإقدام واحد المغامرة ولكن محسوبة، ماشي المغامرة اللي غتدمرني.
1: يعني تكون محسوبة العواقب.
0: نعم، إذا خصني نفكر بعيد، ما نفكرش غير لحدا ودني، يعني ونعطي الأهمية للعلاقات الإنسانية قبل العلاقات المادية، لأن العلاقات المادية غير مقتولة في الزمان وفي المكان. صحيح. ولكن العلاقات الإنسانية تستمر. هنا عاوتاني كنهضر على العلاقات المهنية لاله خديجة.
1: صحيح.
0: إلا ما كانت مأسسة على العلاقات الإنسانية راه ما كتمشيش حتى المهنية. ما يمكنش أنا نشتغل في واحد المحيط اللي أنا ما مرتاحش فيه وما خلقش فيه واحد الجو. واش فهمتي؟
1: نعم.
0: شحال الناس يقول لك أنا تندير خدمتي ونمشي بحالي. واش كدير خدمتك مع دي غوبو؟ كديرها مع ناس، ودوك الناس خصك تتعامل معاهم. هاد التعامل كيفاش؟ الاحترام. الاحترام هو أساس كل شيء. إذا ما كنتش كنحترم الآخر راه ما غنبنيش مع علاقة سوية.
1: صحيح.
0: فهمتي؟ الاحترام. إلا ما كانش الاحترام ما كاين والو، وما يمكنش نعيشوا بوحدنا. إذا هاد الحياة راه كتعطينا قيمة، هاد الدروس عفوا كتعطينا قيمة، كتعطينا مرونة، كتعطينا أهمية ديال الأخطاء ديالنا، التأمل الذاتي. يعني مرة مرة رجعوا لراسنا. فيش أنا نوصف، أنا نقول لك واحد التجربة عشتها. أنا كنت كنعطي دائما الوعود حيت كنحشم، حيت يبقاو فيا الناس تقولوا واخا غير تهنا ولا واخا غير تهناي. واحد الساعة لقيت راسي ما تنقدرش نوفي بدوك الوعود. علاش؟ لان الظروف والوقت وكل شيء. وانا نقول مع راسي اش كندير؟ علاش انا كنوعد الناس بحال ما تنقول لهم صافي غنجي نشوفكم، غادي نجي نزوركم، غادي ندير لكم، غادي نفعل لكم؟ ما كنوفيش. اذا لقيت راسي انا ما كنوفيش بالوعود. وعلمتني الحياه ان ما عمرك تضمن لشي واحد شي حاجه وانت براسك راه ما قادرش تتهدى. ومن تما خديت قرار عمر نقول لشي واحد واخا غير تهنى، غير سير غير تهنى. اذا الحياه كتعلمك باش كتعلمك، بحيث كتخوضي تجارب، وديك التجارب كتعلمك وكتعذبك، ولكن داك العذاب زوين. علاش؟ لانك كتعلم منه مره اخرى باش ما نسقطش في نفس الخطا.
1: هل هناك استاذه زبيده يعني درس او دروس تمنيتي لو تعلمتيها في عمر مبكر كان ربما افضل؟ نحن في هذه اللحظات نتحدث عن هذه الدروس وعن ربما أهمية هذه الدروس في حياتنا. هل هناك درس تمنيتي دابا الآن وقلتي يا ريت لو تعلمته قبل ما كنتش وقعت مثلا في خطا او في
0: الثقه؟ هي الثقه العمياء في الناس.
1: صحيح.
0: كتحسبي الناس بحال نفسك. انت دابا كتسقطي على الناس اشنو فيك انت. انت صادقه كتقولي راه الناس كلهم صادقين.
1: نعم.
0: انت ماشي منافقه معقوله كتقولي راه الناس. هذا هو زعما الصراحه اللي، ولكن حتى كوك ما ندمتش عليه. علاش؟ لان انا ما عمرني تغيرت، مازال كنثق ولو تنتعذب ولو الناس خذلوني ولو هذا، مازال كنثق. يعني
1: صحيح صحيح. ما كنتعلموش من هاد الصدمات ومن هاد الخذلان.
0: لا لا، حيت حنا قال لك شوف، حنايا بحال شي شجره كنغرسوها، وداك الغرس يعني كاينه التربه كاين الماء. اذا انا منين تغرست في التربيه ديالي وفي التنشئه ديالي تغرست على ان انتي والاخر على المصداقيه، على المعقول. صحيح. على المحبه، على الصفاء. وكيكبر معاك داك الشيء. ملي كتعاملي مع الناس كتعاملي معاهم اترافيغ هذوك السلوكيات ولا دوك الافكار اللي عندك. اش كيوقع؟ هذوك الناس ماشي بحالك. هذا هو اللي خصنا نعرفه. الناس مختلفه، التربيه مختلفه، العقليه مختلفه، حتى الجينات مختلفه. اذا ما يمكنش هاد الناس يكونوا بحالك. هذا هو زعما الا بغينا نقولوا ماشي فشل، وانما واحد الدرس عطاني في الحياه ان ما عمرك تلاحم الناس كلك، يعني تعطي كل شيء.
1: لا،
0: دائما دير الحدود حتى تعاشر هذاك الانسان. وشكون العشره؟ هي الزمان، الوقت. ماشي تعاشر وتقول سيمانه شهر تقول صافي عرفته. ما عمرك تعرف الانسان، حيت الانسان براسه راه ما كيعرفش راسه، لان ممكن يغير المواقف ديالو بحكم الظروف اللي تغيرت. اذا انا هنا كنشوف الانسان ابن دوك الظروف اللي كيعيش.
1: تمام.
0: هو كيخرج من دوك الظروف كيدخل ظروف اخرى، كيولي عنده تصرفات اخرى وافكار اخرى. وهذا فهمتي علاش قلت لك ان الحياه محطات.
1: هاد المحطات دكتورة زبيدة شهبون، يعني درس ربما في هذا السياق يقول هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار المحبة، وهناك من يمحو المحبة تماما من أجل ولو تكون غلطة بسيطة.
0: شوف، ما هو مبني على باطل يبقى على باطل.
1: على باطل. صحيح.
0: من نفاق.
1: تمام.
0: أنا واحد راه ما عنديش معاه ومضطر نتعامل معاه، كنعذب راسي، كنعذب راسي. أنا ما كنرتاح لأن مفروض عليا نتعامل معاه. إذا أنا كنشوف

0: ان الانسان يكون واضح، حيت كل ما كنتي واضحه مع راسك كترتاحي، لان دوك العلاقات الانسانيه راه ماشي
1: لا، خصوصا يعني ملي كيكون مثلا علاقتك مع اشخاص مقربين، ولكن عن تكنين لهم واحد المحبه، محبه مثلا رابطه دمويه او رابطه ديال الصداقه، الموده او شيء من هذا القبيل، ولكن كتستمر من اجل ديك المحبه اللي كتربطك او ديك الرابط اللي كيربطك. كاين بعض الاشخاص اللي كيقطعوا ديك المحبه نهائيا، ما كيقدروش.
0: انا في نظري ما نقطعها ما نخليها، حيت حتى داك الشخص كنولف له واحد التعامل وكيطغى وكيتسلط عليا وما كتبقاش عندي كرامه.
1: تمام.
0: هي هذه قلت لك الكرامه مهمه في العلاقات. الا تمحت لك الكرامه شنو كنكسبوا حنا؟ شنو كنملكوا في حياتنا؟ راه لا فلوس لا حتى شي على منصب، وانما الكرامه الانسان، النفس العزيزه. ولا تحيدات الانسان ديك النفس العزيزه حتى يكون قريب، يكون خويا، تكون اختي، الا كنت يتمادى عليا وكيتسلط عليا وتعتبرني بانني انا واجده في اي وقت وندير له اللي بغى، اذا راه ما غنوليش، انا غنولي عبده ليه. غادي يولي يسخرني، حيت شوف ما بين جوج دائما ما تيكون التكامل، ما تيكونش المساواه. ما معنى التكامل؟ داكشي اللي ما عند الاخر تيكون عند الاخر باش نتكاملوا في علاقتنا مع الاخوان، مع الجيران، مع الاصدقاء، مع الازواج، يعني كيكون تكامل.
1: صح.
0: اذا خص هذاك الاخر نعلمو حتى انا بان انا عندي قيمه، وخصو يحترمني ويقدرني كما كنقدرو. الا نحيت داك الكرامه وداك التقدير ودائما يلقاني واجده ودائما نعطيه اللي بغا ودائما، راه صافي كيملكك. حيت حنا طبيعتنا البشر كيف ما حتى الحيوان كاع كتلقاه منين كيلقى شي واحد ضعيف تيتسلط عليه، يتسلط عليه ويهيمن عليه. اذا الاخر كتمشي الشخصيه ديالو. دابا بشحال كنلقاو ناس اما دي كوبل اما اصدقاء واحد تيتحكم في الاخر، علاش؟ حيت داك الاخر صافي عطاه راسه.
1: صحيح.
0: عطاه راسه يتحكم فيه،
1: سلم له نفسه. تماما.
0: سلم له نفسه
1: تماما.
0: اذا عبد هذاك تيولي عبد، ما تتبقاش الاستقلاليه، ما تتبقاش الحريه. ما يمكنش يخرج، ما يمكنش يدير شي حاجه غير الا ما صوروا. علاش؟ لا، اي كاين الاحترام، كاين المحبه، كاين التقدير، كاين الاخوه، ولكن في حدود.
1: حدود.
0: عالمجال ديالي، ما خط احمر، ما تخليش في سميتو المواقف ديالي، في الاراء ديالي، في فهذا ما تخليش في حياتي. عندك حياتك، عندي حياتي، كنتجمعوا على اللي شي حاجه اللي زوينه، ماشي شي حاجه اللي انا
1: لا تضرني مثلا، مضره، تقدر تبلي الضرر. دكتوره زويده شهبون، حنا عاده كنقولوا شكرا لكل الناس اللي كيتلاقونا مثلا، سدونا واحد معروف ولو غير اللي ابتسم لنا نقولوا له شكرا. كنقولوا شكرا ايضا لكل من اعطانا درسا افرحنا او اسعدنا. ايضا نقول بيننا وبين انفسنا شكرا حتى لديك الناس اللي وجعونا، لان علاش او لا خذلونا فعلا. لما تقولين شكرا دكتوره زويده؟
0: أقول أولا شكرا لله اللي خلقني في هذه الحياة، وتنقول شكرا لوالدي اللي رباوني الله يرحمهم أحسن تربية. كل إنسان عنده قلب صافي وكيحبك من قلبه، لأجلك ماشي لأجل شي حاجة لغرض، هذو كلهم تنقول لهم شكرا.
1: وشكرا بالمعنى الآخر، هل هناك ثمت أشخاص ربما تقولين لهم شكرا أنكم أعطيتوني درس، شكرا أنكم أسقطتم القناع، شكرا أنكم ربما غيرتوا لي،
0: نعم،
1: ربما
0: نعم،
1: بوصلة حياتي.
0: حتى دوك الناس كيدوبوا مع الزمان، ما تقدريش تعقلي عليهم. علاش؟ لأن الحياة قلت لك محطات، كل محطة بأشخاصها وبأحداثها وبهذا. شكرا لهم، لهاد الناس اللي ما عقلتش عليهم، ما نقدرش نضبطهم، لأن قلت لك المحطات كتغير.
1: تغير. صحيح.
0: شكرا لهم، لأن علمونا، لأن حلوا لنا عينينا، لأن جعلونا أننا نتخذوا الحصانة، نحصنوا راسنا من الأداة ديال الآخرين. حيت بشحال من واحد كيعاني من الاخر، كيتقوقع على ذاته، كيجيه الاكتئاب، تيمرض، علاش؟ بسبب الاخر. علاش؟ لان عطى بزاف وما خدا والو، حتى ولا ما عنده. باش قلت لك الكرامه، ثم الكرامه، ثم الكرامه. مشات لك الكرامه ما بقات عندك حياه.
1: تمام.
0: انسان بدون كرامه ليس انسانا، هذا هو اللي كان.
1: صحيح. كاينه واحد الجدليه التضاد دكتوره زبيده اشبون، احلى وأسوأ درس. نبدأ بأسوأ درس مريتي به في حياتك، وغادي نختمو أكيد بأحلى درس، يعني الدرس الأبقى في ذاكرتك واللي غادي يكون أحلى درس.
0: أقوى درس إلى بالمعنى السلبي هو كما قلت لك، أنني كنسقط راسي على الناس وتنقولهم بحالي وخذلوني الناس بزاف، ولكن تنقولهم شكرا. واخا هكذا، حيت هما ضروري يكونوا في الحياة، راه الحياة

0: تناقضت، فيها المزيان وفيها الخير.
1: صحيح.
0: وأجمل درس هو أنني الحمد لله يعني من خلال علاقتي وهذا أنني اكتسبت وقدرت ندخل قلوب الناس، وعندي واحد المحبة دي الناس لا تتصور. الناس كيبغيوني وكان بغيهم، وهذا يعني محبة الناس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني اللي خديت من الحياة، أنني نعمل على أن الناس يبغيوني. وحتى دوك الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم يعني شخصيتهم ماشي هذا، حتى هما نبغيهم ماشي مشكل، لأن حتى هما واحد منتوج ثقافي واجتماعي وتنشئة ديالهم اللي خرجتهم هكاك. تمام. يعني راه ماشي لخاطرهم واحد محروم في دارهم كان مقموع في التربيه ديالو هذا وبغيتي انت، راه حتى هو راه
1: صحيح صحيح صحيح
0: حتى هو راه نتيجه ديال واحد تنشئه معينه. اذا ما نحاسبوش كامل، ما نحاسبوش، غير هو بنادم كما قلت لك كرامه ثم الكرامه، والانسان يفتح قلبه للناس ما ياخذش يعني رغم المشاكل رغم داك سميتو يبغي الناس.
1: تمام. دكتورة زبيدة أجهبون، تقييمك لزبيدة الإنسانة، يعني هل هو امتنان، شكر، عتاب، لوم أحيانا، شنو تقييمك من خلال هذه النصف ساعة اللي هذه 20 دقيقة اللي قضيناها على الهواء؟
0: نعم، أنا شكرا، تنقول شكرا لله سبحانه وتعالى اللي خلقني في هذه الحياة، وشكرا لوالدية اللي ربوني، وشكرا لزبيدة لأنها ما كتحقدش، هذا هو اللي مهم. كان تعلم، كان غامر، وكان بغي نكتشف. يعني شكرا لها عندها كاع هاد الميزات، كاين هفوات لان
1: كتعاتب نفسك، كتعاتب نفسك بين الحين والاخر، كتلوم نفسك شويه مره
0: لا لا ما عمرني علمت علاش، لان داك اللوم والعتاب أصبح من الماضي، والماضي ظروف اللي خلاتني ندير واحد القرارات، ماشي هي هاد الظروف ديال دابا، لأن كون نرجع عاود لديك الظروف بديك العقلية غندير نفس ناخذ نفس القرار. ما عمرني عاتبت راسي، بالعكس أنا قلت لك هذيك الهفوات والفشل كلها كان
1: الدروس، كانت الدروس وعبارة. شكرا جزيلا لك دكتورة زبيدة أجهبون، نورتيني صراحة، كنت سعيدة بهذا التقاسم الجميل وبهذه الثقة اللي وضعتي في ميديا في درس من الحياة. دكتورة زبيدة أجهبون أستاذة السوسيولوجيا بجامعة القنيطرة ورئيسة مجموعة بحث حول المرأة القروية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، واتمنى لك النجاح والتوفيق في كل أعمالك الإعلامية.
1: شكرا جزيلا لك. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة، مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. بعد ساعتين من الآن تدخل الجزائر فترة الصمت الانتخابي في أفق التشريعيات بعد حملة انتخابية باهتة تميزت بفتور واضح في تفاعل ناخب وبرود في الحماس لدى الأحزاب والمرشحين. بالرغم من الاتفاق الإطار، التهدئة تبقى بعيدة عن الجبهة اللبنانية، وطهران تعيد شد الخيوط. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الشورى الإيراني ونظيره اللبناني يؤكد على انسحاب إسرائيليين كامل من الجنوب، وحزب الله يشد

0: ضد الاتفاق الإطار كأنه لم يكن. العراق حملة أمنية واسعة ضد الفساد لا زالت متواصلة منذ الفجر، انتشار كثيف لقوات الأمن في بغداد معززة بالمدرعات والمروحيات، والحصيلة الأولية 47 موقوفا من النواب والمسؤولين. في رياضة العاشرة كأس العالم لكرة القدم 26,000 المنتخب المغربي يواصل استعداداته في مونتيري المكسيكية قبل ملاقاة هولندا فجر الثلاثاء لحساب الدور 32. الزميل ودي أحتي يتابع التفاصيل. نستهل تفاصيل العاشرة من الجزائر، حيث تنتهي الحملة الانتخابية في البلاد منتصف هذه الليلة لتدخل مرحلة الصمت الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 2 يوليو المقبل. الحملة الانتخابية لم تخلو من تطورات أثارت جدلا واسعا، في مقدمتها استمرار الإقصاءات نتيجة تطبيق مادة من قانون الانتخابات تشترط ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو بتأثيره على حرية اختيار الناخبين. ويرى متابعون أن نسبة المشاركة المرتقبة ستظل رهان هذه الانتخابات، خاصة بعد تسجيل نسب مشاركة متواضعة في عدد من المواعيد الانتخابية السابقة. كيف مرت الحملة الانتخابية في الجزائر؟ السؤال يجيب عنه وليد كبير، ناشط سياسي وحقوقي جزائري من وجدة.
1: مع دخول الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، استطيع القول أن الحملة الخاصة بهذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 2 يوليو المقبل كانت من أضعف الحملات التي عرفتها البلاد منذ سنوات. هناك غياب للديناميكية السياسية، التجمعات الانتخابية كانت محدودة الحضور وأظهرت عزوفا واضحا للمواطنين عن التفاعل مع الخطاب الانتخابي. هذا الفتور لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام، خاصة بعد اعتماد المادة 2 من قانون الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا باعتبارها طبعا أقصت العديد من المترشحين، خصوصا أولئك الذين كانوا نوابا في البرلمان الذين صوتوا على هذا القانون. أعتبر أن الأجواء التي أقيم فيها هذه الحملة لا تشجع على التنافس الحر، بل تدفع إلى المزيد من الانكماش السياسي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى توسيع فضاء النقاش وعدم تضييقه. غياب منافسة حقيقية، ضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على التأثير في القرار السياسي، جعل هذه الانتخابات بالنسبة للكثير من الجزائريين مجرد استحقاق شكلي لا يغير موازين السلطة. ولذلك فإن المؤشرات توحي بأن نسب المشاركة ستظل ضعيفة، وأن شريحة واسعة من الجزائريين ستختار مرة أخرى مقاطعة صناديق الاقتراع.
0: كان هذا وليد كبير، الناشط السياسي والحقوقي الجزائري، وحاوره الزميل يوسف النعماني. نواصل مغاربيا من المغرب وشأن المناخي، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 38 حتى 45 درجة مئوية من الأحد حتى الأربعاء بعدد من العملات والأقاليم، بينها سيد قاسم، فاس، تونات، خريبقة، صويرة، مكناس، أسفي، أجدير، قلعة سرغنة، وادي الدهب، بوجدور، السزاق، سمارة، مراكش، زاغورة، كما الراشدية. المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي ذات النشرة أضافت أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع تساقط للبرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بولمان، ميدلت، وفيجيج، وذلك اليوم الأحد من الساعة 2 زوالا إلى غاية 10 ليلا. موجة الحر الشديد تواصل تمددها في أوروبا كذلك، خاصة في ألمانيا وبولندا وتشيكيا والمجر التي شهدت يوما جديدا من الحر الخانق، بينما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا. موجة حر كشفت منظمة الصحة العالمية أنها خلفت وفاة أكثر من 1300 شخص جراءها، كما أكد ذلك المدير العام للمنظمة تيودروس أدهانوم غيبريسيوس في منشور له على منصة إكس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل نوردين إيجاشان.
2: وضع غير مسبوق فرضته موجة الحر على القارة الأوروبية بعدما سجلت المقاييس درجات مرتفعة أودت بحياة 1300 شخص وفق ما أوردته منظمة الصحة العالمية، رقم مرشح للارتفاع بعدما تأكد أن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة

0: شديدة. ومن المرتقب أن يتأثر 191 مليون شخص على الأقل بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية، خصوصا في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا، مع تحرك موجة الحر باتجاه شرق القارة. أزمة فرضت حالة استنفار صحية في أوروبا، أمر أكده تنسيق منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات من خلال الوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية في مقابل صعوبات عديدة تواجه القارة، أولها عدم قدرة تصاميم وهندسة المنازل ومختلف الفضاءات على تحمل درجات حرارة قياسية، أمر فرض إغلاق المدارس، فيما تعاني شبكات الكهرباء من ضغط هائل تتعامل معه أوروبا بصعوبات متفاوتة كل سنة بعدما أصبحت موجات الحرارة شبه سنوية، ما دفع بالخبراء لتصنيف أوروبا أسرع قارة تشهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي.
1: أنتقل إلى الشرق الأوسط، ويومين بعد الإعلان عن اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بواسطة أمريكية، يتواصل مفعوله صفر ميدانيا. إسرائيل تواصل غاراتها جنوبا بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، ويأتي ذلك غدا مقتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عن غارات عدة. الجيش الإسرائيلي تحدث مساء اليوم عن تدمير نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان. موقف حزب الله من الاتفاق الإطاري واصل متشددا. نائب عن الحزب قال اليوم أن الاتفاق لن يطبق وحذر من صراع داخلي. إيران عاودت الدخول على خط تصعيد. محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه باري شدد على أن هدف طهران هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية. التحرك الإيراني اعتبره المراقبون محاولة لتجنب إفلات الملف اللبناني من يدها، وهو ما يؤكد عليه حسين الديك الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية، وتحدث من القدس ليوسف النعماني.
2: إيران تشعر بقلق أن الورقة اللبنانية تسحب من يدها ويتم سحب البساط من يد إيران، لذلك هي تحاول أن تصر على إبقاء ربط الملف اللبناني مع الملف الإيراني ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وفق مسار سويسرا. هذا الاتصال الذي جاء ما بين قاليباف ونبيه بري، المعروف أن نبيه بري يمثل الطائفة الشيعية في لبنان وهو رئيس البرلمان اللبناني، يأتي للتأكيد على وحدة الساحات ما بين لبنان وإيران، ويريد أن يؤكد على موقف إيران الداعم لحزب الله وليس للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللجمهورية اللبنانية. لذلك هذا الاتصال يأتي في إطار التأكيد على المصالح إيران في المنطقة وبقاء حزب الله كذراع لها وقوة ضاربة لها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد ومستوى منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد نجحتا في فصل الساحة وفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي وقع ما بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في العاصمة واشنطن حول الانسحاب التدريجي والمناطق التجريبية.
1: بين إيران والولايات المتحدة، عودة الحرب تبدو أقرب منها إلى استمرار التهدئة في ضوء تجدد الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية ورد إيران باستهداف مواقع بالبحرين والكويت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حذر اليوم من ما سماه أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر، ما يهدد بتقويض المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب في المنطقة. نواصل في المنطقة. العراق الذي شهد حملة أمنية غير مسبوقة مستمرة منذ الفجر استهدفت مسؤولين ونواب متورطين في قضايا فساد. الحملة تمت وسط إجراءات أمنية استثنائية حيث انتشرت في شوارع العاصمة وخاصة المنطقة الخضراء المدرعات وحلقت طائرات الهليكوبتر في السماء. السلطات تحدثت عن 47 موقوفا حتى الآن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من بغداد سامي حسن.
3: مقطع من كلمة انتخابية للنائب علي صيف التي تعيد بالقضاء على الفاسدين، هي كانت في طالعة المعتقلين بتهمة الفساد بمذكرات قضائية، وعددهم 47 شخصا بينهم 15 نائبا برلمانيا، ثلاثة منهم

0: أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي قبل 10 أيام. الشارع العراقي بقدر ما هو متفاجئ، لكنه سعيد بما سمعه من القضاء على حيتان سرقة المال العام. فريق المهمة القانونية الذي يتألف من مختصين بارك العملية وطالب بالاستمرار.
1: فإننا نطالبهم باسم الشعب بالمزيد من التدابير والإجراءات القانونية لضرب رؤوس الفساد وتفكيك شبكات هدر المال العام.
0: عملية المداهمة كانت شبيهة بتنفيذ العمليات العسكرية، وذكرت بالسنوات الماضية من حيث نزول الدبابات إلى الشوارع وغلق المناطق ومداهمة البيوت في ساعات الفجر. يتوقع استمرار العملية وفتح ملفات جديدة لحين سفر رئيس الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن منتصف شهر يوليو المقبل. سامي حسن، ميديا، بغداد.
2: في الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالمسيرات استهدفت مواقع في جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفات نفط بحسب ما أعلن حاكم المنطقة اليوم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع ازدياد وتوسع الضربات الأوكرانية تعهد اليوم بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات. بوتين وخلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة الذي ينتمي إليه قال: نحن نرى المشكلات ونقر بوجودها ونعمل على معالجتها. الرئيس بوتين وفي مقابلة نشرها الكريملين اليوم أقر بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة. نعود إلى المغرب وشان الثقافي من مدينة أصيلة، حيث تنظم مؤسسة منتدى أصيلة تحت الرعاية الملكية الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافية الدولية 47. الدورة التي انطلقت أشغالها الأحد تستمر إلى غاية 5 يوليوز المقبل وتخصص للفنون التشكيلية. ووفق بيان لمؤسسة منتدى أصيلة، ويجتمع في هذه الدورة الاستثنائية 15 فنانا وفنانة من المغرب، سوريا، إسبانيا وبلجيكا، ومنهم فنانون شارك في السنوات الأخيرة من هذه التجربة المتميزة إلى جانب أجيال جديدة ومجموعة من الأطفال والشباب المبدعين من أصيلة. نستمع لتوضيحات نائب الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة توفيق الوزاري، واتصل به زميل يوسف النعماني.
3: موسم أصيلة الثقافي الدولي قرر منذ زيد من 5 سنوات على أن يتم تنظيم الموسم على مرحلتين أو 3 مراحل، فترة الربيع والصيف والخريف. دورة الصيفية تتميز بكونها مخصصة للفنون التشكيلية على الخصوص، وخصوصا أن هذه السنة هي دورة تعتمد لتكريم الراحلين محمد بن عيسى ومحمد مليحي مؤسسة الموسم. ستكون هناك مشاغل صباغة الجداريات يشارك فيها 15 فنانة وفنانا، 12 من المغرب و3 فنانين من خارج المغرب من إسبانيا، بلجيكا وسوريا. سننظم كذلك معرض جماعي لفنانين من أصيلة أطلق عليه اسم معرض أصيلة في ظل ألوانها، وهي فرصة لتجميع التجارب التشكيلية في أصيلة في العهد العصر الحديث. فيها من قضى نحبه وفيه من هم يعني لازالوا شبابا، وفيه من الفنانين والفنانات الذين بدأوا تجربتهم مع مؤسسة أصيلة.
2: أصل معكم اللحظة مستمعين إلى الملف الرياضي للعاشرة، ونخصص لاستعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم للاستحقاق المقبل في إطار منافسات كأس العالم، مباراته الثلاثاء المقبل ضد المنتخب الهولندي. التفاصيل معك الزميل وديع حتي.
4: قبل القمة الحاسمة ضد هولندا من أجل مواصلة المشوار في مونديال أمريكا، بلغت تحضيرات المنتخب المغربي آخر محطاتها. الأسود سيخوضون مساء اليوم بداية من منتصف الليل بتوقيت المغربي آخر حصة تدريبية، وذلك لبسط آخر المناهج التكتيكية والتقنية قبل موقعة هولندا. الناخب المغربي محمد وهبي أعد العدة من أجل الإطاحة بهولندا والثأر لخسارة مونديال 94-900. الكل جاهز في مجموعة المغرب ولا وجود لأي إصابات في انتظار هذه الحصة التدريبية الأخيرة الحاسمة في مسار تحضير لقمة هولندا. الكل متفائل بخصوص مباراة المنتخب المغربي ضد هولندا، كما يوضح العميد أشرف حكيمي.
5: Sure, a difficult game because everyone know.
6: بالتأكيد إنها مباراة صعبة لأن الجميع يعرف جودة منتخب هولندا واللاعبين الذين يمتلكهم، لكننا أيضا نعرف جودة فريقنا، وستكون مباراة صعبة بالنسبة للطرفين، وسيحسم كل شيء بالتفاصيل الصغيرة، لذلك يجب

0: أن نكون في غاية التركيز ومستعدين لكل مرحلة من مراحل المباراة ولكل موقف قد يحدث خلالها، وآمل إن شاء الله أن نحقق الفوز.
1: نذكر أن مباراة المغرب وهولندا ستجرى بمدينة مونتيري المكسيكية بداية من الساعة 2 فجرا من يوم الثلاثاء.
2: شكرا لك الزميل وديع حتي. كرة القدم المغربية دائما ومباراة الدورة 28 للبطولة الاحترافية اليوم. في النتائج، فاز المغرب الفاسي على اتحاد يعقوب المنصور بهدفين لهدف واحد، بينما انهزم الوداد أمام ضيفه أولمبيك تشيرا بثلاثة أهداف لهدف واحد. الفتح انتصرت على نهضة سبركان بهدفين لهدف واحد. الدفاع الحسن الجديدي تعادل مع الكوكب المراكشي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل اتحاد طنجة مع الرجاء البيضاوي. تعادل آخر سجل في مباراة فريق الجيش الملكي مع ضيفه اتحاد تورغا بهدفين لمثلهما، وبنفس النتيجة تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه النادي المكناسي. فريق حسنيس أكادير تعادل مع ضيفه نهضة زمامرة بهدف لمثله. بهذه النتائج، نتائج الدورة 28 للبطولة المغربية الاحترافية، انوي أصل معكم مستمعينا إلى ختام ملفات العاشرة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا. برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلقاء
3: ميديا على إيقاع كأس العالم. المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.
4: ميديا سيني يبدو، بلال مرميد.
5: أهلا بكم. ننطلق من المغرب، تحديدا من أكادير التي احتضنت النسخة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في دادوك. هي فرصة تمنح للوثائقي حقه. تم اكتشاف 28 شريطا من 16 دولة منتجة بحضور مخرجها أو أبطالها. بحسب المعلن، الأفلام المختارة شكلت أدوات أساسية لفهم القضايا والتحديات المعاصرة. في دادوك منذ التأسيس أطلق بهدف إعادة الاعتبار للفيلم الوثائقي و منحه المكان التي يستحقها داخل المشهد السينمائي في المغرب. ضمت المسابقة الدولية للمهرجان 9 من أفلام وثائقية طويلة تنافست أمام لجنة تحكيم. كما احتفى المهرجان بشراكة مع معهد إفريقيا بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل يوسف شاهين من خلال عروض لأفلامه، من بينها فيلم القاهرة كما يرويها يوسف شاهين. إلى مصر الآن، نجم كبير نعرفه خير معرفة خلق الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها بأن مستوى السينما في مصر قد تراجع، وبأن حال الدراما صار أسوأ بكثير مما توقعه خلال فترة غيابه. النجم محمود قابيل يغيب في كل مرة ليعود ويفضي بما يصوره من شعور بوضوح كامل، بكل الوضوح الممكن. بين مدرسة يوسف شاهين وعبقرية هوانم غاردن سيتي، انتقل الفنان الكبير محمود قابيل في مشواره الفني الطويل. رجل قطع الدراما المصرية لسنوات، ورؤيته للسينما حاليا تحتاج وقفة في عدد اليوم. بالنسبة لمن تفاجأوا بخرجته الأخيرة، نخبرهم بأن الكبير محمود قابيل قال ويقول آراءه بكامل الوضوح دائما وأبدا. ما تشهده السينما في مصر وفي العالم العربي من تغييرات، محمود قابيل في عدد اليوم بعد غياب دام سنوات، مداخلة تبين أيها السادة مستوى نجم عربي حقيقي. لنتابع.
6: هو في تغييرات كتير جدا طبعا. ما نقدرش ننكر ان كل حاجة في اي مجتمع بتبقى متواصلة ببعضها، يعني الاقتصاد، السياسة، الفن. بعد الربيع العربي حصل تغييرات كتير جدا في البنية التحتية بتاعت مصر، وده بيأثر طبعا. اي حاجة تأثر سياسيا او بتأثر على الفن. انا حاسس ان حاليا بعد هذه الفترة، حاسس ان من سنتين كده في نوع من التوقف، حسميها انا بمصطلح عسكري، هقول في وقفة تعبوية لإعادة تنظيم القوات، لمراجعة ايه اللي بيحصل. يعني أتمنى أن هذه الوقفة التعبوية ما تستمرش كتير، ما تطولش. ليه بقى؟ عشان احنا كلنا عارفين، وأول واحد، الفن لا يترعرع إلا في جو حرية، في مناخ حرية، ولازم نبتدي بعد هذه الوقفة. 5 سنوات دي كنت متغيب فيها في الولايات المتحدة، في نورث كاليفورنيا، في البي إيريا، في بيركلي، مع أولادي. أولادي كانوا تخرجوا من الجامعة وبيبتدوا حياتهم العملية. أنا غبت عن أولادي فترة كبيرة جدا وهم في الولايات المتحدة، وحقيقي كنت بروح أشوفهم، والمسافة عمرها ما كانت مانع للتواصل والحب، إنما دي كانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أكون القاعدة اللي هم قاعدين عليها عبارة مع الأجنحة بتاعتهم تكبر ويطيروا لوحدهم. وتم منهم الحمد لله طارم، خدت 4 سنين. أنا سافرت في بداية 2014، يعني بعد الثورة وبعد تغيير الأوضاع. الجانب الشخصي حقيقة تغلب على الجانب الفني، ولازم أعترف بكده. بالنسبة لي أي حاجة ما كانش هتمنعني أن أنا أقعد الفترة دي مع الأولاد. أنا في سنة 64 في الأسكندرية وعلى شاطئ العجمي التقيت بالمخرج يوسف شاهين، كان ضيف على سيدة فاتن حمامة الله يرحمهم جميعا، وطلبني أن أنا أقوم ببطولة فيلم فجر يوم جديد مع مدام فاتن حمامة. وابتدينا نعمل البروفات، ورحت مصر وخدت دروس في الإلقاء مع المرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. ابتديت نعمل أعداد سيناريو مع مدام فاتن حمامة. مدام فاتن سافرت مرة واحدة في إسبانيا وما كانتش اعتذرت عن الفيلم، فالأستاذ الشاهين جاب مدام سناء جميل وطلبني في مصر أن أنا أروح له، وقعدني على ترابيزة وجاب مدام سناء جميل قدامي. هي ما تعرفش أن أنا بتحدث الفرنسية، وقف قعدتها وبعدين قال لها بالفرنساوي كيس تو بونس، فقالت له إلي مينيوم ستانجوس. طبعا أنا سمحت الكلام ده انهارت قدامها، كنت مبرمج نفسي أن أنا هخش السينما بطل مع مدام فاتن حمامة، وقصة كانت عجباني جدا بتاعت فجر يوم جديد. إذا بمدام سنة جميل قالت ستانجوس، فالأستاذ الشاهين لحقني وقال لي هتيجي معايا وهتقدم في معهد السينما وهتعمل انترفيو وهتبتدي تشتغل معايا وراء الكاميرا. في نفس الوقت كنت مقبول في تجارة الأسكندرية، وفي نفس الوقت كنت مقدم في كلية الحربية، فستي لاني دو شوا يعني الاختيار، فاخترت الكلية الحربية. في 67 وده بقى الكونكسيون التانية اللي حصلت. بعد 67 انا كنت اتصبت، وبعدين واخد اول اجازة ليا وراجع العجمي. اتصبت في الحرب في 67، واول اجازة اخدتها كان في اخر الصيف تقريبا، ورايح المصيف اللي انا كنت فيه، ولقيت عربية بتقف قدامي بينزل منها يوسف شاهين. طبعا هو كان فاكر ان انا السوشيت، ما عرفش مين اللي قال له، وانا عشان ما رجعتش مع الناس كلها قالوا له محمود قبيل السوشيت. فجاله نوع من الصدمه وقعد يقول لي انت ده انت. قلت له ايوه جو، يا انكل جو. راح مزعق فيا قال لي يعني ايه انكل جو؟ هو كان لما قابلته في 64 كنت بقول له انكل جو، فقال لي لا ما تقوليش انكل جو، تقولي جو على طول، انت عامل زي الفحل وتقول لي انكل جو. صله استمرت مع يوسف شاهين. العصفور قال لي انت في العصفور على طول. ما ننساش ان مثلا الفيلم ده اتعمل بعد لسه كنا حرب، خارجين من 67، هزيمه 67، وبعدين قعدت بناء قوات مسلحه في حرب الاستنزاف، حرب اكتوبر. كان كل الافلام يعني لو تفتكر سيادتك طبعا فاكر الفيلم بتاع علي عبد الخالق اغنيه على الممر، فكان في اتجاهات كلها عن هذه الفتره. تاني فيلم عملته برضو كان حب تحت المطر بتاع الاستاذ نجيب محفوظ واخراج الاستاذ حسين كمال. العصور قبل 67، حب تحت المطر بعد 67. ولقينا في افلام كتير قوي، يعني مثلا في فيلم انتجه الاستاذ رمسيس نجيب رصاصه لا تزال في جيبي. بقى في افلام طبعا بتطلع يعني كانت الافلام تغلب عليها زي ما حضرتك قلت السياسه والامور في البلد. في تراجع ولازم الواحد يبقى صريح مع نفسه، ويبقى في تراجع وفي تنويع. الواحد بيتساءل، يعني مش عيب ان الواحد يتساءل. يعني انا كنت بسال الله يرحمه الاستاذ كمال الشناوي مثلا، لقيته هو بيقول لي انت شايف ان المود اتغير ازاي في القصص والمواعيد مواضيع؟ قلت له ليه يا استاذ كمال؟ قال لي الجمهور عاوز كده. خبيش عليك، انا لما رجعت من امريكا انا بسال منتج مخضرم يعني، وكان له شغل مع الاستاذ رمسيس نجيب، فبيقول لي الحمد لله على السلامه وبتاع، قال لي اصحابك كلهم قاعدين في البيت. قلت له على طول انطباع، قلت له في ماتش الاهلي بيلعب الزمالك ولا حاجه؟ اصل الماتش الاهلي لما بيتلعب الناس كلها بتقعد في البيت. فقال لي لا يا استاذ، اصحابك قاعدين في البيت بقالهم 4 سنين. قلت له انت اصحابي مين؟ فقال لي اسماء مخرجين كبار جدا جدا جدا، مخرجين دول اللي قامت عليهم السينما المصريه، مخرجين المؤسسه السينما اول ما طلعت وطلعوا وعملوا اغنيه على الممر وعملوا بتوع الاوتوبيس وعملوا. قلت له طب يعني المخرجين، طب المنتجين فين؟ قال لي ما الناس المنتجين ابتدوا يتجهم في اتجاهات ما يريد الجمهور، وجمهور عاوز الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي. كنت بقول في بعض احيان كتيره جدا لمخرجين اصدقاء ليا حبا فيهم، اقول له يا فلان انت مخرج مش ترزي، يعني مش جاي عشان تفصل خياط، عشان تفصل طيب تفصل دور على قد البطل اللي انت موجود فيه، يعني انت مبدع. بكل اسف في بعض المخرجين اللي هم عندهم حس فني عالي انخرطوا في هذا المجال، اذا كان للنجمة او للنجمة. في نجمات برضو بتعمل كده، بتطلب ان يجيب مخرج معين يعمل لها دور معين وبالطريقة المعينة. في بعض المخرجين، انما في بعض المخرجين طبعا رافضين حاجة زي كده، وفاهمين يعني ايه مخرج، وان عمره ما هيسمحوا لنفسهم انهم يبقوا بيفصلهم على قد البطل بتاع هذا العمل. يعني دلوقتي بقى الشركات الإعلانات هي الأساس، مش الدراما هي الأساس. شركات الإعلانات يقولوا مثلا فلان الفلاني لما بيصر بيجيب لنا إعلانات كتيرة، فاكتبوا له أي كلام يعمل أي كلام عشان إيه ننزل الإعلانات. أنا أصلا ما انتغس با دي تو.
5: من مصر أعود للمغرب لأستضيف المخرج والمبدع المغربي الأمازيغي طارق الإدريسي. مسار يختلف عن مسارات أغلبية المخرجين المغاربة. ابن الحسيمة تعرفت عليه من خلال أعماله، وتحديدا من خلال فيلمه الوثائقي الريف 58-59 تعددت التجارب، ثم جاء فيلم ساوند أوف بيربريا. من هو طارق الإدريسي وكيف ولج عالم السينما؟ نسمع إذن لواحد من ضيوف العدد، المخرج طارق الإدريسي.
7: كنت في الحسيمة مدينة صغيرة ثمانينات، كبرت في الثمانينات التسعينات، وكنت مضر شي حاجة بحال الآباء، كانت واحد لابريسيون عائلية باش تقرأ تهز ديبلوم لا ليسونس ومن بعد تولي موظف. ولكن أنا كنت شوية مضر، ما كنتش باغي، سميتو مازال ما عرفش شنو باغي ندير. جات الفرصه نمشي لاسبانيا، مشيت صغير 19 20 عام، سميتو ايليغال غير شرعيه، حارق جات من حرقه، كانوا كيحرقوا الوراق ديالهم، كتولي ما عندهمش ليدونتيتي، بحال اللي كتولي كتبني راسك من جديد. وانا عرفت كانت عندي واحد سميتو العرق ديال واحد حس سميتو ارتستيك. ومفقط مشيت لاسبانيا لقيتو كان واحد المره واحد صاحبي كان كيقرا في واحد المدرسه السينما، كان خصهم يديروا واحد الكورميتراج، كان عنده ام بيرسوناج كيشبه ليا. مشيت مثلت كنت في بلاطو، وداك لا سونساسيون كوبي زيد نتا تحرك زيد لا كاميرا اكسيون صافي. قلت هادشي اللي خصني ندير. انا سولت على ديك المدرسه، مشيت سجلت فيها. العام الاول كانت سينما بصفه عامه، حتى انا فوقاش مشيت للمدرسه ما كنتش عارف بانه ندير الاخراج. قلت لهم راه مضر شويه، قالوا لي دير واحد انكور جينيرال ديال السينما. والعام الثاني كان سبيسياليتي 35 مليمتر على ليبوك، ولا دير وثائق. السينما دابا هي في حد ذاتها راه ماشي كنطلعوا الصواريخ، ماشي كتبني القناطر، كاين كيلكو ريغل خصك تحترمهم، ولكن الخدمه راه كاينه في كرياتيفيتي. انا فوقاش قريت العام الاول السينما، من بعد كانت 35 مليمتر دوكومونتير، باين بانه 35 غادي تقاضى، بانه باين داك الشيء راه جاي ديجيتال وهادي. فضلت مشيت عند وثائقي. كان واحد غنقولوا بحال واحد لا نيسيسيتي نعاود بزاف الحوايج اللي وقعوا في الريف، لا تراديسيون اورال الجدود ديالنا، ولكن هذيك لا تراديسيون كتمشي ما كتبقاش بحال نمشيو من الشفاهي سوكي فيزيك مصور الاوديو فيزويل. الوغ كاين بزاف الحوايج خصنا، كان بحال شي واجب شي واجب أرهج سموم، حيت أنا كنت كنسمع منين كنت صغير بأنه في الحرب ديال الريف كانوا كيضربونا بالسم الإسبان، أول مرة في التاريخ اللي غيضربوا بديك المادة هذه لا بوبلاسيون سيفيل، حيت كانت واحد التجربة في لاكيغ مونديال ومنعوها. أولا هذاك الوثائقي كان

0: كنت فكرة عندي، واحد صاحبي خبير رادرز كان صحفي، عاودت ليه القصه. وقتها هو كان باغي يدخل العالم ديال الوثائقي، وقفنا بجوج الخدمه ديالنا. انا وقفت الخدمه، كنت خدام في واحد السونتر كولتوريل في طريق ونداردوس في اسبانيا، وقفت الخدمه ديالي، هو وقف الخدمه ديالو كصحفي. جينا للحسيمه صورنا لي ديرنيير تيموان ديال هذيك الحرب هذيك. كتعرف كاين ريتم ليستوار، بقينا كنقطعوا وصلنا. حاولت ما امكن ما نديرش فوا اوف، كاين شي فوا اوف صغيره جوست بويتيك، ولكن نحاول نعطي بزاف ديال تما الهضره لكل شيء، حيت السيناريو ما مكتوبش فوا اوف ولا كاين ان بيرسوناج برانسيبال. كاين بزاف الناس كيهضروا السيناريو كيمشي كيتطور حتى الخساره. قبل هذه واحد 8 سنين ما كانوش بزاف ديال الافلام الوثائقيه كاينين، ما نقدرش نقول سميات باش ما ننساش شي واحد يبقى فيه الحال، ولكن لحد في هاد 5 سنين 7 سنين الاخريه كاينين. نقول لك بلا حساب واحد 4 ولا 5 الوثائقيين زوينين بزاف في هاد الحالات ديال ريف 58 59 في الجينيريك. راه كاين واحد عدد الناس كبير اللي خدموا معايا جينيريك، وسورتو جا واحد الاطار ديال هيئه الانصاف والمصالحه. الوغ كانوا معايا الناس صحفيين كتاب، الناس اللي خدموا التاريخ
1: ريف 58 59. كظن بانه كل طرف عطيتيه حقه في انه يشرح وجهه النظر ديالو.
0: قاصح دابا المعادله 100% زعما ما كايناش، راسي امبوسيبل دير حاجه بيرفكت. رخت انا انسان، حتى انا كنقدر نميل شي حاجه لواحد واحد اليوم. بلوس راه كاينين الناس راه عانوا، هذاك بنادم اللي عانى سنين ما هضرش لا شي مرات كتقلي هذه القضيه نو كنقدم شي خدمه ومن بعد يجي شي واحد عندي لا ما درتش على هادي وعلاش. كنقولوا انا ماشي قاضي، راه ماشي في المحكمه، ما نقدرش نعطي الحق لكل شي الناس. انا جوست كنقدم واحد المشروع، واحد الحدث تاريخي وفق الرؤيه ديالو. من بعد نبدا سير خدم، دير الباح، سير قلب على هادي.
1: من بعد اشتغلتي على وثائقي اخر.
0: خديجه،
1: رحله خديجه ياك. واش كنت انت راضي على النتيجه ديال هذا الفيلم اللي ما لقاش على كل حال نفس الاقبال على الاقل الجماهيري ديال الريف 58 59؟
0: سولتيني واش انا راضي. انا جميع الافلام اللي كنخدم عمر ما كنكون راضي. عرفتي انا كنتعذب فاش كنتفرج مع الناس، كنتعذب فريمون. عرفتي انا شي واحد كنشوفه كيقول الفيلم ديالي مزيان كنخلع. انا الا قلت الفيلم ديالي مزيان، انا الا درت فيلم يعجبني بحال هذاك السيد نتاع الفيلم لو بارفا صافي غندوب. انا يمكن تقول فيلم عجبني عادي، شي مرات حنا دي بروفيسيونيل كنكونوا في نفس القاعه نفس الفيلم، واحد كيقول لك هكا، واحد كيقول واحد عجبو واحد. هذا الفيلم كيتمشى اكثر من ريف 58 59 من كمل كورونا شي 5 ولا 6 نتاع لي بروجيكسيون. باغ اكزومبل البنات لي فام سورتو لي فيمينيست كيموتوا على هذا الفيلم، وبزاف الناس عجبهم هذا الفيلم يقولوا هذاك ريف 58 بزاف ثقيل والمشاكل والاخر. وكاين العكس عاود، كاين واحد الببليك اللي عجبو ريف 58 59 هذا كيقول لك ايوا هذه رحله الاخر خفيف. سي با لو ميم ببليك اعلاميا وفي المغرب وريف 58 59 بريزيل وسيلونس مثلا مره اللي كيعجبني الحال 3 شهور 4 شهور يعيطوا لي يمشي جامعه في استراليا في كندا في انجلترا. حاولت نقرر الحريه ديالي في هذا الفيلم هذا، وكان ديما ان كومبا مع التصنيف هذا، ان كومبا في السيناريو، ان كومبا مع ديريكتور دو فوتو، ان كومبا مع لا برودكسيون، ان كومبا مع الممثلين. ديما انا كنحاول نجبد عندي كنت بحال وثائقي من ناحيه حاولت نصور بزاف ما الا لاحظتي ما خدمتش لي تريبيي لي ماشين وهادي كاميرا باليد موفمون. مثلا واحد الحاجه اللي درتها اللي من بعد في المونتاج كانت قاصحه بزاف هي بحال فاش كنهضر على الوثائقي الممثلين كنت كنعطيهم الحريه في لي ديالوج. شي مرات كنعطيهم الموضوع وكبداو كيهضروا كنمشيو كنصورو فهمتيني اختي يكملوا لا سيكونس عاد كنعاود معاهم اوكي هاد المره نعاودوها بطريقه ولا نقصوا ولا عاود لي هادي. الوغ فوقاش مشيت المونتاج كان عندي داك الشيء بحال الوثائقي نيت. الوغ في الاول خرجت واحد الفيلم شي فيه شي 140 دقيقه
1: ساوند اوف بربريا. علاش صوت بربريا وماشي صوت الامازيغ؟
0: هو الصراحه دابا اللي كيفهمتي فينا راه مكتوب لتحت دريز ثام صغا. دريز هو لا فيبراسيون ثام صغا. ثام صغا هي بلاد ولا فين كيعيشوا الامازيغ ثم الافريقيه. فوقاش مشيت ندير لا ترادكسيون لاتان عجبني هذا العنوان ساوند بلونغلي وبربريا بسبانيوليه راه ماشي راه مخلط لا بربريا بسبانيوليه. عجبني هذاك العنوان حيت كيبيع وكيثير النقاش بالعاني. السينما ما يقدرش يكون بوليتيكمون كوغي.

0: راه ما يمكنش، حيت كنديروا الفن وكنبدعوه، خصكون شويه نتاع دابا حنا خصنا نبدلوا لا كونوتاسيون ديال الكلام. فاش كنقولوا لا كونوتاسيون زعما بانه ولا شي واحد كيقول لك واحد الهضره عندنا واحد كونوتاسيون خايبه، حنا خصنا نهزوا هذيك الكلمه ونقلبوها عليهم، ماشي شاك فوا يقولوا باربار بيغبيغ وانت تخلع، ماشي مشكل، فهمتيني؟ خصك تهزها وتقلبها. نعطيك واحد المثال، مولاتو في كوبا، مولاتو مولاتا، مولاتو هو البغل. فوقاش كي في كوبا فوقاش كيتزوج واحد بيض ولا وحده بيضه ولا العكس كيولدوا كيقولوا مولاتو. على ليبوك كانوا كيضحكوا بها، دابا مولاتو تقول شي واحد ولا شي واحد تقول لها مولاتا راه هو طوب ديال الزين، كلمه عطاها واحد لا كونوتاسيون زوينه. وكاين بزاف ديال الامثله، مثلا مورو، مورو هما اسبانيول كيقولوها المغاربه واحد الطريقه قبحيه. لا ولاو تود ان موفمون ناسيوناليست نتاع لي مور، دابا ولا العز، فهمتيني؟ العز ديال المغاربه هذه الكلمه هذه. واحد القضيه اخرى ونيفو في اللسانيات راه ماشي واضح، كاين اللي كيقول لك لا باربر وحدس بوحدو، خرجت لي الريفيه شتي، كاين اللي كيقول باربر بوحدو وبيغبيغ بوحدو، ماشي متفقين في هذا. ونديك واحد القضيه اخرى، مزيان هذا النقاش مزيان. واحد القضيه اخرى راه فوقاش كتقلب دابا الهضره هذه باربر، راه كانوا كيقولوا على الرومان والاغريق للناس ما كيقدروش يحكموا عليهم، ولكن هما اون فيت سون دي زوم ليبر. دابا نقول لك صراحه، دابا دير فيلم بالامازيغيه راه سميتو سي اون كيستيون اكزيستونسيال، هذا اللي كنقولوا. درنا فيلم بعدا نخليوه الناس اللي غايجيو من بعد، نتخلصوا حنايا مزيان، تخلصنا شي حاجه في الصالير ديالنا وداك الشيء مزيان. لوغيست الا جات شي حاجه مرحبا. صورنا في الحسيمه، صورنا في الرباط، كاين كيلكو بريز افران، واحد الجبل هنايا مشينا صورنا واحد التايم لابس ديال النجوم تيشكا. ونقول لك 60 70% ديال الفيلم ماشي ارفود ارفود النواحي. انا كنفكر حنا في البدايه كي قلتي انت يا عادل واحد 10 سنين فوقاش شفنا اول كانوا التجارب، ولكن هذوك ديال الكاسيت، ولكن فريمون دي فيلم هكا بهذا المستوى هذا واحد 10 سنين 12 عام. عرفتي دابا حيت ما كاينينش بزاف السينما على الريف، ما كاينينش بزاف، كنتلاقى مع الناس كل واحد الفكره وهذه في الدار في العائله مول الحانوت في المرصى عارف في الناظور. انا كنقول لهم راه عرفتي انا شحال عندي دابا في العمر، انا شحال غادي نعيش واحد 20 30 عام، ممكن نزيد واحد جوج ثلاثه اربعه الافلام الا بقينا في الصحه مزيان. ما نقدرش نعاود كل شيء، يلا كي قلت لك حنا كنوجدوا لو تيغام، وماشي كنقولوا غير الامازيغيه سينو السينما المغربيه. انا عندي ديجا دي سيناريو ماشي ولا بدي يكونوا بالامازيغيه. دابا واحد السيناريو اللي خدام فيه دابا ما في شويه الشلحه ديال الجنوب الشرقي واحد شويه، ولكن لو غيست ماشي عادي. وعندي واحد الفيلم اخر فيه غير الاسبانيوليه والدارجه، واحد اونوتريستو، بزاف الافكار اللي كتبهم.
1: اختم العدد بسينما التحريك توي ستوري 5، توي ستوري الجزء الخامس، حقق ايها الساده 160 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية. هذا الفيلم وهو فيلم تحريك سجل في أمريكا الشمالية في عز فترة كأس العالم رقما قياسيا جديدا للسلسلة، حقق أيضا أكبر عائدات في أول عروض عطلة نهاية الأسبوع خلال العام الحالي. توي ستوري الجزء الخامس من السلسلة السينمائية تفوق على الأجزاء السابقة فيما يخص تحقيقه أكبر قدر من الإيرادات في افتتاح عروضه، متفوقا على توي ستوري 4 الذي حقق خلال انطلاق عرضه 120 مليون دولار في العام 2019. كذلك نجح الفيلم في جمع 152 مليون دولار حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 312 مليون دولار. أحداث توي ستوري 5 تتمحور طبعا حول الصعوبة التي تواجهها الألعاب التقليدية في ظل اعتماد الأطفال المتزايد على التكنولوجيا والأجهزة الرقمية، إذ يجد راعي البقر وودي ورائد الفضاء بوز لايتير بوز ليكلير بالنسبة لمن ألفوا الترجمة الفرنسية مع بقية الألعاب أن صداقتهم ومكانتهم في حياة أصدقائهم باتت مهددة بسبب جهاز آيباد. نعم، إيقاع آخر في عمل من سينما تحريك حقق كل هذه المداخيل، علما بأن سلسلة توي ستوري هي إحدى أكثر سلسلات الأفلام تحقيقا للأرباح لشركة ديزني. الأجزاء الأربعة السابقة كان كانت قد حققت مجتمعة إيرادة تجاوزت 3 ملايير دولار، كما حققت ملايير أخرى من مبيعات المنتجات المرتبطة بها. هل تتخيلون الآن حجم هذا الاستثمار؟ ألعاب وسلسلة تحريك تحقق كل هذه الأرقام. السلسلة بدت أنها وصلت إلى نهايتها مع توي ستوري 3 في العام 2010، إلا أن ديزني قررت إحياء السلسلة بعد 9 سنوات، ونجحت في رهانها بعد تجاوز إيرادات الفيلم الرابع حاجز 1 مليار دولار في شباك التذاكر. ومن شبه المؤكد أن يحقق الجزء الخامس نتائج مشابهة أو أكثر، أي أن يتجاوز على أضعف تقدير حاجز 1.5 مليار دولار. ميزانية الجزء الخامس من سلسلة تحريك توي ستوري بلغت 250 مليون دولار، أي 250 مليون دولار يدفعون هذا المال ليربحوا أضعاف أضعافه. إلى ملتقى.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الفني السمر على ميديان. سعيدة معكم وأتمنى لكم أحلى وأطيب لحظات. حلقة الليلة مخصصة لأغاني الشعب المغربي، اللون الغنائي الأصيل الذي يعكس نبض المجتمع المغربي وتنوع تراثي الموسيقي. نستهل سارتنا بعيطة جبلية أصيلة تحمل عبق التراث وصوت الأجداد لتأخذنا في رحلة فنية بين الأصل والإبداع. فأهلا وسهلا بكم وأتمنى لكم أحلى الأوقات مع هذه المختارات من روائع الشعب المغربي على ميديان في سمر عيطة جبلية.

نتابع هذا الثمر الفني مع صوت الفنان نسيم حداد الذي استطاع أن يمنح الأغنية التراثية المغربية لمسة خاصة تجمع بين الأصالة والتجديد. فأترككم مع هذه الوصلة الفنية الممتعة ونجدد اللقاء بعد الاستماع إليها لمواصلة رحلتنا مع أجمل أغاني الشعبية المغربية في سمر على ميديا.

رحب بكم دائما معنا في سمر على ميديا. وبعد هذه الأجواء الجميلة من الفن الشعبي المغربي نواصل مع لون آخر لا يقل حيوية وإمتاعا. موعدنا الآن مع الفنانة زينة الدودية أحد أبرز الأصوات النسائية في الساحة الفنية المغربية. نستمع إلى أغنية سيدتي التي حققت انتشارا واسعا بفضل إيقاعها المميز وكلمتها القريبة من الجمهور. أمتع الأوقات أتمناها لكم وأترككم مع سيدتي وزينة الدودية.

وفي ختام حلقتنا لهذا المساء أترككم مع الفنان سعد مجاهد وأغنية ختان حزامي وصلة فنية شعبية أصيلة. فعلى هذه النغمات نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء اليوم من برنامج سمر على ميديا. أتمنى لكم دائما أسعد لحظات وأجمل الأوقات، وأن نكون قد رافقناكم في سهرة فنية ممتعة مع روائع الأغنية الشعبية المغربية. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل شرق أوسطيا، حيث جددت إسرائيل الأحد قصف جنوب لبنان بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما أعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله. نائب عن الحزب اعتبر الأحد أن الاتفاق لن يطبق وحذر من صراع داخلي. بدوره رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المتحالف مع حزب الله قال أن الاتفاق الأمريكية الإسرائيلية اللبناني لن ينفذ بصيغته الحالية، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف مساء الأحد أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله في جنوب لبنان بطول 200 متر. وفي آخر التطورات، حزب الله يقول أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في المنطقة، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما ليلة الثانية على التوالي. إيران وبعد ضربات أمريكية جديدة ردت الأحد بضربات على الكويت والبحرين وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار. أوقفت السلطات العراقية منذ فجر الأحد 47 متهما بالفساد، بينهم نواب ومسؤولون، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. ونقل

0: قالت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أن بين المعتقلين نواب ومسؤولون 12 نائبا على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت في وقت مبكر الأحد بمداهمة مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء في بغداد بحسب ما أفاد مسؤول أمني. قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالمسيرات جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفاة نفط بحسب ما أفاد حاكم المنطقة الأحد. على خلفية الهجمات الأوكرانية، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا، سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي مقابلة نشرها الكريملين الأحد أقر بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي تشنها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة، مضيفا أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح ابتداء من الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. الأوروبيون واجهوا وخصوصا ألمانيا، بولندا، تشيكيا والمجر يوما جديدا من الحر الخانق الأحد، بينما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر حسب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في منشور له على منصة إكس. تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا وأودى بحياة نحو 1500 شخص، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين بعدما خلف زلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لا سيما في لاغويرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا، فيما ينتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في عمليات الإنقاذ. ختام المجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا ديجي توفيق.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 من يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: الفنون في بلادي منتصر.
2: مرحبا بكم في موعد جديد برنامجكم الفنون في بلادي. مستمعينا الكرام، اليوم غنمشيو لعالم جديد. فنانة تتشق طريق ديالها وحاملة واحد الرسالة فنية بوحدها لتجمع ما بين الكتابة والتلحين. اليوم غنتكلموا على فنانة اللي في البداية ديالها في المغرب، وأكيد الاسم غادي يكون بارز. ضيفتي اليوم تجمع ما بين الكتابة والتلحين والغناء، سارة مول البلاد هي الضيفة ديالها اليوم. اهلا بك ساره.
3: اهلا،
2: كل شيء بخير؟
3: صافا الحمد لله.
2: نهار كبير هذا.
3: الله يبارك فيك.
2: اذا ساره مول البلاد، غنبداو مول البلاد. حنا تعرفوا البلاد، مول البلاد هذا اسم الشهره ولا الاسم العائلي؟
3: لا، اسم عائلي.
2: وخليتي انت يا
3: خليته
2: يعني عجبك؟
3: هو ما عرفش واش عجبني كسميتي، ما نقدرش.
2: لا، انت ملي كنتي صغيره كانت تعجبك سميتك مول البلاد؟
3: لا، ملي كنت صغيره ما كانتش كتعجبني.
2: بيان كانوا تيتنمروا عليك.
3: كانوا
2: تيتنمروا عليك.